اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنه. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. قرر العلماء في هذه الآية 12 مسألة، فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزولها، فقد ثبت في الصحيح أن عروة سأل

سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها، ولا يقصد لها في صدقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن حتى يقصطوا لهن ويعطوهن أعلى ما يحتاجون في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة رضي الله عنه: قالت عائشة رضي الله عنها: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدهم عن يتيمته حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال. وهذا نص في البخاري والترمذي، وفي ذلك من الحشو روايات لا فائدة من ذكرها هاهنا، حيث يرجع معناها إلى قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى: وإن خفتم، حيث قال جماعة من المفسرين معناه: أيقنتم وعلمتم. والخوف وإن كان في اللغة بمعنى الظن الذي يترجح وجوده على عدمه، فإنه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم. والصحيح عند ابن العربي أنه على بابه من الظن لا من اليقين، والتقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بدليل الخطاب، حيث إنه وإن اختلف العلماء في القول به فإن دليل خطاب هذه الآية مردود بالإجماع، فإن كل من علم أنه يقسط لليتيمة جاز له أن يتزوج سواها، كما لا يجوز ذلك له إذا خاف ألا يقسط. وبالنسبة للمسألة الرابعة في هذه الآية فقد تعلق أبو حنيفة بقوله في اليتامى في تجويز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها. وفي بعض الروايات عند المالكية أنها إذا افتقرت أو عدمت الصيانة جاز إنكاحها قبل البلوغ، والمختار لأبي حنيفة أنها إنما تكون يتيمة قبل البلوغ بدليل قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، وهو اسم إنما ينطلق على الكبار، وكذلك قال: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فراعى لفظ النساء، ويحمل اليتم على الاستحباب للإسم. إن قيل لو أراد البالغة لما نهى عن حظها عن صداق مثلها، وذلك لأنها تختار أو تختار ذلك فيجوز إجماعا. قيل إنما هو محمول على وجهين، فأما الأول فهو أن تكون ذات وصي، وأما الثاني فهو أن يكون محمولا على استظهار الولي عليها بالرجولية والولاية فيستضعفها لأجل ذلك ويتزوجها بما شاء ولا يمكنها خلافه، فنهوا عن ذلك إلا بالحق الوافر. وقد روي عن مالك أيضا قوله: واليتيمة تستأمر في نفسها ولا إذن لمن لم يبلغ. وروى الدارقطني وغيره وقال: زوج قدامة ابن مضعون بنت أخيه عثمان ابن مضعون، فجاء المغيرة إلى أمها فرغبها في المال فرغبت،
فقال قريش:

دام أنا عمها ووصي أبيها، زوجتها ممن أعرف فضله، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها. قال أصحاب أبي حنيفة: تحمل هذه الألفاظ على البالغة بدليل قوله إلا بإذنها، وليس للصغيرة إذن. وأقوى الآراء في ذلك كما يرى ابن العربي أنه لو كان كما قالوا لم يكن لذكر اليتم معنى، وذلك لأن البالغة لا يزوجها أحد إلا بإذنها. أما المسألة الخامسة فتتصل بما قرره علماء المالكية من أن في هذه الآية دليلا على أن مهر المثل واجب في النكاح، لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب، فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها. وقد سئل مالك عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ فقير، فاعترضت أمها فقال: إني لا أرى لها في ذلك متكلما، فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي: ما أرى لها في ذلك متكلما بزيادة الألف على النفي والأول أصح. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى مسألة أخرى من مسائل هذه الآية. قال الشافعي: لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه، وهذا فيما قرره علماء المالكية من أنه إذا بلغت اليتيمة وأقصط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح، وبه قال أبو حنيفة. فقال الشافعي: لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا ومنكحا حتى يقدم الولي من ينكحها. وقد مال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والجواب من المالكية على ذلك بأنهم لا يقولون بأن للتعبد مدخلا من هذا، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق ارتباط العقد بالولي، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ولا دليل عليه ولا نظر له. أما المسألة السابعة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حيث اختلف العلماء فيه، فمنهم من رده إلى العقد ومنهم من رده إلى المعقود عليه، والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه. والتقدير: انكحوا من حل لكم من النساء، وهذا يدفع قول من قال إنه يرجع إلى العقد، ويكون التقدير انكحوا نكاحا طيبا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب هب

حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وغلبة الرجال.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمته وبركاته. ولا زلنا في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكيف عامل قومه باللطف واللين، وكيف ركز بالدعوة إلى أبيه آزر حينما جاءه وهو ينصح لأبيه ويتلطف له بالقول وفي الخطاب وفي التزام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حدود الأدب في هذا الخطاب، واستعطافه لأبيه بأن يسمع منه وأن يقبل هذا النصح، فكان يخاطبه كما جاءت الآيات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أربع آيات، الواحدة تلو الأخرى في سورة مريم وهو يقول يا أبتي، إبراهيم يقول لأبيه. كل ذلك أيها الإخوة والأخوات ليثير فيه عاطفة الأبوة نحو أبيه. فماذا كان الجواب من الأب؟ جواب قاسي جدا. قال أبو إبراهيم مصرا على عناده وكفره، قال ما قصه لنا القرآن الكريم بقوله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. جواب من إبراهيم، تلطف، استعطاف، بنوة، ابن مع أبيه يتكلم يا أبتي وهو يترجاه، فجاء الجواب بالقسوة: لئن لم تنتهي عن الطعن في آلهتي، ولئن لم تنتهي عن نصحك لي بترك عبادتها، لأرجمنك بالحجارة واهجرني مليا، أي تباعد عني زمنا طويلا، اتركني، ما لك شغل فيا. هذا وين وهاي وين؟ هذا الأب كيف يقسو على الابن، وهذا الابن كيف يتلطف بالأب؟ ثم مع هذا القول من إبراهيم ومع هذا الرد من أبيه، وإبراهيم نبي مرسل، لكنه مع ذلك لم يعارض إبراهيم أباه بسوء الرد ولم يستمر معه بالجدال. فماذا رد إبراهيم على جواب أبيه؟ قال له ما ذكره القرآن وقصه، قال: سلام عليك، سأستغفر.

ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك. وهنا قابل السيء بالحسنة، أي لا أجيبك بمكروه، ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك، إنه كان حفيا أي مبالغا في اللطف بي. ثم قال إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي خائبا ضائع السعي. وعسى هذه هي في حق سيدنا إبراهيم بمعنى الشيء المحقق، لأنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا. ولهذا يقول بعض أهل التفسير: في هذا تعريض بشقاوة قومه بعبادة آلهتهم مع التواضع لله بكلمة عسى، وما فيه من هضم للنفس ومراعاة حسن الأدب، والتنبيه على أن الإجابة والإنابة بطريق التفضل منه تعالى، يعني عسى ربي أي لعل الله تعالى، وهذا من باب هضم النفس ومراعاة الأدب، وأن الإجابة هي فضل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يترجاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك بقي الجدال مستمرا والمناقشة مستمرة بين إبراهيم وبين القوم أولئك الذين كفروا بالله وعبدوا الأصنام. وقد ذكر لنا القرآن الكريم قصة هذا الجدال، فقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي آتينا إبراهيم النبوة وآتيناه الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين والدنيا من قبل، أي من قبل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وكنا عالمين بما لإبراهيم من صفات تجعله مؤهلا لما آتيناه. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال إبراهيم: ما هذه التماثيل، ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها؟ قالوا، شوفوا المناقشة والجدال أيها الإخوة والأخوات، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، أي نعبدها نحن تقليدا لأسلافنا. فحجتهم هي تقليد آبائهم على الضلال. ولهذا قال إبراهيم وهو يناقشهم ويجادلهم، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم، أنتم وهم في عمل باطل ظاهر البطلان، وإن الباطل لا يصير حقا ولو كثر الذين تمسكوا بالباطل. ولهذا قال ربنا: إن إبراهيم كان أمة، وحده هو أمة عليه الصلاة والسلام، يعني ليست الكثرة معنى ذلك أن الأمر صحيح، حتى قال إبراهيم: أنتم وآباؤكم الجميع كلكم في ضلال مبين. ولهذا قالوا لإبراهيم ما قصه القرآن الكريم، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي أجئتنا بالجد في دعوى الرسالة ونسبتنا نحن إلى الضلال، أم أنت تلعب لاعب مازح في كلامك هذا، فإنا لم نسمع به من قبل. قال إبراهيم: قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي لست بلاعب، لا ألعب ولا أمزح، بل ربكم القائم بتدبيركم خالق السماوات والأرضين الذي فطرهن خلقهن وأبدعهن هو الذي يجب أن يعبد، وليس هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي المبرهنين عليه بالحجة، البرهان عندي، أي على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه السماوات والأرض، فلست أنا

مثلكم، فأنا عندي الأدلة الواضحة والبراهين، وأنتم تعجزون عن إثبات ما تدعونه من أحقية عبادتكم للأصنام، إذ ليس عندكم حجة، ما عندكم حجة لعبادة الأصنام سوى أنكم وجدتم آباءكم يعبدونها، فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لكن بعد هذا الجدال بين إبراهيم وبين القوم، عزم إبراهيم أن يكسر هذه الأصنام ليلفت الأنظار إلى دعوته، ولكي يبين لهم أنه فعلا هذه الأصنام لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فكيف تستطيع الدفاع عن هؤلاء وهم يعبدونها؟ أليست لهم عقول؟ ولهذا أيها الإخوة والأخوات، العاقل لا يأتي إلى عبادة الأصنام حقا، لأنه يعتقد كل الاعتقاد هذا العاقل أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. كيف إنسان يعبد إلها لا يضر ولا ينفع، بل لا يستطيع أن يدافع عن نفسه هذا الصنم؟ ولهذا يقال أن الأعرابي أخذ يوما صنمه وذهب بصنمه ورمحه وبمتاعه إلى الصيد، فلما وصل مكان الصيد رمى الصنم ورمى المتاع وأودع المتاع عند الصنم، وأوصى الصنم أن يحافظ على هذا المتاع، على أكله وعلى شرابه الذي سيأتي عندما يرجع من الصيد، أن يتناول هذا الطعام. أودع هذه الأمانة عند الصنم وراح إلى الصيد، فلما رجع برمحه من الصيد وجد أن الثعلب قد بال على هذا الصنم وأخذ المتاع، فماذا قال الأعرابي؟ قال: أرب، يعني هذا الصنم هو الرب لهم، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. إذا هو رب ويبول على رأس الثعلب، كيف هذا يكون ربا يعبد؟ هكذا أيها الإخوة، العاقل لا يقر بهذه العبادة، ولكن حجة هؤلاء، وسوس لهم الشيطان، سيطر عليهم الشيطان، أغواهم الشيطان بعبادة هذه الأصنام، زين لهم هذا العمل، فقالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام توعد هذه الأصنام بالانتقام وعزم على تكسيرها. وقد حكى القرآن الكريم هذه القصة من قصة إبراهيم، فقال تعالى عن إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أخبر إبراهيم بهذا القسم على ما هو عازم على فعله، بأنه لم يكتفي بالجدال والمحاجة فيما بينه وبين الناس باللسان، بل عزم على تكسير الأصنام، وهو واثق بالله، موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين ولو أدى ذلك إلى أذيته. ولهذا قال: بعد أن تولوا مدبرين، لأنه يعرف حق المعرفة أنه لو فعل هذا أمام أنظارهم لفعلوا به الأفاعيل ولانتقموا منه حق الانتقام، ولكن بين في عزمه أنه لا بد أن ينتقم بعد أن يخرجوا إلى عيدهم الذي كانوا يخرجون فيه من ذلك البلد لكي يأتوا بتلك الأعياد خارج البلد، وكان لهم عيد يخرجون إليه ويجتمعون فيه في كل سنة. فإبراهيم استغل هذا الوقت، خروج الناس من المدينة في يوم العيد، وقد قال ذلك إبراهيم في سر من قومه، ولم يسمعه في هذا القول قيل إلا رجل واحد، وهو الذي أفشاه عليه، أفشى هذا السر، وقيل إنما قاله بعد خروج القوم إلى عيدهم، ولم يبق منهم إلا الضعفاء منهم الذين سمعوه، يعني سمعوا إبراهيم أنه توعد الأصنام حينما قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما خرج القوم وذهب الناس إلى العيد، واختلى إبراهيم بهذه الأصنام، فقص القرآن هذا الموقف في هذه القصة العظيمة، قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي جعل أصنامهم

0: قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها إلا الصنم الكبير، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. إلا الصنم الكبير لم يكسره إبراهيم، بل تركه وعلق الفأس التي كسر بها الأصنام في عنقه ليحتج به عليهم، لعلهم إليه يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم ودينه إذا قامت عليهم الحجة، أو لعلهم يرجعون إلى هذا ويسألونه إن كان ينطق أو يفهم شيء، لأنه صنم لا يتكلم، حجارة لا تضر ولا تنفع. فلما جاءوا ورجعوا من عيدهم ورأوا ما حصل لآلهتهم، قالوا على وجه البحث والإنكار: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، إنه ظالم، كيف تجرأ على إهانة الآلهة؟ كيف كسر هذه الأصنام وهي الجديرة عندهم بالتعظيم والاحترام؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال الذين سمعوا مقالة إبراهيم وسمعوا القسم على الكيد لهذه الأصنام، قال هؤلاء: سمعنا فتى شابا يذكركم بمكروه يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ائتوا به على رؤوس الأشهاد في احتفالهم الأكبر يحضره الناس كلهم لعلهم يشهدون، أي لعلهم يحضرون عقوبته، فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه، حتى يكون إبراهيم الضحية أمام الناس، وحتى لا يجرؤ أحد على ضرب هذه الأصنام بعد ذلك. ائتوا به على أعين الناس أمام الحشد الكبير من الناس، حتى يتبين هؤلاء الناس جميعا أمام إبراهيم كيف هؤلاء وهم كثر وهو يقول لا عقل لهم، لأنهم يعبدون هذه الأصنام، هذه الأصنام التي لا تملك لها نصرا، نحن ننصرها، أي هؤلاء يريدون أن ينتقموا من إبراهيم لأنه كسر الأصنام. فجيء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بين القوم، وأخذوا يستنطقون إبراهيم، فما الذي جرى بعد ذلك؟ قصة تحدث عنها القرآن الكريم في بعض الآيات القرآنية الكريمة المتناثرة في سور القرآن الكريم، والتي سنأخذ النتائج منها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله في بيان هذه القصة وما هي الدروس والعبر والوصول إلى بيان هذه الآيات الكريمات التي حصلت في قصة إبراهيم الخليل. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك. واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى.
2: بسم الله الرحمن

0: الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشورى.
3: أذكار الصباح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك

0: دائما استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: صباح الخير أيتها السواعد التي ستعود وتبني هذه الأرض. أنت يا أعمدة الوطن وبناءه القوي، أنت التي يعود إليك فضل ارتفاع العمائر،
1: أنت التي يعود إليك فضل اخضرار الحياة وفتح بوابة الآفاق وجعل الأرض عربة خضراء مزهرة تدور حول الشمس وتغني غناء الأمل والحب والحياة.

0: عند أول غابة الأرض كانت شجرة الحرية كعنوان قصيدة من التاريخ، وها أنا هذا الصباح أنتظر أمامها شروق الشمس لأدخل إلى الحياة. وعند أول نبع كانت الساعة المائية تدق دقات صغيرة،
1: والشمس تشرق، وفجأة شجرة الحرية تتحول إلى بوابة ربيعية، وأسمع صوتا يناديني: تعال تعال تأمل سلام الأرض وحب الإنسان للإنسان.
0: الحياة، قال لي، تشبه البيوت العاملة السعيدة، وإن لي حقيقة في بيتي، وهي أن وراء بابي شوقا للخروج إلى الحياة، ودعوة حب للآخرين، ويدا تحب أن تبذر قلبها في صدور الناس.

ها أنا أعانقكم جميعا وأسألكم ألا تلتفتوا لغير هذا الوطن، وألا تهدروا القلب بعيدا عن الحقيقة. أسألكم أنتم يا صباحي الطيب أن تحبوا هذه الأرض وهذا الوطن المبني من حجارة التاريخ ورقة الأم وبراءة الأطفال.

0: لماذا أشعر أنني خارج التشابيه والاستعارات وخارج القواميس؟ لماذا لا ترضيني كل هذه الصور وكل أبيات قصائد الشعراء عندما أفكر بالكتابة عنك أيها الوطن؟
1: أنت أيها الوطن الطيب، أن أفكر بالكتابة عنك فذلك أجمل وأنقى ما عرفته في حياتي، فانقذني وانقذ الشعراء أيها الوطن.

0: كل صباح أحب أن أتأمل أمواج البحر الزرقاء، ولست أدري لماذا أحبها كل هذا الحب. ربما لأنها كلما تقدمت من الشاطئ فكرت بالرمل وذكرتني بالحب. وإذا كانت الأمواج تفكر بالشاطئ وهي لا أهل لها ولا أصدقاء، فكيف بنا إذن نحن الذين لا نملك حبا كحب الأهل والأصدقاء؟
1: هي مزهرة كل الدقائق التي زرعت حبي فيها، وهي كأكاليل الجباه الشامخة، كل الساعات التي تحملها معاصم أيامي في التاريخ، وهي سفينة طموحي وإبحاري إلى الآفاق.
0: كل السواعد مزهرة في الدقائق وفي الساعات الخضر، حيث كل لحظة من لحظات العمل زمن مشرق في حياة الناس.

0: ليس من الوطنية في شيء أن تحب الوطن في إطار الكلام وترغب عنه في إطار اليد والعمل. ففي الأيدي وحدة لغة حب الوطن، وهي اللغة التي تبدأ مع كل صباح، حيث الأشياء كل الأشياء تصحو من نومها وتمسح النعاس عن عينيها لتخرج إلى الحياة.
1: حب الناس لا يتفق مع الوحدة، فمن عاشوا مع الناس وحدهم يحبون الناس. وبرغم أن بعض الوحدة هي رجوع إلى الذات والبعد عن زخارف الدنيا، فإن الوحدة غالباً ما تنسج حول أصحابها.

0: أصحابها خيوط العنكبوت وتنزلهم زوايا الأيام الباردة، وترد أصواتهم صمتا وحقيقتهم وحشة ومسرة أعمارهم كآبة وأسى.
1: الشمس في تفتح والجباه تغني والسواعد تمد فوق الشوارع أشعتها، والرجال ينسجون فوق سحاب ربيع الزمن المقبل. وها أنت أيها الأمل تتفتح في القلب وتمد على جباه الناس وفوق السواعد ظلالا وسحبا خضراء تطلع في ربيع العمل والعطاء.

0: تتغذى الشجرة من الأوراق والغصون التي تتراكم حول جذوعها، ومنها تستمد نضارة الخضرة وتجدد حياتها. وهكذا الإنسان يحول الأحلام الخائبة والآمال المحطمة إلى جسر يعبر عليه نحو مستقبل أفضل وباتجاه الرفعة والمجد.
1: تتهادى السنوات مثل قطرات المطر، تهبط جديدة نقية، ونحن نحصيها ونمضي ونعلم أنها تتجمع في ذلك البحر الذي يسمونه الزمن، وتختلط وتتلاحم، فلا نعود نقوى على التفريق بين السنة والسنة، ولا بين اليوم واليوم.
0: سنوات العمر تمر أحيانا سريعة كوميض البرق، أو بطيئة نود لو ندفعها لنبصر ما تخبئ لنا من مفاجآت. وبين سرعة العمر أو بطئه هناك الأمل والحب والتفاؤل.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الصباحي المتجدد معكم دائما ومشوار برنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير يا بحرين يطل عليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة البحرين في محطات متعددة ولقاءات متنوعة نسلط فيها الضوء على مختلف الأنشطة في مملكة البحرين، وهو المنصة التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم إلى مختلف الجهات والمؤسسات في المملكة، فأهلا ومرحبا بكم. والقناعة ليست أن نكتفي بالقليل، لأننا لا نستطيع الوصول إلى الكثير، بل أن نمتلك الرضا الذي يجعل قلوبنا مطمئنة مهما اختلفت الظروف. القناعة هي كنز لا يقاس بما نملك، وإنما بما نشعر به من امتنان وسكينة. فكم من إنسان يملك الكثير ولا يشعر بالاكتفاء، وكم من شخص يملك القليل لكنه يعيش بقلب راض ونفس هادئة. وفي عالم تتسارع فيه المقارنات مستمعينا الكرام، وتزداد فيه الرغبة في المزيد والمزيد، تبقى القناعة قيمة تعيد للإنسان توازنه، وتذكره بأن السعادة الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن النظر إلى النعم بعين الشكر يفتح أبواب البركة والطمأنينة. إذن مستمعينا، فلنحرص أن يكون طموحنا كبيرا، لكن دون أن نفقد نعمة الرضا والقناعة، وأن نسعى إلى الأفضل دائما مع يقين بأن ما قسمه الله لنا هو الخير، وأن لكل إنسان رزقه ونصيبه ووقته الذي كتبه الله له. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالقناعة مستمعينا، وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمه وبركة عطائه وراحة البال دائما، وأن يجعلنا وإياكم من الراضين الشاكرين في السراء والضراء. في بداية هذا الصباح مستمعينا نرجو لكم أجمل الأمنيات، وتقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم حتى 8:30 بمشيئة الله. لكم تحيات الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز. تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي. من الإعداد تحييكم الزميلة نيلة الرويعي. وهذه أجمل تحياتنا مستمعينا من التقديم حسن الساعاتي، ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
2: وننطلق معكم مستمعينا دائما في بداية صباح الخير يا بحرين مع قراءتنا في أبرز ما جاء في الصحف المحلية الصادرة هذا الصباح. نقرأ في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي.

0: العالمي، ومن ثم ننتقل معكم في جولة في ملاحق المال والأعمال. بعد ذلك سنتعرف وإياكم على أحوال الطقس مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات قبل تمام السابعة. موعدنا دائما معكم وأولى نشرات إذاعة البحرين. نعود بعد ذلك لنواصل معكم فقرات ووقفات صباح الخير يا بحرين، وسيكون لنا لقاء عن مفهوم جودة الحياة وعلاقتها بالعمر المديد وأبرز العوامل التي تسهم في تعزيز الصحة والرفاه، وكيف يمكن للعادات اليومية أن تنعكس على جودة الحياة على المدى الطويل. حديثنا سيكون مع الدكتورة فاطمة حبيل، استشاري طب العائلة ورئيس قسم التخطيط بوزارة الصحة. أيضا سوف نسلط الضوء على برنامج صيف الحراك 2026 الذي يجسد مفهوم الدمج المجتمعي من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطوعين في برامج وأنشطة تنموية متنوعة. حديثنا في هذه الوقفة سيكون مع الأستاذة زهراء يحيى آل معتوق، مديرة مركز منيرة بن هندي للتدخل المبكر. أيضا ضمن لقاءات هذا الصباح مستمعينا سنتحدث عن تجربة التطوع في السوق الشبابي بمدينة شباب 2030 وأثر العمل التطوعي في تنمية مهارات الشباب وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية. سيكون حديثنا مع الأستاذة مريم إبراهيم المقهوي، المتطوعة المنظمة في السوق الشبابي بمدينة شباب 2030. ومن ضمن التقارير مستمعينا سيكون لنا تقرير نستمع إليه من وزارة الداخلية حول حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين. هذا بالإضافة إلى وقفة مع الناس مستمعينا، والتي من خلالها توصلون مختلف الملاحظات إلى الجهات والمؤسسات المعنية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين،
0: ونبدأ بأبرزها مستمعينا في الشأن المحلي. البحرين تهنئ الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد. جلالة الملك المعظم يشيد بالمسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. مجلس التعاون يؤكد الاعتداءات الإيرانية جرائم حرب. قوة الدفاع تؤكد بأن إيران تتعمد استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة. تحت رعاية جلالة الملك المعظم، وزارة العمل تعلن فتح باب التسجيل لحفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي. السعودية ترفض هجمات إيران السافرة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين، وقطر تشدد على الوقف الفوري للهجمات الإيرانية المتكررة، ومصر تؤكد الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج، والأردن يؤكد تضامنه مع البحرين والكويت. رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البحرين والإمارات، ورئيس مجلس الشورى يؤكد يوم عهد الاتحاد محطة مفصلية لقرار تاريخي بإقامة الاتحاد في دولة الإمارات. البحرين تستضيف جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون 2026. الشعبة البرلمانية تبحث اجتماعات وبرامج للجمعية البرلمانية الآسيوية. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تستعرض نموذجها

0: في تعزيز الشراكات الإعلامية والمجتمعية. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تزور منصة الهيئة في مدينة شباب 2030، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يشيد بمدينة شباب 2030 كنموذج وطني رائد في تأهيل الشباب. تفاعلا مع الحملة الصحفية ودعما لمبادرة ابتسامة، مجموعة من الأطباء يؤكدون التنمر يترك جراحا أعمق من المرض، والوعي يبدأ من البيت. في الجلسات الحوارية التفاعلية المصاحبة لاجتماع أممي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تؤكد تطوير البرامج الإسكانية وتحديث منظومة التمويل الإسكاني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. جامعة البحرين للتكنولوجيا تطلق أحدث برامجها للدراسات العليا في العقار والاستثمار، وتقدم منحا دراسية للدفعة الأولى. إذن هكذا مستمعينا بدلت لنا أبرز العناوين في الشأن المحلي، ننتقل معكم إلى أبرز ما جاء في صحفنا عربيا وعالميا. الكويت تندد بنهج إيران العدواني بعد استهداف مواقع حيوية. العراق والولايات المتحدة وقعا 48 اتفاقا خلال زيارة الزيدي لواشنطن. واشنطن تنفي مزاعم إيرانية بانفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يغادر إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب. عمان تعتزم استئناف الرحلات مع صنعاء وسط ترحيب الرياض والحكومة الشرعية. مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية شرقي غزة. بحسب صحيفة سودانية، مدينة الدبة بشمال السودان محور محتمل للتصعيد العسكري. حزب الله يشيع عشرات من مقاتليه في جنوب لبنان. 8 قتلى في هجوم بمسيرات أوكرانية على مركزين لوجستيين بروسيا. عشرات من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية ستتمركز في قواعد عسكرية في إسرائيل. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يؤكد أدرس توقيف نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحرائق غابات كندا تسمم أجواء المونديال، وترامب يلوح برسوم جمركية جديدة على المنتجات الكندية. ننتقل معكم مستمعينا إلى ما جاء في صحفنا في ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: استجابة للنجاح الذي حققته بطاقة لامين يامال فيزا متعددة العملات، بنك السلام يعزز مزايا بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات بإضافة عملات دولية جديدة. سوق الألعاب الإلكترونية عندما يتحول الترفيه إلى استنزاف. في تحقيق لإحدى الصحف المحلية، 200 مليار دولار أو أكثر من 200 مليار دولار حجم سوق الألعاب الإلكترونية، و3.4 مليارات من اللاعبين النشطين حول العالم. وزارة الصناعة والتجارة تغلق منشأة تجارية في المحافظة الجنوبية بسبب التلاعب بالأسعار. ضبط مخالفات في 4 محلات للمواد الغذائية واتخاذ الإجراءات

0: القانونية بشأنها. السيدة ليلى مختار تعين رئيسا للتدقيق الداخلي في سوليدارتي البحرين. تعاون بين جمعية رجال الأعمال البحرينية وجائزة هلت لإطلاق مسابقة عالمية في البحرين بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي. توقعات بوصول الأونصة إلى 3800 دولار، وبحسب مجموعة من الصاغة هبوط أسعار الذهب عالميا ينعش مبيعات المشغولات محليا. عيار 21 يتراجع إلى 42 دينارا و900 فلس، والأونصة عند 4000 دولار 4017 دولارا. تراجع الطلب على السبائك مع توقعات باستمرار هبوط الذهب. إذن هكذا مستمعينا أجملنا معكم أبرز ما جاء في صحفنا، قرأنا في الشأن المحلي والعربي والعالمي، وختمنا معكم جولتنا في ملاحق المال والأعمال.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
0: ومعنا من هناك الأستاذ محمد توليفة يوافينا بأحوال الطقس. أستاذ محمد صباح الخير.
3: صباحك من نور أستاذ حسن، وبركاته عليكم وعلى الأخوة المستمعين.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
3: طبعا طقسنا اليوم راح يكون حار خلال فترة النهار ورطب أحيانا. بالنسبة للرياح راح تكون متغلبة الاتجاه من 5 إلى 10 أقد. بالنسبة لارتفاع الموج راح يكون من قدم إلى قدمين. وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على هذا اليوم 43 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 25% إلى 95%. بالنسبة لأعلى مرفي من نازل الماء راح يكون عند الساعة 9 صباحا، ومدن آخر عند الساعة 9 مساء. أدنى جزر راح يكون عند الساعة 3:15 مساء، وجزر آخر عند الساعة 3:30 من فجر القدر. شروق الشمس كان عند الساعة 4:57 دقيقة، والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 3:31 دقيقة. بالنسبة لدرجات الحرارة اللي سجلت في دول مجلس التعاون: المنامة 32 درجة مئوية، الدوحة 31، الكويت 37، أبوظبي 33، الرياض 29، وأخيرا مسقط كانت 28 درجة مئوية. وهذه تفاصيل نشرتنا هذا اليوم، شكرا لكم، أجواء جميلة إن شاء الله.
0: جزيل الشكر لك الأستاذ محمد توليفات ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا. إذن أيها الأحبة، بذلك نكون قد وصلنا إلى اللحظة التي ننتقل فيها إلى فاصل، ونستمع من خلال وقفتنا القادمة إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام 7. نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو من عام 1971 الذي وقع فيه مؤسس الدولة دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وأخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات الشقيق، راجيا لهم دوام التقدم والازدهار. كما أشاد جلالته رعاه الله بالمسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات وبالمكانة المتميزة التي حققتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا للدولة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من النماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو لعام 1971 والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم

الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، أكد أن مملكة البحرين رسخت مكانتها نموذجا رائدا في احترام التنوع الديني والثقافي وتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في نشر ثقافة السلام والتفاهم وحوار الحضارات في ظل الرؤية الملكية السامية لملك

0: مهم الحيوي في نشر ثقافة السلام والتفاهم وحوار الحضارات في ظل رؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال انطلاق النسخة الثانية من برنامج الملك حمد للريادة في التعايش، حيث أعرب معالي عن اعتزازه بمشاركة نخبة من الشباب والمهنئين في هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص، بما يسهم في مواصلة إعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على تحويل قيم التعايش والتسامح إلى ممارسات عملية تعزز بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستقرارا وسلاما. شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسات الحوارية التفاعلية متعددة أصحاب المصلحة التي عقدت ضمن الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك،
0: حيث شاركت الرميحي في جلسة تحقيق تنمية من أجل الإنسان، توسيع نطاق توفير السكن الملائم والأراضي والخدمة الأساسية، وتعزيز الشمول، إلى جانب جلسة تسريع التنفيذ تمويل التنمية الحضرية المستدامة على نطاق واسع، مستعرضة تجربة مملكة البحرين في تطوير البرامج الإسكانية وتحديث منظومة التمويل الإسكاني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والنهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تطوير منظومة الخدمات والبرامج الإسكانية من خلال توفير حلول إسكانية متنوعة الأغراض للتملك، إلى جانب تطوير برامج التمويل الإسكاني.
1: وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقدت السيدة أمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع السيدة أنا كلاود روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عقدت اجتماعا ثنائيا حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون الفني بين مملكة البحرين والبرنامج والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري وتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج مشتركة في مجالات بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم المبادرات التي تعزز استدامة المدن وجودة الحياة.
0: كما عقدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لقاء مع سعادة السيد نجا كورمينج وزير الإسكان والحكم المحلي في ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البرامج الإسكانية ونماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، ومناقشة فرص التعاون في تبادل التجارب الناجحة في تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة. أظهرت مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026 أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، وذلك في إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026.
1: وفي هذا الشأن، أعلن مجلس الوزراء إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25 ألف بحريني سنويا، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10,000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل.
0: سجل مطار البحرين الدولي أداء لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والطائرات.
1: ووفقا لبيانات بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، تصدر شهر يناير الماضي مؤشرات الملاحة الجوية وحركة السفر، مع توقعات بمواصلة نمو حركة المسافرين والطائرات خلال الأشهر المقبلة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة

0: بناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
1: يعود من جديد،
3: يعود من جديد،
1: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: ما في أحد يختلف على أن الاستغلال في حد ذاته أمر مرفوض، فما بالك لو أن الأمر يتعلق بحق الوطن. نتفق أولا على أن هناك مسؤوليات وأخلاقيات للعمل يجب الالتزام بها، ولن يستخدم مسؤول صلاحياته في تحقيق مصلحة شخصية يكون في هذه الحالة خائن للأمانة والمسؤولية. للاستغلال الوظيفي أشكال وأنواع، كأن يقوم المسؤول اللي تحت تصرفه مشاريع ضخمة بترسية المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لصالح شركة خاصة أو لأحد أقاربه. هذه شكل من أشكال الفساد والتكسب غير المشروع اللي يعاقب عليه القانون. وهني أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
1: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.
6: نحب تراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك أثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
7: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
8: قد كان أكبر مصلح يرمي لما
3: فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
7: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح ملهم ومتجدد دائما معكم مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، وأطيب تحيات فريق العمل الموجهة إليكم حقيقة في هذا الصباح حتى 8:30. لكم تحيات الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، تحييكم من الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الرويعي، من التقديم حسن السحاتي، ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.

أهلا بكم مستمعينا، ودائما فقرة ولاء وتلاحم التي لها المساحة في برنامج صباح الخير يا بحرين. من خلالها نستعرض معكم المقالات والأخبار والمبادرات التي دائما تدلل على الولاء والتلاحم لقيادة هذا الوطن العزيز حفظها الله ورعاها، وتؤكد مدى الحب والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة. ودائما ما نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان، ونتوجه دائما بالشكر والتقدير إلى قوة دفاع البحرين وإلى رجال البحرين البواسل الذين دائما هم على أهبة الاستعداد لمختلف الأخطار التي قد تواجه مملكتنا الحبيبة لا سمح الله. فطبعا من ضمن الأخبار التي طالعتنا بها صحفنا المحلية اعتراض قوة دفاع البحرين لعدد من الاعتداءات الإيرانية، ووزارة الخارجية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد طهران، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأوضحت القيادة

العامة أنه بإرادة قتالية عالية صلبة تصدت منظومات وجاهزية الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة يوم الجمعة 17 من يوليو 2026. وأكدت القيادة العامة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية مملكة البحرين. من جانبها، وزارة الخارجية جددت دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بوقف أعمالها العدائية الغادرة وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتحميلها المسؤولية كاملة بموجب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1/61 بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، أصبح مفهوم جودة الحياة من المفاهيم التي تحظى باهتمام متزايمية أن تصنع فرقا على المدى الطويل. يسعدنا أن تكون معنا عبر الخط المباشر الدكتورة فاطمة حبيل، استشاري طب العائلة ورئيس قسم التخطيط بوزارة الصحة. صباح الخير دكتورة فاطمة.
3: يا هلا أخوي حسن، صباح الخير. صباح عليك بالخير وصباح على جميع المستمعين. إن شاء الله تكون بداية أسبوع سعيدة للجميع
2: إن شاء الله. شكرا لك دكتورة فاطمة. وبداية، ما المقصود بمفهوم جودة الحياة؟
3: طبعا مفهوم جودة الحياة هو مفهوم جدا عميق، هو مدى شعور الإنسان بالرضا عن حياته وعن قدرته على أنه يعيش بصحة وراحة وإنتاجية، ومدى شعوره بالاستقرار والأمان وقدرته على تحقيق طموحاته، وأيضا مدى إحساسه بوجود هدف في حياته وبالتوازن في حياته بشكل عام. وطبعا هذه الأمور ما تقتصر على غياب المرض أو عدم وجود أمراض، فهي مفهوم جدا عميق لأبعاد جدا كثيرة.
2: طيب دكتورة فاطمة، بالنسبة لأبرز العوامل التي تؤثر على جودة حياة الإنسان.
3: نعم، مثل ما ذكرت أن في عوامل كثيرة تأثر في جودة حياة الإنسان، وجودة الحياة لا تعني فقط الخلو من المرض. فإذا في عوامل كثيرة، وليس فقط وجود هذه العوامل وإنما التوازن بينها أيضا.
2: نعم،
3: كل ما كان في توازن بين هذه الأمور يؤدي إلى جودة حياة أفضل وأحسن.

0: أهم العوامل هي مدى الترابط الاجتماعي الموجود في حياة الإنسان، سواء مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الجيران وغيرهم. أيضا نمط حياة الإنسان بشكل عام، مدى اهتمامه بممارسة الرياضة، بالأكل الصحي أو التغذية السليمة، مدى حرصه على أن يكون نومه ذو جودة أو نوم جيد. أيضا في بعض الأمور اللي مهمة تكون متوافقة حوالين الشخص، مثل بيئة العمل الصحية، مدى توافر الخدمات، سواء خدمات صحية، خدمات تعليمية، ترفيهية. كثير من الأمور اللي تكون محيطة بالإنسان، حتى مدى توافر الفرص للتعلم والنمو. فإذا هو التوازن بين كل هذه المحاور أو المعايير هو اللي يحدد مدى جودة حياة الإنسان ومدى الرضا عن حياته.
1: إذن البيئة والمجتمع والظروف المحيطة بالفرد لها دور ولها تأثير مباشر في جودة حياة الإنسان.
0: نعم، البيئة الداعمة لجودة الحياة هي البيئة اللي توفر السبل اللي الإنسان يقدر يمارس فيه الأمور اللي في يده علشان يعيش هذه جودة الحياة. فمثلا وجود بيئة داعمة للنشاط البدني والصحة النفسية. طبعا احنا في مملكة البحرين تتوافر عندنا كثير من المقومات من هذه البيئات، فوجود الممشى في كل منطقة وفي كل حي عندنا ممشى يسهل للإنسان أنه بكل سهولة يروح يمارس النشاط البدني. أيضا توافر المجمعات المعززة للصحة اللي تفتح أبوابها ساعة قبل الأوقات الرسمية لإتاحة الفرصة لجميع الناس لممارسة الرياضة في جو هادئ آمن مكيف إندور، يكون في حتى خصوصية أكثر للشخص. فهذه جزء من المقومات اللي موجودة اللي تساعد الإنسان أنه يمارس حياة أفضل ويمارس نمط حياة أفضل. طبعا بالإضافة إلى البيئات الداعمة للتنقل النشط، عندنا المدن في البحرين فيها سهولة للتنقل. أنت سهل أنك توصل للمسجد، سهل أنك توصل إلى الأماكن اللي تحتاج أنك تقضي فيها أمورك اليومية مثل البرادات وغيرها. سهولة الوصول للمدارس، سهولة الوصول للخدمات الصحية. فهذه الأمور كلها تعزز جودة الحياة لأن كل الأمور متوفرة وسهلة الوصول حوالين الإنسان في نطاق، سواء في نطاق المسكن أو في نطاق العمل.
1: نعم، نعود قليلا إلى مفهوم الصحة النفسية الذي تفضلت بذكره دكتورة فاطمة منذ قليل. ويعني دائما ما نسمع يعني مدى فوائد أن يكون الإنسان في صحة نفسية يعني جيدة، وهذا يؤثر على حياته أو جودة حياته فيما بعد. يعني ترى إلى أي مدى تؤثر الصحة النفسية وتؤثر كذلك العلاقات الاجتماعية في جودة الحياة؟
0: طبعا الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية من أهم المحددات لجودة الحياة. يمكن هذا أول شيء ذكرته، وجود هذه العلاقات يعطي شعور بالإيجابية لدى الإنسان، يعني شعور بالهدف، بالترابط. وإحنا الحمد لله في مملكة البحرين يمكن هذه من مقومات الجد القوية عندنا. بحكم العادات والتقاليد عندنا، فتلاقي أن يعني الأخو يشيل أخو، الجار يشيل جارة، العلاقة جدا قوية سواء في منطقة السكن أو حتى داخل العمل، في الفريج، في المنطقة السكنية وغيرها. طبعا وجود هذا الدعم الأسري والدعم الاجتماعي يقلل من التوتر، يعزز بالشعور بالإيجابية، يعزز شعور الانتماء أيضا، وبالتالي يؤدي إلى قلة من التوتر والضغوطات النفسية وغيرها اللي تأثر سلبا على جودة الحياة. فكل ما كان الإنسان عنده علاقات أقوى راح يكون عنده إيجابية أفضل، راح يكون عنده عطاء أيضا أكثر، وراح يكون عنده مرونة وقوة للتعامل مع مختلف ضغوطات الحياة.
1: نعم دكتورة فاطمة، يعني طبعا الأعمار بيد الله لا شك، ولكن دائما ما يربط مفهوم جودة الحياة بالعمر المديد. ترى كيف يرتبط المفهوم مفهوم جودة الحياة؟

0: بأن يكون الإنسان في يعني يصل إلى سن متقدمة وهو بالصحة؟
1: نعم طبعا، أول شيء واضحة أن العمر المديد المقصود فيه أن يكون الشخص يتمتع بصحة وجودة حياة. القصد أنه ما يكون فقط رقم، إحنا ما نتكلم فقط عن رقم، نتكلم عن رقم وحياة أفضل. فإذا ليس حياة أطول فقط وإنما حياة أفضل. هذا طبعا تتحقق بوجود العوامل اللي ذكرتها، سواء أن كان عنده علاقات اجتماعية، عنده إنتاجية، فالحياة ما تنتهي، أو الحياة الاجتماعية والإنتاجية ما تنتهي مثلا بالتقاعد، وإنما يستمر الشخص في عطاءه، في حياته، في قوته. يمكن بعض الدراسات راحوا درسوا بعض المناطق حول العالم اللي شافوا فيها أن سكانها هم معمرين، فيبقوا بنشوفوا شنو الأسباب اللي أدت إلى طول العمر، وشافوا أن جودة الحياة والعوامل اللي تؤدي لجودة الحياة من أهم هذه المقومات. فإذا لما الشخص يطبق هذه العوامل في حياته، راح أولا تتحسن جودة حياته في مختلف مراحل عمره، راح يؤدي إلى صحة أفضل، وقاية من أمراض، وبالتالي راح يزيد عدد المعمرين اللي يتمتعون بصحة أفضل.
0: نعم، ودائما يقال قليل دائم خير من كثير منقطع، ويعني بناء على هذه المقولة حقيقة دكتورة فاطمة، ما أبسط تغيير من الممكن أن يبدأ به الفرد اليوم حتى يحسن من جودة حياته على المدى الطويل؟
1: طبعا مثل ما قلت أخوي حسن، أن هذه يمكن نقطة جدا مهمة، أبسط تغيير وليس تغيير كبير في وقت زمني قصير. التغيير علشان يعطي نتيجته لازم يكون تغيير بسيط، الشخص قادر أنه يقدر يغيره، وعلشان نضمن استمراريته ونضمن نتيجته. لأن مع الوقت لما نبتدي نسوي تغيير بسيط اليوم، بعد فترة نبتدي بتغيير آخر ونستمر على هذا التغيير، راح نشوف الفرق. التغيير البسيط ممكن أن الشخص يختار أحد العوامل اللي ذكرتها، مثلا يختار العلاقات الاجتماعية، فيبتدي أنه هو يقوي العلاقات الاجتماعية الإيجابية اللي راح ترجع بمردود إيجابي على حياته، يقويها، زيارة الأهل، زيارة المرضى وغيرها. ممكن يبتدي ببعض الأمور اللي لها علاقة بالتقليل التوتر والاسترخاء، مثلا ممارسة تمارين الاسترخاء، ممارسة نشاط بدني مثلا نص ساعة في اليوم. ممكن بعض الأمور الثانية اللي يبتدي الشخص أن يقول والله أنا ببتدي أعدل نومي، شخص آخر بيبتدي يقول أنا بعدل أكلي، وهكذا. فهي دائما نبتدي بشيء صغير نحسنه، نشوف الفرق فيه علشان يرجع بالإيجابية علينا، ونبتدي بالأمور الأخرى. ولكن التدرج مهم لضمان الاستمرارية في هذه التغييرات ولضمان نتائجها الإيجابية لاحقا.
0: نعم دكتورة فاطمة، لعل نختم بهذا السؤال، وربما البعض يجد حقيقة مفهوم جودة الحياة عندما يتزامن هذا مع مثلا الوازع الديني أو المحافظة على بعض مثلا العبادات وغير ذلك، هل لهذا أيضا صلة بمفهوم جودة الحياة دكتورة؟
1: نعم، الجانب الروحي أيضا والديني له دور. فكل ما الشخص كان ملتزم بالدين، كان عنده علاقات، يعني روحت المسجد والصلاة مع الجماعة، هذه يرجع بإيجابية جدا كبيرة. التزام الشخص قراءة القرآن، قراءة الدعاء، تقرب من الله، أيضا يعطي هذه الراحة النفسية، يعطي الإيجابية. فأيضا هذه من العوامل المهمة اللي الشخص مهم أن يحافظ عليها، سواء فرديا أو مع الأفراد مثلا المنطقة السكنية في المسجد وغيرها.
0: نعم، جزيل الشكر لك الدكتورة فاطمة حبيل، استشاري طب العائلة ورئيس قسم التخطيط بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة، ونرجو دائما الصحة و

0: العافية لمستمعينا. شكرا.
1: شكرا على اللقاء اليوم, وأتمنى للجميع حياة أطول وأفضل إن شاء الله, وذا جودة عالية
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: صباح الخير.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: يشكل إعداد الكوادر الأمنية المؤهلة ركيزة أساسية في تعزيز منظومة العمل الشرطي، انطلاقا من الإيمان بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس التطوير والارتقاء بالأداء الأمني. وفي هذا الإطار تواصل الأكاديمية الملكية للشرطة دورها في إعداد جيل من الضباط المؤهلين عبر برامج أكاديمية وتدريبية متطورة تجمع بين التأهيل العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في بناء كفاءات تمتلك المعرفة القانونية والمهارات المهنية والقدرات القيادية لمواكبة متطلبات العمل الأمني الحديث. مؤخرا شهد معالي وزير الداخلية حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين في مناسبة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتطوير منظومة التأهيل الأمني وترسيخ قيم التميز والاحترافية في العمل الشرطي. التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة آلاء البناء وإعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
3: شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين ممن أتموا متطلبات التأهيل الأكاديمي والشرطي. وحول تفاصيل الحفل حدثنا اللواء فواز حسن الحسن أمير الأكاديمية الملكية للشرطة.
4: احتفلت الأكاديمية الملكية للشرطة اليوم وهذا اليوم البهيج وبحضور سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بتخريج كوكبة من أبناء الوطن المخلصين بجانب أشقائهم من دولة فلسطين الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة، وقد بلغ عدد الخريجين 114 خريج، 38 من برنامج الدبلوم العالي في قانون العلوم الشرطية و76 من الدبلوم في العلوم الشرطية والجنائية. سأل المولى عز وجل أن يوفقهم في خدمة وطنهم.
3: وخلال سنوات التأهيل خضع مرشحو الضباط الجامعيون لمنظومة متكاملة شملت مجالات القانون والعلوم الجنائية والشرطية إلى جانب التدريبات التطبيقية التي تسهم في صقل قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لمختلف المهام الأمنية، وهو ما بينه عدد من الخريجين.
5: أنا فخورة بتخرجي من الأكاديمية الملكية للشرطة بعد أن تلقي تدريباً وتأهيلاً يعزز قيم الانضباط الاحترافي والمسؤولية. نتقدم جزيل الشكر والتقدير للأكاديمية الملكية للشرطة وجميع منتسبيها على ما قدموه، ونعاهد الله على أن نكون حماة للوطن وتعزيز أمن مملكة البحرين ونأدي رسالتنا بكل إخلاص وأمانة.
6: والحمد لله التعب العز علينا حصل ثمرته وتتواجنا لله الحمد من قبل سيدي معالي الوزير، ونسأل الله أن نكون مخلصين بالقول والعمل.
7: أبارك لزملاء الخريجين على هالإنجاز وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مسارتهم، وإن شاء الله تكون هذه بداية خير لنا ونكون دائما قد المسؤولية والثقة في خدمة الوطن.
8: الحمد لله رب العالمين، سعيدة وفخورة بهذا الإنجاز بحصولي على المركز الأول على الدفعة في تخصص العلوم الجنائية والشرطية، والحمد لله دائما نقول لكل مجتهد

0: نصيب. الحمد لله أنا تعبت واجتهدت، وطبعا أشكر جميع القادة والمدربين وجميع أعضاء هيئة التدريس. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى ولوالدتي اللي كان لها دور كبير في الإنجاز اللي أنا حققته، وحابة أبارك جميع زملائي وزميلاتي الخريجين، حفظ الله مملكة البحرين.
1: إن شاء الله متأملين إن شاء الله خير في المستقبل، بإذن الله نكون عزوة وذخر حق الوطن بإذن الله.
2: من جانبهم عبر عدد من أولياء أمور الخريجين عن سعادتهم وفخرهم بهذه المناسبة.
3: نهنى جميع الأهالي والخريجين ونبارك لهم هذا التميز في أداء رسالتهم العلمية، ونسأل لهم القبول إن شاء الله في حياتهم العملية.
4: نشكر معالي الفريق الشيخ راشم عبد الله على التحريج هذه، والحمد لله فضل الله الحمد لله.
5: نبارك حق ولدنا والخريجين طال عمرك، ونتمنى لهم سلمك الله أن يمشون على الخط اللي مشوا على أبهاتهم واللي قبلهم، وأن يكونون سلمك الله على أساس حسن أمين حق البلد.
6: والله احنا مستانسين، ولدنا يوسف الحمد لله يعني وايد مستانسين من الأهل للجماعة كلهم.
2: وتأتي الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين امتداداً لمسيرة أعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تحمل مسؤوليات العمل الأمني والمساهمة في حماية الوطن وترسيخ أمنه واستقراره.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مع بداية الإجازة الصيفية تتنوع البرامج والأنشطة، لكن تبقى المبادرات التي تجمع بين الترفيه والتعليم والرسالة الإنسانية هي الأكثر أثراً. من هذه المبادرات يأتي برنامج صيف الحراك 2026 الذي يقدمه مركز الحراك ليجسد مفهوم الدمج المجتمعي الحقيقي من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطوعين في تجربة مليئة بالتعلم والتعاون وبناء العلاقات الإنسانية. البرنامج يضم عشرات المشاركين والمتطوعين ويقدم باقة متنوعة من الورش والأنشطة التي تنمي المهارات وتعزز الاستقلالية والانتماء للمجتمع. عن تفاصيل هذا البرنامج يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذة زهراء يحيى آل معتوق، مديرة مركز منيرة بن هندي للتدخل المبكر. أستاذة زهراء، صباح الخير.
3: صباح النور يا هلا.
2: أهلا وسهلا أستاذة زهراء، وبداية نود أن نتحدث عن فكرة صيف الحراك 2026 وما الرسالة الأساسية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها في هذا العام.
3: طبعا صيف الحراك 2026 برنامج صيفي يجمع بين التعلم والترفيه والتأهيل في بيئة دامجة. هدفنا نوفر تجربة صيفية ثرية للأشخاص من دول الإعاقة، في نفس الوقت نعطي المتطوعين فرصة يعيشون تجربة إنسانية وعملية مميزة. رسالتنا هالسنة أن الدمج الحقيقي ما يكون بمجرد وجود الجميع في نفس المكان، وإنما بالمشاركة والتفاعل والتعلم من بعض. لذلك حرصنا أن البرنامج يكون مساحة يكتسب فيها الجميع مهارات جديدة ويبنون علاقات قائمة.

0: تقبل الاختلاف.
1: جميل. البرنامج يجمع بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين المتطوعين في بيئة واحدة. ترى كيف ينعكس هذا الدمج على الطرفين، وما أبرز الآثار التي لاحظتموها خلال هذا البرنامج؟
0: طبعا هذا الدمج يعتبر من أهم عناصر نجاح البرنامج، والحقيقة نعتز فيه لأنه يخلق تجربة إنسانية وتعليمية للطرفين. المشارك من ذوي الإعاقة يعيش تجربة مليئة بالتفاعل، ويكتسب ثقة أكبر بنفسه، ويطور مهاراته الاجتماعية من خلال تفاعله مع الآخرين. بالمقابل المتطوع يتعرف عن قرب عن قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتتغير عنده كثير من المفاهيم أو الصور النمطية اللي يعني ممكن كانت عنده موجودة في السابق. فمع الأيام تصير بينهم تعاون، صداقة، احتمال يعني واحترام متبادل، وهذا بالنسبة لنا له أهم نجاح يعني في البرنامج.
1: لا شك.
0: ومن خلالها يعني يكتسب خبرة عملية في التواصل والتعامل معهم.
1: طبعا البرنامج يضم فئات عمرية وإعاقات أيضا متنوعة أستاذ زهراء، كيف يتم تصميم الأنشطة بحيث تناسب احتياجات جميع المشاركين وتضمن أيضا استفادة كل فئة من هذا البرنامج؟
0: صحيح، احنا نعتمد على مبدأ التنوع والمرونة، لذلك صممنا البرنامج بحيث يكون مرن ويلبي احتياجات المشاركين المختلفة. فقسمنا المشاركين إلى مجموعات تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، والأنشطة تتعدل بحيث تكون مناسبة لكل فئة. وطبعا مع وجود فريق مختص متطوعين ومدربين، هذا يساعدنا ان احنا نقدم الدعم المناسب لكل شخص، ونضمن ان الأنشطة تكون ممتعة وآمنة، وفي نفس الوقت تحقق أهدافها التعليمية والتأهيلية.
1: نعم، طبعا البرنامج لا يقتصر حسب ما عرفنا على الأنشطة الترفيهية، وإنما أيضا يشمل أيضا تدريب وتأهيل المتطوعين، وهذا يدعونا إلى الحديث عن المهارات والخبرات أيضا التي يكتسبها المتطوع خلال مشاركته. نعم أستاذة.
0: احنا نؤمن ان المتطوع شريك اساسي في نجاح البرنامج، عشان كذي احنا نهتم بتدريبه قبل واثناء مشاركته في البرنامج، فنحرص انه يطلع من التجربه وهو مكتسب مهارات حقيقيه. من اهمها اللي هو اساسيات التعامل مع ذوي الاعاقه، التواصل معهم، مبادئ لغه الاشاره، التعامل الصحيح مع الكراسي المتحركه، بالاضافه نظمنا لهم ورش عن اداره الوقت والعمل الجماعي.
1: وما هي
0: البرنامج؟ يعني نقدر نقول انه ما يعطي المتطوع ساعات تطوعيه وبس، يعني نقدر نقول انه يمنحه خبره ومهارات تبقى معه حتى مع انتهاء له البرنامج، وتكون عنده تجربه عمليه تبني شخصيه المتطوع وتعزز وعي المجتمع.
1: جميل جميل. وما هي ابرز الفعاليات او الورش الجديده التي يتضمنها برنامج هذا العام، والتي تتوقعون ايضا ان تترك اثرا مميزا لدى المشاركين يصحبهم الى ما بعد البرنامج كما تفضلتي؟
0: حرصنا هالسنه ان يكون البرنامج متنوع ويجمع بين الفائده والمتعه. في ورش فنية وأنشطة رياضية، ورش زراعية، بالإضافة إلى ورش مهارية مثل صناعة الصابون الطبيعي، الشموع، بالإضافة إلى الرحلات والأنشطة التفاعلية. كذلك خصصنا ورش تدريبة للمتطوعين وورش توعوية لأولياء الأمور، لأن نؤمن أن نجاح البرنامج يعتمد على تكامل دور الأسرة والمتطوع مع المؤسسة، وكل طرف له دور مهم في دعم المشاركين. ونتوقع أن هالتنوع يترك أثر جميل، لأنه يجمع بين التعلم والتجربة العملية والاستمتاع في نفس الوقت.
1: نعم. وما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع حول أهمية دعم مبادرات الدمج والتطوع، وكيف يمكن للراغبين أيضا من مستمعينا الكرام المساهمة معكم في مثل هذه البرامج مستقبلا؟
0: طبعا رسالة أن الدمج مسؤولية مجتمعية، مو مسؤولية المؤسسات بروحها. كل ما وفرنا فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يشاركون ويتعلمون ويبدعون، كل ما بنينا مجتمع أكثر وعي وإنسانية. وأدعو كل شخص عنده الرغبة أن يجرب العمل التطوعي يخوض التجربة، لأنها فعلا تجربة تصنع فارق في حياة الآخرين، وفي نفس الوقت تصنع فارق في شخصية المتطوع نفسه.

0: المؤسسة. وأحب أشكر كل متطوع وكل أسرة وجهها دعمت البرنامج، ونرحب دائما بجميع المبادرات أو اللي حاب يتواصل معنا لدعم البرنامج، لأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة وكل واحد فينا يقدر يكون له دور فيها. وختاما حاب أشكر أستاذ عادل سلطان المطوع رئيس مجلس الحراك، رئيس مجلس الإدارة، لأنه دائما يعني للأمانة هو الدعم جميع الأفكار اللي نطرحها. يعني بمجرد أن احنا نقول عندنا فكرة فيها تطوع أو فيها فائدة لذوي الإعاقة بدون تردد يعني يكون سبورت حقنا.
1: نعم، وإحنا أيضا بدورنا نتوجه لكم بالشكر والتقدير على هذه المبادرات الجميلة، ونرجو لكم التوفيق سواء في برنامج صيف الحراك 2026 أو غير ذلك من البرامج مستقبلا. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة زهراء يحيى آل معتوق، مديرة مركز منيرة بن هندي للتدخل المبكر، يعطيكم العافية.
0: شكرا، شكرا، يعطيكم العافية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: يعد العمل التطوعي من أسمى صور العطاء والمسؤولية المجتمعية، فهو يسهم في خدمة المجتمع والوطن، ويمنح الشباب فرصة لتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات وبناء شخصياتهم من خلال خوض تجارب عملية تثري مسيرتهم. من هذا المنطلق تحرص مدينة شباب 2030 على فتح أبواب التطوع أمام الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات والبرامج، بما يعزز روح المبادرة والانتماء والعمل الجماعي. نتحدث أكثر عن تجربة التطوع في السوق الشبابي بمدينة شباب 2030، ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا مريم إبراهيم المقهوي، المتطوعة المنظمة في السوق الشبابي، لنتعرف معها على تجربتها وما اكتسبته في هذه الرحلة التطوعية. مريم صباح الخير.
4: يا هلا، صباح الخير.
3: أهلا وسهلا.
4: بداية شكركم على الاستضافة، وأوجه تحية لجميع مستمعي البرنامج.
3: حياك الله مريم، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، يعني لمشاركتنا هذه التجربة التي تعتبر يعني بالنسبة لك ليست التجربة الأولى في التطوع بمدينة شباب 2030، لكن كيف تصفين تجربة العمل التطوعي بشكل عام؟
4: في البداية تجربتي مع مدينة
3: شباب
4: 2030 بدأت من خلال مشاركتي فيها من 2016 ل 2019 كمشاركة. مع الوقت يوم صرت في عمر التطوع، تطوعت في عام 2025 لأول مرة، وكانت بصراحة تجربة مميزة جدا. شجعتني أن أستمر وأشارك في مختلف الفرص، والحمد لله هالسنة كان لي النصيب أن أكون من ضمن المنظمين المختارين، وبإذن الله بتكون بعد تجربة جميلة ولو تنسيب.
3: رحلة التسجيل والانضمام إلى فريق المتطوعين في مدينة شباب 2030، كلمينا عن هذه الرحلة وكيف كانت الإجراءات.
4: بصراحة الرحلة كانت جدا سهلة وسلسة. كل اللي كان مطلوب علينا أن احنا ندخل تطبيق إي شباب ونملي الفورم الموجود عندنا وننتظر القبول بعدها.
3: طبعا اخترتي التطوع في السوق الشبابي، ما الذي جذبك لهذا المجال تحديدا؟
4: اي نعم، اخترت هالسنة تطوع في لجنة في السوق الشبابي، وهي اول تجارب يعني في العمل كلجنة. اخترت اني اخذ تجربة مختلفة واطلع شوي من دائرة اهتمامات المعتادة، فحصلت السوق الشبابي هو الخيار الانسب اني انا اخوض مجال جديد عليه، وحبيت اكتسب في خبرة واحتك في اصحاب البزنس من فئة الشباب يعني، واتعلم من خبراتهم.
3: وما هي ابرز المهام والمسؤوليات التي تتولينها؟
4: طبعا مهامنا تتنوع كمنظمين في السوق، لان في وايد مراحل تسبق افتتاح السوق يعني.

0: منها تجهيز السوق وضع التصور والتنظيم المناسب له، وعقبها طبعاً يدورنا في تهيئة السوق وتجهيز البوثات بشكل مناسب بحيث تكون المساحة كافية حق أصحاب المشاريع. وبعدها افتتاح السوق طبعاً احنا ووجود أصحاب البزنس في البوثات احنا نكون متواجدين بشكل مستمر عشان نساعدهم، نرد على استفساراتهم ونتعامل مع أي مشكلة لا سمح الله ممكن يتواجههم.
1: جميل جداً. طبعاً عام بعد عام يتغير مفهوم العمل التطوعي، يتطور، يأخذ أشكال متعددة. من خلال تجربتك في هذا العام في 2026، كيف ترين يعني مفهوم العمل التطوعي، وما هي أفضل السبل لتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب؟
0: طبعا أشوف أن العمل التطوعي يعني شيء وايد جميل يساهم أن احنا نخدم المجتمع دون ما أن احنا ننتظر مقابل أصلا. وما ننكر أهمية منصات التواصل الاجتماعي في نشر خلينا نقول نشر أفكار عن العمل التطوعي، نقدر نحن نوصل من خلال تجارب وقصص لأكبر عدد من الناس. يعني
1: طبعا يعني المجتمع البحريني يعرف بروح التكافل وروح العمل التطوعي، لكن شخصيا مريم، ما الذي شجعك على أن تتخذي هذه الخطوة وأن تخوضي غمار هذه التجربة؟
0: صراحة يوم كنت أنا مشاركة كنت أشوف المتطوعين شلون أنهم يساعدون ويبذلون وقتهم وجهدهم بس عشان يساهمون في نجاح مثل هاي المبادرات والفعاليات. فهاي شيء خلاني أتحمس وأتمنى أن يكون مثلهم. وطبعاً مثل ما ذكرت أن التطوع سمة أصلى فينا كمجتمع بحريني، فأنا حبيت أن أطور هاي الجانب أكثر وأنتقل من تجارب بسيطة وصغيرة حق تجارب أكبر. وطبعاً أتوقع كلنا شفنا وشهدنا الإقبال الكبير من الشباب البحريني في الفترة الأخيرة على الفرص والمبادرات التطوعية، خصوصاً مع فتح المجال أمامهم لخدمة المملكة في الظروف الراهنة.
1: طبعاً لكن في المقابل أيضاً يعني مريم أيضاً تعرفين بأن هناك العديد من الشباب لديهم الرغبة في التطوع لكنهم يترددون في البداية، فما هي الرسالة التي تودين أن توجهينها لهم ومن خلالها تشجعينهم على القيام بهذه الخطوة؟
0: بما أني كنت يعني واحدة من هاي الشباب المتوترين واللي مو عارفين شلون يتخذون الخطوة، أقول لهم إنهم ما يترددون أبداً في خوض تجربة التطوع، لأن أول خطوة ممكن هي تكون أصعب شيء، لكن مجرد ما هم هنا يعني يبتدون يكتشفون كمية الفائدة والخبرات، خلينا نقول بيعطيهم الحماس إنهم والدافع إنهم يشاركون أكثر وأكثر. فالتطوع مو بس عطاء حق المجتمع، بالعكس هو بعد فرصة لتطوير الشخص وتعلم مهارات جديدة وتكوين علاقات اجتماعية.
1: جميل. وما هو أكثر موقف أو أكثر تجربة تركت أثرا في نفسك، يعني سواء في تطوعك خلال هذا العام في السوق الشبابي أو في السنوات الماضية؟
0: بصراحة هاي العام من أكثر الأشياء اللي استلهمتها اللي هو القصص والتجارب اللي سمعتها من أصحاب البزنس. فأذكر أحد صاحبات البزنس شاركتني نصيحة جدا جميلة، قالت إن أكبر عدو حق الإنسان هو نفسه، لأن أحياناً الخوف من الفشل والأفكار السوداوية اللي تراودنا تكون هي الشيء اللي يمنعنا ويوقف حاجز بيننا وبين النجاح. فحبيت أوصل هاي النصيحة للمستمعين إن الإنسان لازم يؤمن بنفسه وقدراته وما يخلي الخوف أو التردد يكون عائق أمامه، لأن كل تجربة حتى لو ما كانت مثل ما إحنا نتوقع بتكون فرصة إن إحنا نتعلم ونتطور.
1: جميل. إلى أي مدى يعني توفير هذه الفرص التطوعية للشباب يعني سواء في مدينة شباب 2030 أو غيرها من المبادرات التي يعني تزخر بها مملكة البحرين يوم بعد يوم، إلى أي مدى هذه الفرص تؤثر في بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم بحسب التجربة التي يعني ليست بجديدة عليك؟
0: من وجهة نظري ساحة مثل هاي الفرص لنا كشباب لها أهمية بصراحة وايد كبيرة، لأنها تعطينا المساحة إن إحنا نطور من نفسنا، نكتسب مهارات وخبرات جديدة. وبالإضافة أشوف إن الدعم اللي توفر لنا مثل هاي المبادرات يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكيننا كشباب وإعطائنا الفرصة إن إحنا نشارك ونقدم كل ما نقدر عليه بس عشان يصب في خدمة الوطن والمجتمع.
1: جزيل الشكر لك على هذه حقيقة التجربة اللي شاركتنا فيها. الأخت مريم إبراهيم المقهوي المتطوعة المنظمة في السوق الشبابي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.

0: نرجو لك التوفيق ولجميع الشباب في مدينة شباب 2030.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا معكم إلى مسك الختام في برنامج صباح الخير يا بحرين، وإليكم أطيب تحيات فريق العمل الذي صحبكم حتى هذه اللحظة. لكم تحيات الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيلة الرويعي، من التقديم هذه تحيات محدثكم حسن الساعاتي، ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان. دمتم في حفظ الله ورعايته.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. من دستور مملكة البحرين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين، فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين، مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء.

0: بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، بشرتي وايد تعبانة، سويت جلستين هيدروفيشل. أول ما أطلع من الجلسة بشرتي تينن حلوة ورطبة، بس يومين ترجع بشرتي مثل قبل، أحس قطيت فلوسي على الفاضي، شنو تنصحيني؟
0: أهلا يا دانا، مهم أنك تعرفين أن الغلط مو في التقنية ولا في الإجراء ولا في الجهاز. الهيدروفيشل من الأجهزة المحببة عندنا أطباء الجلد، لأنها تسوي تنظيف جميل وتعتني بالبشرة وتشير الطبقة الميتة السطحية. ولكن تعرفين الخلل في وين يا دانا؟ الخلل في اختيار التقنية اللي ما تناسبك أنتي، أو إحنا نسميها unrealistic expectation، يعني توقعات غلط. يعني أنتي حاطة آمال كبيرة على جهاز فكرته بسيطة وشغله بسيط جدا. إذا كانت البشرة ممتازة وتحتاج مجرد فيشل طبي كعناية دورية، الهيدروفيشل رائع. لكن بشرتك تعبانة وفيها بقع وفيها خطوط ومسامات وا وا وا وا، وتحطين كل الآمال على جهاز فقير مسكين نفس الهيدروفيشل، هني أنا أقول لك الغلط فيك، والإكسبكتيشنز مالتك مش في الجهاز. وهذه وايد نشوفها لما المريض يتوقع معجزات من إجراء هدفه عناية وليس علاج جذري. أحياناً لحالاتك يا دانا نحتاج أن نروح مع ليزر عميق أو تقشير عميق أو إجراء غزير يشيل طبقة أعمق من الجلد. أنصحش ترجعين حق طبيبك وما تسوين الإجراء لأنك شفتي إعلان أو دعاية في مكان ما. خلي الطبيب يفحص وهو راح ينصحك بالإجراء اللي راح يناسبك، عشان وقتك وفلوسك تروح في الجهاز والتكنيك الصح.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران. في ظلال الدين القيم تزدهر العلاقات الأسرية وتنمو العواطف الشريفة في النفوس بفضل آداب الدين وتوجيهه، وتكتسي الأسرة دعماً قوياً وروابط جليلة بفضل حسن التربية والتأكيد على بر الوالدين والتعاون والمودة والرحمة بين أفرادها. قال بعض الحكماء: من ألهم ثلاثاً لم يحرم ثلاثاً، من ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيد.
0: ما خط القلم.
2: تمر الكرة الأرضية أحياناً بين الشمس والقمر، وفي هذه الحالات لا يصل ضوء الشمس إلى القمر، وتسمى هذه الظاهرة خسوف القمر. وفي حالة الخسوف الجزئي يقع جزء من ظل القمر في ظل الأرض، وفي حالة الخسوف الكلي يغطي ظل الأرض القمر كاملا. حكي عن عز الدين بن الصقيل الحراني أنه قال: كنت مرة بقرية من قرى مصر وبين يدي صبرة قمح، فجاء زنبور فأخذ حبة واحدة ثم ذهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى 4 مرات، فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور أعمى بين الأشجار.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البداية مهمة لأي شيء بتسويه، وكل موضوع في الحياة له نقطة انطلاقة وبداية أخرى ومختلفة. التركيز من القدرات المتفاوتة عند البشر، تلقى شخص تركيزه جداً عالي بالفطرة، والبعض يمكن يكون تركيزه متشتت بعدد من الأسباب والعوامل المختلفة. وطبعاً الكل يسعى لأن تركيزه يكون عالي، وهالشيء له دور كبير في أداء مهامه الوظيفية والحياتية. الطبيعي أن لما بنركز في أي شيء في الحياة نحاول نقلل التشويش الخارجي، ولكن وفقاً لنظريات الانتباه المؤثر فالعكس هو صحيح. إشلون؟ في عام 1995 توصلت عالمة النفس نيلي لافي في كلية لندن الجامعية إلى نظرية التحميل، وفكرتها أنك تملأ الدماغ بكمية من المعلومات في نفس الوقت، وبعدها يقوم نظام الانتباه بالتدخل المباشر على أساس أنه ياخذ قرار بالتركيز على أحد المعلومات المهمة فيه. وتشير تجارب لافي أن العمل في محيطات غير مرتبة وغير صامتة، أي فيها نوع من التشويش، يساعد الدماغ على التركيز أكثر. وفي دراسة أخرى تقول أن الاستراتيجية الأكثر نجاحاً للتركيز هي أنك تأخذ قسط من الراحة قبل العودة مجدداً للتركيز. والأشخاص اللي كان عندهم التركيز عالي وجهدوا أدمغتهم كانوا يرتكبون أخطاء أكثر بشكل عام. وطبعاً تكثر الدراسات حول الموضوع، وكلها تعتبر صحيحة في حال إذا طبقتها واستفدت منها، سواء كان التشويش يساعدك أو عدمه بعد بيساعدك. المهم أنك بتحتاج بداية أخرى وجديدة مع نفسك عشان تكتشف شنو الشيء اللي يخليك تركز أكثر.
6: أحمد يبا قصر على الصوت. شلون وأنا أبوك مطول على الأغاني وأنت قاعد تدرس؟ شنو بتستفيد؟ لا تقدر تركز ولا شيء.
7: لا يبا، أنا أساساً أشغل أشياء في الخلفية، أغاني وموسيقى وأنا أدرس، لأن هالشيء يساعدني أكثر على التركيز.
6: شلون يساعدك على التركيز يبا؟ شلون؟
7: أنا الله يسلمك يبا، قبل شهرين مع امتحانات المنتصف قلت ببتدي أتعلم حركات جديدة كذي في الدراسة، وشفت في أحد المقالات إن عن دور التشويش في زيادة التركيز. عرفت علي؟ فأنا لما اتبعت هالنظرة

0: عبقرية استفادت وايد استفادت يبا، وحتى علاماتي صارت أفضل وتركيزي زاد.
1: والله ما أعرف شو أقول لك يا أحمد، ما أعرف شو أقول لك غير إن الله يوفقك.
0: يبا أنا بكمل دراسة. ها
2: لما تبتدي تبحث عن طرق المساعدة في زيادة التركيز بتلقاها كثيرة، ويمكن تستغرب من بعضها، ولكن الأهم هو أنك تبتدي تعرف شنو الطريقة الصحيحة واللي تناسبك. ومن خلال الاستطلاع التالي بنتعرف على بعض الطرق اللي تساعد على التركيز.
3: أنا بالنسبة لي اللي يخليني أركز أكثر في الدراسة الأجواء العامة، فيها أصوات

0: عندي جدول مكتوب وجاهز، هاي الشي يساعدني أركز على مهامي، ومهم أحط لي بريك من وقت لوقت عشان يحفزني، وبهاي الطريقة ما تتشتت أفكاري وأتم أركز على اللي أسويه.
1: الشيء اللي يساعد على التركيز في الدراسة، إذا كان في امتحان معين يخصص له وقت، ووقت الصبح الفجر، هذا يكون الذهن فاضي وصافي، فالتركيز يكون جداً عالي عنده، راح يجاوب بكل سهولة.
2: عشان أزيد التركيز في حياتي سواء العملية ولا الحياة الشخصية، قد ما أقدر أن أسوي to do list، check list، أن أنا أشوف شنو الأمور اللي أنا ممكن أنظمها في يومي وأركز على إنجازها حتى لو كانت صغيرة، وما تشتت وايد، وأفرح واستانس على إنجاز هذه الأمور البسيطة اللي ممكن توصلني حق الإنجازات الكبيرة.
3: الغذاء الصحي والنوم الكافي والرياضة، هذه أشياء ترفع نسبة التركيز عند الجميع بلا أي استثناء. عني شخصياً، أنا نسبة التركيز عندي بالإضافة للأشياء اللي ذكرتها، لما أرسم يكون في بالي كذا موضوع واحتاج لهم حلول معينة، لكن مجرد ما أرسم أنا قاعد أنفذ رسمة معينة، لكن مخي قاعد يسوي إعادة جدولة وإعادة ترتيب لكذا موضوع، فلما تخلص الرسمة يكون عندي كذا حل لأكثر من موضوع.
4: مثل ما سمعنا في حلقة اليوم، سواء من الدراسات أو من آراء الناس، أن هناك اختلاف كبير بين الأدوات اللي تساعد الإنسان على التركيز، وجميعها تعتبر صحيحة، والأهم أنك تبتدي تبحث عن الطريقة اللي بيكون لها دور وتأثير كبير عليك. فمن الطرق اللي تساعد على التركيز الحرص على وجود إضاءة ومكان مهيئ للعمل والدراسة، الاستمتاع بالعمل اللي تقوم فيه، تحديد وقت للاستراحة وانهاء العمل، ممكن اتباع الطريقتين، وجود تشويش أو عدمه، واتباع الطريقة المناسبة لك، الحرص على تناول وجبة الإفطار لأن لها دور كبير في التركيز، عدم تأجيل العمل لأن أحد أسباب فقدان التركيز والاهتمام، والعديد من الطرق الأخرى، بعضها قد تكون مفيدة لك والبعض غير مفيد، الأهم هو أنك تتبع ما هو مناسب لك، ويكون بداية أخرى مع موضوع التركيز. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: نرحب بكم مستمعينا الأفاضل في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية، وحلقة اليوم بعنوان مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة، هل هي حقا تعطي طاقة؟ أعزائي المستمعين، خلال تقريبا 20 سنة الماضية نزلت الأسواق شيء يسموها مشروبات الطاقة، وموجودة في السوبر ماركت، معظم السوبر ماركتات موجودة فيها مشروبات الطاقة، وبالتالي أصبحت المادة ذي متوفرة، الكل يدش وياخذ، صارت نوع البرستيج، شباب ياخذونها ويشربونها في الشارع ويشربونها في كذا، حتى في ناس يشربونها ما يلعبون رياضة ولا لهم علاقة بالرياضة ولا لهم علاقة بشيء، بس يشربها لأنه برستيج، لأنه أنا قوي أشرب مشروبات الطاقة. طيب شنو هي المواد دي؟ شنو مشروبات الطاقة؟ هل فعلا سليمة صحية ولا فيها مشاكل؟ ولا هي شنو هي دي؟ هل فيها مشاكل وشنو هي المشاكل؟ وطيب إذا أنا شربتها يوم يومين قوطي قوطيين ثلاث خمس عشر شو بيصير فيني؟ مشروبات الطاقة أعزائي المستمعين هي نوع من أنواع مشروبات الغازية، وإحنا تكلمنا عن المشروبات الغازية سابقا وما بأعيد وأزيد في هذا الموضوع، وتكلمنا عن هذه المشروبات، ولكن في زيادة على الموجود في مشروبات الغازية فيه كافيين، نسبة عالية من الكافيين، وفي نسبة عالية من الغازات والسكر، في نسبة عالية من الكافيين والسكر وشوية فيتامينات على شوية أعشاب معينة، والكل اليوم يالس يلجأ إلى هذا النوع من المشروبات. ليش؟ الإعلان جذاب، الإعلان يوصف لك إذا شربت هذه العلبة من مشروبات الطاقة أنت واو، يعطيك أجنحة تطير، تقدر تسوي الشيء اللي ما حد قدر يسويه، واحد ييك خامل مو بقادر يمشي يشرب مشروب الطاقة ما توع إلا صار صاروخ يركض. من وين؟ لأنه شرب مشروبات الطاقة. إذا مشروبات الطاقة إعلان يوزعونه مجانا، يروح يوزعه مجانا على الأندية الرياضية، يشوفوا التجمعات يوزعونه مجانا على التجمعات، يوزعونه مجانا في كل أماكن على الشباب على المراهقين على كذا كذا كذا، وبالتالي أصبحت مشروبات الطاقة متداولة. وبعدين شوي كذي بخط صغير يكتب غير مناسبة للأطفال والمراهقين والحوامل والمرضعات، بخط صغير في الزاوية عبارة تحذيرية غير مناسبة ما أدري شنو وش كذا. طيب يك يكتبها بخط عود، شنو مشكلتك؟ خلي الناس تشوف. لا، هي مثل السجاير مثل التدخين، لأن في التدخين شو يسوي؟ تحت يكتب مسبب للسرطان ولا ما أدري شنو ولا ما أدري شنو. كل المشروبات الرياضية هدفها الأساسي أن تعوض الجسم السوائل اللي يالس يفقدها، فهي تمنع الجفاف من الجسم وتزود الجسم بالسعرات الحرارية.

بينما مشروبات الطاقة تطرد السوائل من الجسم، سبب جفاف للجسم، وبالتالي تعمل عكس المشروبات الرياضية. وهذه طبعا النقطة المهمة اللي المفروض فيها. شنو محتويات مشروبات الطاقة؟ خلونا نتكلم عن محتويات الآن على أساس نفهم إحنا مشروبات الطاقة تحتوي من شنو. محتويات الطاقة فيها مادة الكافيين. مادة الكافيين تصل حوالي 500 ميلي جرام تقريبا، 500 ميلي جرام في العلبة الواحدة. يعني لو تشرب لك 5 أكواب قهوة تعادل قوطي واحد من، إحنا تكلمنا عن الكافيين لما تكلمنا عن القهوة والشاي. فأنت لما تشرب 5 قواطي أو 5 أكواب شاي ولا قهوة، وبالذات القهوة، فأنت تشرب كأنك شربت كافيين من قوطي واحد. فيها مادة يسمونها جرانا. الجرانا ذي نوع من الأعشاب موجودة في أمريكا الجنوبية، هذه مصدر آخر للكافيين. غير الكافيين نفسه، هذه الجرانا مصدر آخر للكافيين. طبعا فيه سكر، وسكر عالي جدا. إذا تتذكرون قلنا إحنا العلبة الواحدة، تتذكرون في حلقة واحدة، في حلقة القديمة، في لما تكلمنا عن المياه الغازية والمشروبات الغازية، قلنا في العلبة الواحدة فيه 6 ملاعق وبعض الأحيان 10 ملاعق. هني فيه 27 إلى 30 ملعقة سكر. طيب فيها نوع أنواع معينة من الأعشاب، جينسينج، وفيها يوهامبين وما أدري شنو، وكل هذه أعشاب أسيوية من المفروض أنها تزيد قدرة التحمل. ولكن الآن يلسين يكتشفون أنها نوعا ما تؤثر على دقات القلب، وتؤثر على هذا الموضوع وعلى هذا الجسم وعلى هذه القدرات. فإذا هذه محتويات يا أخي، اقرأ مرة ثانية، أقول لك اقرأ قبل لا تشتري يا شاب يا مراهق، قبل لا تشتري هذه العلبة اقراها يا جماعة. يعني أنا الحين قدامي في الكمبيوتر، قدامي مكتوب، أنا عندي صورة للبطاقة الإعلامية، مكتوب محتوى عالي من الكافيين، موجود قهوة موجود على قدامي، محتوى عالي من الكافيين، هل كثر من 100 مل، يجب عدم تناوله من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال تحت سن 16 والأشخاص الذين يعانون حساسية الكافيين والذين يعانون من أمراض القلب والرياضيين وما أدري شنو. طيب كل هذه مكتوب وتروح أنت تطخ لك قوطي وتروح تشرب لك؟ ليش؟ لو تطالع القائمة، قائمة المحتويات يا أخي، مكتوب ماي وسكر وجلوكوز وأحماض ومركبات، ولا فيها مادة طبيعية إلا بعض الأعشاب اللي نعتقد في يوم من الأيام أنها كانت تعطي قدرات، والآن الأبحاث جالسة تبين لنا العكس. طيب ليش أنا أروح أشتري وأسوي؟ يعني أنت يا جماعة تصور أن المواد ذي، مواد الطاقة، ممنوعة في كندا، ممنوعة في أستراليا، ممنوعة في النرويج، ممنوعة في الدنمارك، ممنوعة في ماليزيا، ممنوعة في تايلاند، ممنوعة ممنوعة في فرنسا، تباع في الصيدليات مو في السوبر ماركت. وهي طبعا يستهدفون الشباب اللي من فئة 18 إلى فئة 35%. أشو إحنا مو من الشباب، لا نستهدف من قبل المشروبات الغازية. فإذا نسبة الكافيين تزيد على المشروبات الغازية بعشرات المرات، وهي مشكلة. طبعا تؤثر في المراكز العصبية في الدماغ، وتؤثر في المخ، وتسوي نوع من التنبيه، وتسوي لك طبعا نشاط، وتسوي لك كذا، وكل هذا طبعا بعدين ينعكس مع الزمن على جسمك. هناك أضرار جانبية، بالتالي هناك أضرار جانبية يا جماعة تدرون. يعني أنا صدقوني ما توقعت لما بحثت في موضوع الأضرار الجانبية، ما توقعت هذا الكم الهائل اللي موجود عندي أمامي الآن أشوف من الأضرار الجانبية. صور تزيد من خفقان القلب، وتسبب سرعة عدم سرعة الانتظام، تزيد من الإصابة بنوع الثاني من السكري، الأرق وعدم القدرة على النوم الطبيعي، الاضطرابات في المعدة، آلام في الصدر، نقص الأكسجين، وخز في الجلد، دوخة، إغماء، رعاش، اهتزاز، زيادة تبول، حساسية في الجلد، بدانة، تسوس أسنان، قلق، أرق، جفاف، زيادة تبول، غير تآكل وصداع ما أدري شنو. كل هذه بسبب العلبة اللي أنت جالس تشربها يا أخي. ليش إذن يا بنتي؟ ليش أنتوا تخاطرون

0: أنفسكم وتشربون هذا النوع من المشروبات اللي نعتقد أنها مشروبات طاقة، وهي لا هي مشروبات طاقة ولا هي شيء، هي مواد كيميائية محطوطة مجرد تعبي جيوب مصانع اللي تبيع. إذا نين طالع اللي مفروض ممنوع أن يشربون هذه الحوامل والمرضعات اللي أقل من 16 سنة، مرضى القلب، مرضى ضغط الدم اللي فيهم سكر، من لديهم الحساسية، ومن يلعب الرياضة أثناء ممارسته للرياضة. يعني وانت تلعب الرياضة ممنوع أنك تشرب هذه. فإذا في الحالة ذي ليش أنت تخاطر على تشرب في هذه؟ هذه الأضرار الفسيولوجية. هناك أيضا أضرار سلوكية. في دراسات في علم الاجتماع وجدوا أن شرب هذه النوع من المشروبات تؤثر في أخلاقيات الإنسان، لأن توصل إلى مرحلة نوع من مرحلة الإدمان، وكأنه يشرب مشروبات كحولية، وكأنه يدمن مادة مخدرات. هذه كلها تؤثر على سلوكياتك، على علاقاتك في البشر. كل هذه من خلال دراسات، من خلال أشياء تحتاج أنت أنك أنت تتخلص منها. لذلك في الدول الغرب واللي حطت محاذير، قالت أن هذه يجب أن توضع لها تشريعات خاصة في الدول اللي تهتم في هذا الموضوع. إنزين، والمنتجين قالوا لازم يحطون عليها أنها مادة خطرة، أنها لا تباع، لا تباع إلا أقل من 16 سنة. لا تباع، إذا واحد ياك أقل من 16 سنة حتى في السوبر ماركت لا تبيعه، لا تبيعه، ممنوع تبيعه. الدعايات لازم تكون وفق أنظمة محددة ثابتة، لأن هي في النهاية يجب أن تكون هذه تعتبر مواد أدوية. لا تباع في المدارس والمراكز التعليمية والمنشآت، الجامعات والمراكز هذه كلها. طيب شو أشرب؟ يا أخي أشرب عصير، أشرب ماي. إذا بتمارس الرياضة روح حط فيها شيء طازج، عصير طازج، حط فيها مشروبات الرياضية، ما فيها مشكلة. بس وفقا، إذا حطيت فيها مشروبات الرياضية وأنت أصلا كلها اللي بتلعبها ساعة، ما لها داعي، ساعة ساعة ونص ما لها داعي. روح وفق أخصائي أغذية، روح قل له أنا بكذي، هل أنا أحتاج لكذي، روح طبيب تأكد من هذا الكلام وتأكد من هذه المواضيع. اشرب ماء يا أخي، كثر من الماء، ما عندك مشكلة. وبالتالي يا أخي احرص، احرص على نفسك، لأن هذه صحتك، هذه صحتك، اهتم بهذا الموضوع. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقي بكم باكر إن شاء الله في موضوع آخر. تحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: الرمد الربيعي هو أحد أنواع أمراض الحساسية اللي تصيب العين، وهذا النوع من الأمراض اشتهر أو تسمى باسم الربيع نتيجة انتشار حبوب اللقاح في ذاك الموسم واللي تسبب هذا النوع من الحساسية. طبعا الأشخاص اللي يعانون من هذا المرض يلقون أن أشعة الشمس تسبب لهم تصعيد في هذه المشكلة. هذا المرض غير معدي ويصيب العينين في نفس الوقت. أهم الأعراض اللي يعاني منها المريض المصاب بالرمد الربيعي هي الحكة الشديدة مع وجود إفرازات مائية في العين. هذه الإفرازات قد تصير لزجة من وقت إلى آخر، ويبدأ المريض أنه يكره أنه يطلع في أشعة الشمس. علاج الرمد الربيعي ينقسم إلى قسمين. الأول هو الوقاية، وتكون من خلال تجنب المواد المهيجة للعين واستخدام بعض القطرات اللي تمنع حدوث الحساسية في العين. أما الشق الثاني من العلاج يكون من خلال تقليل الحساسية اللي بدت أصلا في العين، وهذا إما يكون عن طريق القطرات، في بعض الأحيان عن طريق استخدام حقن في الجفن، أو في الحالات المتقدمة باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة لمنع أي مشاكل أو مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظكم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معكم معجمنا الشعبي ونقف عند الصفحة الأولى تحت عنوان في اللباس البحريني. اخترنا لكم القبقاب. القبقاب من وقاء الرجل عند العرب، وبنفس المعنى ما عدا الإبدال، هو النعل المتخذ من الخشب، وهو مشترك بين الرجال والنساء. طبعا متى مشترك؟ قبل تحل هذه الصناعة، الآن صناعة الصنادل من المطاط، كان الناس تلبس القباقيب. من أشهر أنواعه في البحرين قبقب أصبع، حيث يصنع مسطح من الخشب بمقياس الرجل، كان يخترق عمود صغير من الجهة العليا، يجعله هذا العمود نجعله بين إبهام الرجل والإصبع الثاني، وكان يمشي وكان لرنه في يضرب في الشارع ويضرب في قاعة الريل. فاللي لابس قبقاب ندري من بعيدك ويمشي على ريل القبقاب، كان له صوت غريب جدا. هذا القبقاب، يعني القبقاب بأنواعه دخل التاريخ الواقع، ودخل التاريخ من عدة أوجه. أولا هو سلاح في متناول اليد عند الهوشة، وياما شافوا آبائنا وأجدادنا واللي طاف الخمسين، يا ما شفنا بالأحرى هوشة السلاح فيه القبقاب يرتفع وينزل على الرؤوس. ثاني شيء هو وسيلة ردع تأديبية عند النسوان عندما يتعرضون للتحرش، ومعروف أن عندما تشتكي البنية حق أمها تقول أنا أمشي وقام فلان وقطع لي كلمة، ترد الأم تقول مرة ثانية يما خذي قبقابش وعطيه. فالقبقاب أيضا وسيلة ردع تأديبية، وهو سلاح يمكن أشهر سلاح استخدمته شجرة الدر للإجهاز على زوجها السلطان أيبك في الحمام بمساعدة الخدم. المعروف في التاريخ المصري أن شجرة الدر

الدور طاحت في أيبك في الحمام طاق بالقبقاب اللي طلعت روحه وتوفى، ويا لها من موته. ولكن كما تفعل تجازة، هي أيضا ماتت بنفس السلاح على أيدي جواري أم الملك المنصور ولد السلطان أيبك على طريقة العين بالعين. وأطرف شيء في القبقاب استعماله في فترات من فترات التاريخ، في فترة من فترات التاريخ كأداة تشهير عند العرب، كان يعلق في رقبة المشهر بهم ويطوف بهم على حمار. لاحظنا يعني واحد يبون يشهرون به ارتكب معصية، يحطون في رقبته قبقاب ويركبون حمار ويطوفون به في الفرجان. وكانت هذه الطريقة يعني مو بالقبقاب، انما التشهير على حمار بالطريقة المقلوبة، يركبون حمار بالمنكوس، واستعملت في البحرين.

ارتكب معصية. يحطون في رقبته قبقاب ويركبون حمار ويطوفون به في الفرجان. وكانت هذه الطريقة يعني مو بالقبقاب، إنما التشير على حمار بالطريقة المقلوبة، يركبون حمار بالمنكوس، واستعملت في البحرين كما حدثني بعض الرواة للتشهير ببعض البشر الذي يرتكب بعض المعاصي، ويريدون الناس أن يعرفون فلان ايش سوى، يركبونه على حمار بالمقلوب ويمشون به في السوق. وأخيرا القبقاب طبعا أشهر رمز للمهانة والذل، لأنه يستخدم في الرجل يعني. ننتقل مستمع الكريم إلى صفحة أخرى، ونجد أن عنوانها شي يقول مفردات منتقاة من اللهجة، ونحن في حرف الخاء، وأول مفردة من حرف الخاء خطرة. الخطرة قصة من أعواد البامبو، يستعملون البحارة في تحريك السفينة الصغيرة في المياه الضحلة. يعني احنا نطالع مثلا احيانا في التلفزيون واحيانا عند السواحل، واحد واقف وفي يده عصا طويلة ويضعها، يقولون يفرس، ما هو لأهل البحر اصطلاحات خاصة، عندما يستخدم المداف يقول لك يجر المداف، وعندما يستخدم الخطرة يفرس. ومن وين جاءت التسمية؟ من خطرة الفصيحة، وتعني قصن الشجرة، هي الواقع خطرة أقصان، الخطر هو المفرد، ونحن أنثناها من خطر وخطرة، أنثناها وسميناها خطرة. إذن حتى مصطلحاتنا البحرية القديمة ذات أصل عربي فصيح. وعندنا خطف، هذه مثال حي على أن مفرداتنا القديمة البحرية ذات أصل فصيح. خطف هي يعني خطف الإشراع، هي عملية رفع الأشرعة على صار السفينة. في الأغنية الشعبية القديمة يقول لك ييبهم ييبهم خاطفين بجيبهم. المفردة من المفردات العربية الفصيحة الغير مستعملة في اللغة. تقول العرب خطفت السفينة بمعنى صارت وتحركت. وكنت أقرأ كتاب عن الملاحة عند العرب لأحد الدكاترة المتخصصين في هذا الموضوع، وكان هذا الرجل جزاه الله خير دائما يقول خطفت السفينة من المكان الفلاني والفلاني. فكنت وأنا أقرأ أقول هذا أكيد عاش في الخليج، حتى فعلا وجدت عاش في الكويت. فقلت إذن التبس عليه الأمر، ليش ما يقول سارت السفينة أو أبحرت السفينة كما يقولون الآن، أبحرت السفن، ليش يقول خطفت؟ وجدت أن خطفت هي الفصيحة، وأن الرجل يستخدم تعابير عربية فصيحة. وعندنا أيضا خطمة. خلنا أشرح لكم شيء. الحبال، صيد الطيور بالفخ، كانت هواية الأطفال في الزمن السابق. لم تكن هناك الألعاب كما هي الآن، كمبيوتر وألعاب إلكترونية، فكان الطفل ألعاب محدودة معظمها في الشارع، منها الحبال في الريضان وفي المقابر وفي المساحات الشاسعة حيث تأتي بعض أنواع الطيور مهاجرة. فأحيانا يعني الطيور الفلة التي تأتينا مهاجرة تنقسم إلى عدة أنواع، فيه نوع داجن لطيف يأكل الحشرات كلم دقي والسلحوت والفقاقة وغيرها، وفي نوع جارح بمعنى مفترس يأكل اللحوم، حتى هو صغير يأكل اللحم، يعني مثل الترمة، مثل الحمامي، مثل الرماني، هذه طيور تأكل لحوم وتأكل حشرات طبعا، ولكن الطيور الثانية ما تأكل اللحم. هذا يعض الطير الجارح، يعض. شي يسوي طفل الزمان القديم عشان لا يعضه؟ يقوم بإدخال ريشة في منقارة، ويلف الريشة على المنقار لفة كاملة حتى يصل إلى فتحة الأنف ودخله في

0: رعتة الأنف. طبعا عملية يعني تعذب هذا الطائر من حيث ويشعر الطفل أن الطائر تعذب. في الحالة دي الطير مخطم فما يستطيع أن يفتح فمه علشان يعض اليهال، ودون البيت يلعبون معه وهو مخطم. طبعا مو بس مخطم، خطم وما ياكل، يعني بعد إذا ما شر اللي خطم عنه يموت. هذه المفردة خطم يخطم فصيحة. الخطام هو الحبل الذي يوضع في أنف البعير لتسهل قيادته. إذا الطفل، أيضا الطفل الزمان القديم لما يقول خطم الطير، مفردة خطم يبهى من الخطام، من العربية بالأحرى. و الزوج المخطم هذه من تعابيرنا احنا، اعتقد ان المعنى لا يحتاج الى شرح. من مفرداتنا اللطيفة خفس. خفس هي تصحيح لمفردة خسف العربية. شنو التصحيف؟ التصحيف تقديم حرف على حرف، من ظواهر اللغة العربية. عندما يقدم الإنسان حرف على حرف معناها صحف. فخفس تصحيف لخسف الفصيحة. جاء في الذكر العزيز: فخفسنا به وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض، أي أدخل في الأرض. العامة تشبه الحالة الناتجة عن سرعة الرياح وشدة الأمطار وكثرة البرق والعواصف، يقول لك إيش صاير خفس، يعني كأنه صاير خفس. وهذه المفردة أيضا نستعملها دلالة على إدخال الشيء على بعضه، مثل علب الصفيح، يعني القواطي. يعني يختلف هنا المعنى عن الكسر. الكسر يقال للصحن الزجاجي، انكسر الصحن، ولكن الصحن المعدني نقول عنه انخفس. وفي تعبير شعبي للتهديد دائما نستخدم نقول بخف سويهك، يعني بجعل خلقته شيء أخرى مدخولة على بعض. والمفردة الأخيرة خلبص. فلان خلبصني، يعني أدخل في قلب الرعب والفزع. مثل أن أكون غافل مثلا وقام يصرخ وراء ظهري فجأة كذي، مع أتخلبص. فصيح المفردة خلبسه بالسين، مو بالصاد، مو بخلبصه. خلبسه وخلبس قلبه، أي فتنه وذهب به. والعرب تستخدم مفردة خلبص. خلبص الرجل وتخلبص، يعني فر وهرب. إذن خلبص بالصاد عند العرب يعني هرب، شرد. وخلبس بالسين عند العرب تعني فتنه وخوفه إلى آخره. أما نحن فعندنا خلبص فقط بالصاد، وهي مأخوذة من الفصيح. وأعتقد أن الوقت أدركنا. أتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وأرجو أن أكون أحسنت اختيار مادة هذه الحلقة وأنكم استمتعتم بها. وأتمنى لقاءكم غدا إن شاء الله في نفس الوقت، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع حكايات الحب.
1: أعزائنا، حاول الكثيرون تفسير ظاهرة الحب والوصول بها إلى الوضوح المقنع الذي يرضي شغف الكثيرين ممن وقعوا في الحب، وطرحوا الأسئلة المحيرة سواء على أنفسهم أو على المقربين منهم في محاولات لا تنتهي للوقوف على أسباب هذه الظاهرة. دعونا نقرأ مقاله البعض عن علاقة الحب.

0: علاقة الحب الحقيقي لا يمكن أن تقوم إلا مع إنسان واحد، إنسان معين، نصف مكمل لا بديل له ولا استغناء عنه.
1: وهذه هي المشكلة، فالحياة قد تكون ممكنة ومحتملة إلى حد ما قبل أن نلتقي بالمحبوب، ولكن بعد أن نلتقي به ونكتمل به ونعيش حياة الحب وحب الحياة معه، فإنه يكون من المستحيل الاستغناء عنه، فالموت أرحم من فقده، وطالما أنه شخص واحد فالإخلاص كله يكون له.
0: وبذلك يصبح الإخلاص هو صميم الحب، وحتى إذا حاول المحب عبثا أن يلعب لعبة لا إخلاص فإنه يفشل، ولهذا لا فضل للمحبين لإخلاصهم ولا جائزة يستحقونها على هذا الإخلاص، وهذا الإخلاص في الحب ليس فعلا إراديا. وإذا كان المحبوب فرضا غير مخلص قبل الحب فإنه يصبح مخلص بعد ذلك، والفضل للحب.
1: إلا أنه يجب التأكيد هنا على أن النزوع الطبيعي لكل إنسان لديه الاستعداد لأن يحب أن يكون مخلصا. الإخلاص هو سمة من هم مؤهلون للحب، ولكن الممارسة الفعلية الكاملة للإخلاص لا تكون إلا بعد أن يلتقي بنصفه المكمل، ويكون هذا تجاوبا طبيعيا لا مجاملة فيه ولا تعمد ولا محاولة للحرص على التمسك بمكارم الأخلاق.

يحق لنا أيها الأخوات والأخوة بعد كل ذلك أن نتساءل عن علامات الحب. ما هي علامات الحب حتى يتعرف عليها كل من وقع في الحب دون أن يدري؟

0: علامات الحب، وهي من أهم الجوانب التي اهتم بها دارسو الحب ورواة أخبار وقصص الحب. ومن الحق ما لوحظ من أن هذا الباب هو أكثر أبواب طوق الحمامة شهرة وانتشارا، وهنا فارق أساسي، فأنه لما كان المحب عند ابن داود مدعو إلى الكتمان وتجهيل ما به نحو محبوبه،
1: كان التعبير الصريح عن مشاعره أمرا منكرا، ومن ثم لم يعد أمام المحب غير تلك الظواهر الطبيعية من الأطلال والآثار وهبوب النسيم ولمع البروق وتلهب النيران ونوح الحمام وما إليه من أليف الحيوان الذي يعاني الفراق ويظهر الحنين كالبعير المفارق.
0: وقد يستسلم المحب لأوهامه حين يبتلي بالهجر، فيشغل فكره بالعياقة والزجر، وقد يلتمس العزاء في الخيال وامتياح الذكرى ويسامر الأوهام، يحاول أن يتغلب بذلك على ليلته الطويلة، على أن تحول الجسد مما لا حيلة له فيه.

0: أعزائنا، كما أن كتاب التراث العربي وعلمائه اهتموا بدراسة ظاهرة الحب من جميع الجوانب ودرسوها من جميع النواحي وحاولوا تفسير الكثير من مكنونها وعلاماتها، ولم يتركوا شاردة ولا واردة تتعلق بظاهرة الحب إلا كتبوا فيها وحاولوا إيضاح معانيها وتعرضوا بالشرح والتفسير حتى لآفات الحب.
1: آفات الحب؟
0: نعم، آفات الحب.

0: يتعرض الحب لآفات كثيرة، بعضها نفسي نابع من أحوال المحب أو المحبوب، وبعضها خارجي يطرأ من تدخل الآخرين، وبعضها من فعل الزمن القاهر.
1: وينبغي أن ننبه، ففي هذه النقطة دليل على أن ابن داود في استناده المفرط إلى مادة شعرية قد يتحدث عن مبدأ من مبادئ الحب ونقيضه، ما دام يجد من الشعر ما يسعفه بالمسندة.
0: وسنضع هذا في اعتبارنا ونحن نرصد آفات الحب، وأولها عنده بوح المحب للمحبوب بما له في قلبه منزلة، فالكتمان حتى عن المحبوب هو الأكثر أمانا، لأن المحبوب إذا وقع له اليقين استغنى عن التعرف، وإذا حصل له الود استغنى عن التأليف، فحينئذ يقع الغضب عن غير ذنب والإعراض من غير وجد لسكون القلب الواثق واستظهار المعشوق على العاشق.

وليست الغرابة في النتيجة التي رتبها ابن داود على بوح العاشق للمعشوق لمحبته إياه، وهي ليست الأزمة، ولكن الغرابة في تصور إمكان الحب من طرف واحد، فهذا يعني أنه جرد من الحب حالة نفسية تأملية ثابتة وليس حركة عاطفية قائمة على التبادل والإشباع المشترك، وهو ما يمثل جوهر نظريته، بل لعله جوهر أن

0: النظرية العربية عن الحب بشكل عام.
1: ومن هذه الآفات النفسية سوء الظن، وأن يكون من شدة الظن وجدير بالتأمل. حقا أن ابن داود يورد خبر قتل ديك الجن لجاريته، وهي نموذج صالح لما يتصوره من أن سوء الظن من شدة الظن، وكذلك أبياته في قتل غلامه دون أن يشير إلى أنها في غلام، ولم يعقب بما يكشف عن وجهة نظره في القتل ظنا وغيره، ولم يحاول أن يفسر بأي من التفسيرات هذا الحادث الفريد من نوعه.
0: وأبيات ديك الجن فيها معنى وجودي حاد وقوة تصوير خارقة، وترد القول بأن الجارية قد خانت سيدها الشاعر، وإنما هو توتر المحب وقلقه وعجزه عن التملك المطلق لمحبوبه.

يا مهجة طلع الحمام عليها، وجن لها تمر الردى بيديها. حكمت سيفي في مجال خناقها، ومدامعي تجري على خديها. رويت من دمها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها. فوحقي تعاليها وما وطئ الحصى شيء أعز علي من نعليها. ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الذباب عليها، لكن بخلت على العيون بلحظها، وأنفت أن ينظر العداة إليها.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطوارئ.

الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً. منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو عام 1971، والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة. وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات الشقيق، راجيا لهم دوام التقدم والازدهار. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد احتفاء بالاجتماع التاريخي في 18 من يوليو عام 1971، والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات وثيقة الاتحاد ودستور الدولة. وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة ممثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي، وأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن مملكة البحرين رسخت مكانتها نموذجا رائدا في احترام التنوع الديني والثقافي وتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في نشر ثقافة السلام والتفاهم وحوار الحضارات في ظل رؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة انطلاق نسخة الثانية من برنامج الملك حمد الريادة في التعايش، حيث أعرب معالي عن اعتزازه بمشاركة نخبة من الشباب والمهنيين في هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص بما يسهم في مواصلة إعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على تحويل قيم التعايش والتسامح إلى ممارسات عملية تعزز بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستقرارا وسلاما. شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسات الحوارية التفاعلية متعددة أصحاب المصلحة التي عقدت ضمن الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث شاركت الرميحي في جلسة تحقيق التنمية من أجل

الإنسان، توسيع نطاق توفير السكن الملائم والأراضي والخدمات الأساسية وتعزيز الشمول، إلى جانب جلسة تسريع التنفيذ تمويل التنمية الحضرية المستدامة على نطاق واسع، مستعرضة تجربة مملكة البحرين في تطوير البرامج الإسكانية وتحديث منظومة التمويل الإسكاني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والنهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تطوير منظومة الخدمات والبرامج الإسكانية من خلال توفير حلول إسكانية متنوعة الأغراض للتملك، إلى جانب تطوير برامج التمويل الإسكانية. وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقدت السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع السيدة أنا كلاوديا روزباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اجتماعا ثنائيا، حيث ناقش الجانبان نفق توسيع التعاون الفني بين مملكة البحرين والبرنامج والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري وتطوير السياسات الإسكانية وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج مشتركة في مجالات بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم المبادرات التي تعزز استدامة المدن وجودة الحياة. كما عقدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لقاء مع سعادة السيد ناجا كورمينج وزير الإسكان والحكم المحلي في ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البرامج الإسكانية ونماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ومناقشة فرص التعاون في تبادل التجارب الناجحة في تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة. أظهرت مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2026 ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب.

0: 2023. وفي هذا الشأن أعلن مجلس الوزراء إنجاز 43% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنويا، فيما تم إنجاز 33% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10,000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل. سجل مطار البحرين الدولي أداء لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والطائرات. ووفقا لبيانات بوابة البحرين البيانات المفتوحة، تصدر شهر يناير الماضي مؤشرات الملاحة الجوية وحركة السفر مع توقعات بمواصلة نمو حركة المسافرين والطائرات خلال الأشهر المقبلة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي. نطوف خلال سطوره محطات المعارف الإنسانية على دروب العلم.
1: هذه الدروب التي ما زالت تفاجئنا كل يوم بكل جديد ومفيد، فأهلا بصحبتكم.

0: أصدقائنا، كان الإغريق يعتقدون أن مارس إله الحرب أودع الحديد سر القوة، ولهذا كانوا يصفون الحديد لعلاج الضعف الناشئ عن الأنيميا والذي يعد أهم أعراضها.
1: حول هذا الموضوع المهم يأخذنا أستاذ الأدوية والعلاج بكلية طب جامعة عين شمس الدكتور إبراهيم فهيم في حلقة اليوم.
0: آملين أن تكون الإطلالات مفيدة للجميع حول هذا الموضوع العلمي الهام.

0: أجزاء القناة الهضمية التي يمتص منها والعوامل التي تهيمن على ذلك الامتصاص.
1: وعرفوا الطريق الذي يسلكه إلى النخاع العظمي مصنع الكريات الحمراء، حيث يدخل في تركيب الهيموغلوبين، كما عرفوا أماكن اختزان الحديد في الجسم والكميات التي تلفظ منه خارجه والاحتياجات اليومية منه لمختلف الأعمار والحالات.
0: وتتلخص النظرية التي قامت عليها هذه البحوث الجليلة النفع في أن المعدن المشع تكشفه إشعاعاته، ويمكن تتبعه وتقدير كمياته مهما تكن من الضآلة، وذلك بفضل الأجهزة الذرية الشديدة الحساسية.
1: وهذا في الواقع هو الدور العظيم الذي تقوم به علوم الذرة لخدمة الطب وتقدم فن العلاج.

أعزائنا، إن الدور الذي يقوم به الحديد في جسم الإنسان قد تحدد تماماً، ولا سيما بعد اكتشاف الإشعاع الذري للمعادن، إذ أمكن تتبع ذرات الحديد المشع ومعرفة

0: أعزائنا، يقول الدكتور إبراهيم فهيم أستاذ الأدوية والعلاج بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن الخامات اللازمة لصنع كرية الدم الحمراء هي الحديد وآثار طفيفة من المعادن الأخرى كالنحاس والكوبالت والمنغنيز وفيتامين جيم وفيتامين باء المركب وهرمون الثيكروسين ومواد بروتينية من الدرجة الأولى. ويمتص الحديد من المعدة والاثني عشر والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة عند درجة حموضة مناسبة. ويقوم حامض الكلورديك الموجود في المعدة بأدوار هامة في عملية امتصاص الحديد.
1: ويساعد فيتامين جيم وأملاح الصفراء في عملية الامتصاص، على أن لامتصاص الحديد من الأمعاء حدا لا يمكن تجاوزه، فقد ثبت أخيرا أن خلايا الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء تحتوي على مادة كيميائية تسمى أبوفريتين، وهذه المادة تتحد مع الحديد، ومتى تشبعت به فلا يمكن امتصاص كمية أخرى من الحديد.
0: وعندما يقل مستوى الأكسجين في الدم تعطي هذه المادة حديدها، وبذلك تسمح بامتصاص كميات أخرى من الحديد، إذ أن ذلك دليل الحاجة إليه.

0: أعزائنا، ما زلنا نمضي مع الباحث الدكتور إبراهيم فهيم، أستاذ الأدوية والعلاج بكلية الطب بجامعة عين شمس، وهو يشرح لنا دور الحديد وماذا يصنع الحديد بجسم الإنسان، الذي اعتقد بقوة الحديد منذ أيام الإغريق الأولى. فيقول بتحليله العلمي الحديث:
1: يستخدم النخاع العظمي 4 ميليغرامات من الحديد لكي يزيد هيموجلوبين الدم بنسبة 1% ويصل إلى 14.5%.
0: ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض مركبات الحديد المستعملة في العلاج لا تمتص منها سوى 5.2%، وبحساب حاجة النخاع العظمي والحاجة

0: المعوي يتضح أنه لا جدوى مطلقا من إعطاء كميات كبيرة من الحديد.
1: وتحتوي مخازن الجسم في النخاع والطحال والكبد والجهاز الشبكي الدفاعي على 600 ملغرام من الحديد.
0: فإذا علمنا أن هيموغلوبين الدم كله يحتوي على 2500 ملغرام منه، أدركنا أن نزف ربع الدم في جسم الإنسان لا يترتب عليه حتما أن يصاب بأنيميا نتيجة لنقص الحديد.
1: ولو علمنا أن عمر كرة الدم الحمراء هو 120 يوما، فإن ما يفقده الإنسان من كريات الدم يوميا جزء من 120 جزءا.
0: وعلى النخاع العظمي أن يعمل بصفة مستمرة على تكوين كريات جديدة.
1: على أن الجسم يحافظ على الحديد ويمتصه ثانية من أشلاء الكريات التالفة، وقد ثبت أن ما يلفظه الجسم من الحديد يومياً لا يزيد على ملغرام واحد فقط.

0: أعزائنا في هذه المحطة يحدثنا الدكتور إبراهيم فهيم أستاذ الأدوية والعلاج في بحثه عن الحديد، فيقول
1: بأن احتياجات الجسم للحديد بعد سن النمو هو ملغرام واحد يومياً،
0: ويقدر ما يحتويه الغذاء العادي الذي نتناوله يومياً من الحديد بمقدار 5 ملغرامات يمتص منها الخمس، وهو ما يحتاج إليه الجسم فعلاً.
1: غير أن الإناث يفقدن في الدورة الشهرية 30 ملغراماً من الحديد، ومن ذلك يتضح أن الفتاة بعد سن البلوغ تحتاج إلى 2 ملغرام يومياً لتعوض ما يفقد من حديد في جسمها.
0: ولحصول الجسم على 2 ملغرام من الحديد يومياً يجب تناول 15 ملغراماً منه في الغذاء اليومي، وهو قدر يصعب توافره في الأغذية العادية.
1: وكذلك يحتاج الطفل للنمو إلى مثل هذا القدر، وعلى هذا يجب إعطاء الحديد للأطفال والفتيات بعد سن البلوغ.
0: والأغذية الغنية بالحديد فهي الكبد، العسل الأسود، العدس، المشمش، البسلة الجافة، اللوز، البندق، السبانخ، البيض، التين الجاف، الكاكاو والشوكولاتة. وتحتوي اللحوم الحمراء على نسبة ضئيلة من الحديد وأقل منها تلك التي توجد في الحليب.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما وضعت سري عند أحد قط فأفشاه فلمته، لأني أحق باللوم أن كنت أضيق صدرا منه. إذا أنا أفشيت سري إلى صديقي فأذاعه فهو في حل. فقيل له: وكيف؟ قال: أنا كنت أحق بصيانته.
1: ما خط القلم.
2: قال الأصمعي: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحكم.

0: الحفظ، والرابع العمل بالعلم، والخامس نشر العلم.
1: ما خط القلم.
0: جاء رجل إلى أحد الفقهاء فقال له: إني أغتمس في النهر غمستين وثلاثا، ولا أتيقن أنه قد عمني الماء ولا أني قد تطهرت. فقال له الفقيه: لا تصلي. فقيل للفقيه: كيف قلت هذا للسائل؟ فأجاب: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ومن ينغمس في النهر مرتين وثلاثا ويظن أنه ما اغتسل فهو مجنون.
2: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء: كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك. وقال بعض البلغاء: قليل يكفي خير من كثير يطغي. البعض يقبلون الأمهات، والبعض الآخر يعنفونهن، ولكن كلاهما أحيانا تعبير عن الحب. بيرل باك.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
1: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

فتح صقلية. الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة عبادة الله وإعمار الأرض، ولكي تتحقق تلك الغاية السامية لا بد من إيمان صادق تجاهها وحب خالص يذلل الصعاب. كان المسلمون الأوائل ممن أمسكوا زمام الفتح الإسلامي في المشرق والمغرب، يعون بحق ما ترمز له رسالة الإسلام، وكيف أنها تحمل بشائر الأمل للإنسانية في أزمنة الظلم والقهر والجهل وفي ممالك الجشع والعدوان. بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستكملت مسيرة الفتوحات الإسلامية

في بقية أمصار القارة الأفريقية. كان أعداء المسلمين من الروم يحبطون كل إنجاز للمسلمين بغارات تستنزف قواتهم، ويغنم منها البيزنطيون في كل مرة، ويقومون بالنهب والسلب والتخريب، ثم يرجعون إلى قواعدهم، ما جعل المسلمين في الشمال الأفريقي يردون على تلك الغارات من خلال أسطولهم البحري لحماية ثغور المسلمين والانتقام مما نزل بهم من تلك الغارات المزعجة من جزيرة صقلية. تكررت تلك الغارات الخاطفة والغزوات السريعة على مر العصور التي عاشتها دولة الإسلام وصولاً إلى الدولة العباسية التي يتبعها سلطان دولة الأغالبة في الشمال الأفريقي. كانت الحرب بين الروم والمسلمين سجالاً، لم يكن المسلمون ينوون استقراراً في صقلية والجنوب الإيطالي، بيد أن الأمر كان يتأكد في كل مرة يغزون فيها ويردون اعتداءات الروم، فقد كانت غزوات المسلمين في كل مرة تتكلل بالنجاح العسكري، مما جعل المسلمين يقررون فتحها والاستقرار بها وسياسة أهلها السياسة الطيبة كما فعلوا في سائر الأمصار، ولكن بعد أحداث مستقبلية في علم الغيب. كانت الإمبراطورية البيزنطية تحكم جزيرة صقلية والجنوب الإيطالي لثلاثة قرون، عم فيها الفقر الفكري وظلمات الجهل، وساد بين الناس الظلم جراء سياسة الإقطاع التي انتهجها أغنياء الروم وأمراؤهم دون اكتراث في الفقراء والمعدومين. وكانت الحكومة في القسطنطينية ترسل لتلك المناطق حكاما يقومون بسياسة الدولة بالطريقة اليونانية التي تختلف عما دأب عليه الحال دائما بالنسبة لسكان تلك المناطق من اللاتين. كانت الإمبراطورية البيزنطية تنظر باستعلاء للغرب الأوروبي وتسمه بالتخلف مقابل زهو الحضارة اليونانية الشرقية في بيزنطة، فالفوارق بين الأمتين جعلت الغرب اللاتين يقومون في القرن التاسع الميلادي بالثورة على كنيسة المشرق وإقامة البابوية الكاثوليكية في روما بسيادتها المستقلة وتعاليمها الكنسية الغربية. تولى دفاع صقلية أمير البحر البيزنطي أوفيميوس الذي أغضب الإمبراطور البيزنطي مايكل الثاني بعد أن شكا إليه الصقليون من استهتار الأمير وعدم مراعاته للدين والتقاليد، حين قام أوفيميوس بإجبار راهبة في صقلية بالزواج منه. عزل الإمبراطور البيزنطي أميره أوفيميوس وأمر بقتله، فقام هو باغتيال حاكم صقلية الرومي ونصب نفسه ملكا على الجزيرة. ثار عليه أهل صقلية جميعا وطردوه إلى شمال إفريقيا حيث دولة الأغالبة التي كانت تتحدث

0: قتله، فقام هو باغتيال حاكم صقلية الرومي ونصب نفسه ملكا على الجزيرة. ثار عليه أهل صقلية جميعا وطردوه إلى شمال إفريقيا، حيث دولة الأغالبة التي كانت تتحين الفرصة السامحة للفتح الإسلامي في صقلية. لقيت استغاثة أوفيميوس لحمايته نظير دفعه الجزية للمسلمين وتوليته حاكما على باليرمو، لقيت تلك الاستغاثة آذانا مصغية من ثالث حكام دولة الأغالبة على الشمال الأفريقي، الأمير زيادة الله الأغلبي، الذي أطلق أسطول سفنه البالغ أكثر من 70 سفينة كبيرة وصغيرة تجاه البر الصقلي، محملة بعشرة آلاف من الجنود العرب والبربر والكريت والأندلسيين وأهل خراسان، يترأسهم القاضي الفقيه المجاهد أسد بن الفرات، الذي خطب في الجيش خطبة تثير حماستهم حين قال:
1: أجهدوا أنفسكم عباد الله، وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكاثروا عليه واصبروا على شدته، فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة.
0: نعم، لقد كانت خطبة تحث على الاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة التي تعين على تقوى الله والجهاد في سبيله، خطبة غير متوقعة أمام جحافل الروم المستعدة بأسنتها ورماحها تدافع عن التاج البيزنطي. كانت ملحمة بحق تناقلها الشهود كالأساطير، انتهت بهزيمة للروم البيزنط جعلت القيصر الرومي ينزع التاج عن رأسه أسبوعا حدادا على فقده صقلية. صقلية التي تخبئ لها صفحات الأيام شروقا لشمس الحضارة لم تر لها مثيلا قبل الفتح الإسلامي، ولم تجد لها مثيلا بعد ضياع سلطة المسلمين من الجزيرة على يد النورمان بفعل الفتن الداخلية بين حكام المسلمين على صقلية. عاشت صقلية في زمن إمارة المسلمين 2.5 قرن، شهدت من التقدم والرقي الحضاري ما أذهل عقول ساكنيها من الصقليين مسيحيين ويهودا، فقد ضمن لهم المسلمون حرية معتقدهم وأمنوا على أنفسهم وأموالهم وقوانينهم وحقوقهم بعد إلغاء الإقطاعيات الكبرى، تلك الإقطاعيات التي كانت قيدا في رقاب أهل صقلية، وقامت بالجزيرة نهضة عمرانية طالت مختلف جوانبها بدءا من الثمار والمزروعات التي لم تعرفها أوروبا كالحمضيات وزراعة النخيل، وصولا إلى استخراج المعادن وصناعتها، إلى المساجد والمستشفيات والمدارس والأسواق والفنادق والمساكن والقصور الفارهة التي سلبت الألباب لجمالها وتركت أثرا لا يمحى في تاريخ صقلية. وبالرغم من استلام النورمان وفرسان الفرنج لحكم صقلية، إلا أنهم أدركوا حضارة المسلمين في القوانين والمباني وانبهروا بها، فحاولوا أن يحافظوا على أجواء التسامح الديني بين سكان صقلية، إلا أن تلك الأجواء لم تدم طويلاً بسبب جشعهم وتهورهم وموجات الكفر والإلحاد التي اجتاحت أهل صقلية وهددت دينهم، ما جعل بابا روما ليون التاسع يستنجد بقصور بيزنطة لإنقاذ صقلية من هجمات النورمان واعتداءاتهم دون جدوى.

0: ومن هنا يتضح الفارق جليا بين حضارة هدفها الأسمى إعمار الأرض ونشر كلمة الله بما تدعو إليه من العدل والإحسان بين البشر، وبين حضارة لم يكن لها من هدف سوى تخريب الحجر والشجر لتكون كابوسا يلحق المستضعفين بين الأمم، ناشرة ظلام الجهالة ليشهد أهل تلك البلاد من المنصفين عظمة رسالة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت، يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى جزر سيشل. جزر سيشل واللي تعتبر واحدة من أجمل البقاع في العالم لما تتمتع فيه من مؤهلات طبيعية تسحر كل من زارها. وقد بدأت سيشل في السنوات الأخيرة بالتربع على عرش الوجهات السياحية اللي تجذب السياح الخليجيين، ويوجد

0: سيشل مجموعة من الشواطئ الجميلة والتي تصنف من بين الأروع في العالم، كما أن الغابات الاستوائية في سيشل تخبئ للزوار عدة مفاجآت من شلالات جميلة وأشجار وحيوانات نادرة.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا ما رحت جزيرة سيشل، لكن من الصور اللي أشوفها، أنا على فكرة يعني من هواة السفر، أحب أسافر وأحب أطلع على المعالم والأماكن السياحية في الدول بشكل عام. فأنا اللي جذبني في سيشل إن هي عبارة عن مجموعة جزر، وكل جزيرة تتميز بشيء معين عن الجزيرة الأخرى، فأشوف إن هي مكان جدا ملائم للاسترخاء، خلينا نقول مثلا، أو اللي حاب مثلا يتعرف على الطبيعة الموجودة هناك، أنواع حيوانات، الطيور، السلاحف، هاي تتميز الجزر فيها بهذه الأمور. كذلك أيضا مكان مناسب لقضاء شهر العسل.
3: سيشل من الدول اللي أنا ما زرتها، بس إن أنا حابة إن أنا أزورها، خصوصا في فصل الصيف، لأن طلعت على الصور في مواقع الإنترنت، شفتها واجد جزيرة تشرح الصدر، إذا شخص حاب إنه يسترخي يريح باله، يعني أحسها واجد مناسبة.
4: أنا زرت سيشل العام الماضي، طبعا هي عبارة عن مجموعة من الجزر جميلة جدا، وتحديدا أنا رحت جزيرة ماهي، أعتقد تعتبر من أكبر الجزر الموجودة، المناظر فيها جدا رائعة حلوة، البحر جميل، الماء جدا صافي نقي، وللاسترخاء الاستجمام مكان جدا جميل. وأنا يعني كان ودي أروح أيضا لجزيرة الطيور يعني، بس للأسف ما سمح لي الوقت، لكن هذه الجزيرة أيضا معروفة بالأنواع المختلفة المهاجرة من الطيور.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جزر سيشل عبارة عن أرخبيل مكون من 115 جزيرة، عدد قليل منها فقط مأهول بالسكان، وتقع العاصمة فيكتوريا في أكبر جزر سيشل وهي ماهي، وتقع هذه البلاد الساحرة في المحيط الهندي قبالة السواحل الأفريقية، حيث توجد جزيرة مدغشقر في الجنوب الشرقي، وتوجد الجزيرة العربية في الشمال، ويقدر عدد سكان سيشل بمئة ألف نسمة، ويتحدثون عدة لغات من بينها الإنجليزية والفرنسية.

0: مسافر ويانا.
1: يصنف مناخ جزر سيشل في عمومه كمناخ استوائي، ويتمتع الأرخبيل بطقس دافئ طيلة أيام السنة، مما يجعل زيارة هذه البلاد مناسبة دائماً، وبالتالي لن يكون القرار مربوطاً بحالة الطقس وإنما بالأنشطة المفضلة. وتعتبر الفترة بين مايو وسبتمبر من أفضل الأوقات للقيام بالرحلات البحرية، وأما أنشطة الغوص فيفضل القيام فيها خلال أشهر إبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر. ولمشاهدة الطيور يكون موسم التكاثر خلال شهر إبريل وموسم الهجرة في أكتوبر. وفيما يخص صيد السمك فتعتبر الفترة من أكتوبر إلى إبريل الموسم المفضل للقيام بهذا النشاط. لا يتطلب مستمعينا الدخول إلى جزر سيشل أي تأشيرة مسبقة لجميع مواطني دول العالم ومن بينهم مواطني الدول العربية، ولكن ينبغي أن يظهر الزائر للسلطات في المطار ما يثبت مكان إقامته وتذكرة العودة والمال الكافي لقضاء عطلته، إضافة إلى وثيقة تثبت أن السائح بصحة جيدة ووثيقة أخرى بأنك لا تحمل محظورات كالنباتات والحيوانات.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ونبدأ مستمعينا رحلتنا إلى جزر سيشل، وبداية مع جزيرة ماهي، وهي تعد أكبر جزر سيشل وتضم العاصمة فيكتوريا.

0: وتضم عدة محميات طبيعية وأعلى سلسلة جبال. يعيش في هذه الجزيرة حوالي 90% من إجمالي سكان جزيرة سيشل، وهي تحتضن مجموعة من أهم الأماكن السياحية، وتشتهر بوجود أكبر ثمار جوز الهند على مستوى العالم، وتعيش فيها أندر أنواع السلاحف البحرية وأضخمها. تحتضن ماهي مجموعة من أجمل الشواطئ في العالم، تتميز برمالها البيضاء، وهي وجهة رئيسية للسياح في جزيرة سيشل.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن أهم الوجهات السياحية في جزيرة ماهي منتزه مورن سيشل الوطني، وهي أكبر حديقة وطنية في جزيرة السيشل، وتشكل 20% تقريباً من مساحة جزيرة ماهي الكلية، وتضم أعلى سلسلة جبال في سيشل. يمكنكم الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في المنتزه، تمرون خلالها بمزارع الشاي والأماكن الطبيعية. متحف التاريخ الطبيعي. يعرض هذا المتحف مجموعة كبيرة من التحف المتعلقة بتاريخ المدينة، ويحتضن عدة معارض متخصصة بالنباتات والحيوانات والتاريخ الجيولوجي لجزر سيشل. برج الساعة. يعد من أهم رموز العاصمة فيكتوريا، ويقع في مركز المدينة، وهو مشابه لبرج الساعة في لندن. بني سنة 1903، وهو التاريخ اللي أصبحت فيه المدينة مستعمرة تابعة لحكم بريطانيا.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل من أكبر مدن سيشل جزيرة ماهي إلى جزيرة أخرى، وهي جزيرة سانت آن، اللي تبعد 4 كيلومتر عن الساحل الشرقي لجزيرة ماهي، وتعتبر من أهم أماكن السياحة في سيشل، ويقصدها الأزواج الجدد لقضاء شهر العسل، وتتوفر فيها أماكن فاخرة وستة من الشواطئ الكبيرة. جزيرة فيرجاتي الخاصة، وتعتبر من أجمل جزر سيشل، وهي جزيرة صغيرة بمساحة 3 كيلومتر، تضم أعداد كبيرة من السلاحف العملاقة ومئات الآلاف من الطيور الاستوائية. ومن جزيرة فيرجاتي ننتقل مستمعينا إلى جزيرة الطيور، اللي تجذب عشاق الطيور، وتتجمع فيها أسراب الطيور المهاجرة بأعداد ضخمة في موسم التكاثر من مايو إلى أكتوبر، ويمكن تسلق منصات المراقبة المرتفعة للحصول على مشاهدة واضحة للطيور وأعشاشها، وتتواجد كذلك السلاحف البرية العملاقة في هذه الجزيرة. يمكن للزوار الوصول إلى الجزيرة عبر رحلة تستغرق 30 دقيقة من جزيرة ماهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: من أكثر الأسئلة اللي يتم تداولها، ولا المعلومة الأهم اللي دائماً يبحث عنها أي شخص يقرر إنه يسافر إلى مكان أو وجهة جديدة، هي التكاليف. هل هذا البلد يعتبر غالي أو تكاليفه رخيصة؟ تعتبر حقيقة مستمعينا جزيرة سيشل غالية التكاليف نوعاً ما، لأنها بلد يعتمد اقتصاده على السياحة، فغالبية المنتجعات الموجودة فيه تتعامل باليورو والدولار. هذه فقط كانت معلومة لكل من يستفسر عن تكاليف الرحلة إلى سيشل، وتكون الميزانية تسمح لزيارة هذه الجزيرة أو مجموعة الجزر الرائعة.
1: سافر ويانا.
0: كانت هاي مستمعينا رحلتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدرنا نعطيكم لمحة موجزة عن هذا الأرخبيل الرائع، وجزرة اللي تعد من أجمل الجزر في العالم. لقاءنا يجدد فيكم في رحلة جديدة، حتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة دلمون المفقودة أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

والمقيم. من أجل سلامتك وسلامة أسرتك، قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، حيا الله مساكم بالخير والبركة والأنوار. نتواصل معاكم ولقاء جديد يجمعنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة. نتواصل معاكم في أمسية جميلة نصحبكم من خلالها مع مواضيع اجتماعية متنوعة تلامس جوانب كثيرة من حياتنا. نتحاور، نتبادل الآراء ووجهات النظر من الحين وحتى الساعة 3 بمشيئة الله. لكم أحلى تحية في بداية هذا اللقاء من مشوار الظهيرة، من أختكم المحبة دائما نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأيضا لمسات إبداعية مع أختنا العزيزة المتألقة في الإخراج فاطمة جنبر. حياكم الله.

أحبتنا اليوم يمكن موضوعنا يعني من المواضيع الثرية جداً، لأنه يمس جانب أعيش كل إنسان، سواء من ناحية الصدق مع نفسه وذاته، وأيضاً صدقه في تعامله مع الآخرين. الفرق بين المجاملة وبين التصنع وبين أن الإنسان يظهر بشخصية غير شخصيته الحقيقية. موضوعنا اليوم يقولون أن قوة الشخصية أنك

تسير بوجه واحد، لا بوجوه مستعارة تخفي حقيقتك. هل فعلاً دائماً نتصرف بطبيعتنا مع الجميع؟ أو تتغير شخصياتنا وأسلوبنا بحسب الأشخاص والمواقف؟ هل مجاملة الآخرين تعني أن نخفي رأينا الحقيقي وأن نتنازل مثلاً عن بعض من مبادئنا ومن قناعاتنا؟ ويا ترى السؤال المهم جداً، ليش يتصنع بعض الناس شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو لكسب إعجابهم؟ يمكن هذه بعض من محاورنا اليوم أحبتنا. الإنسان الواثق من نفسه قد لا يحتاج إلى ارتداء شخصية جديدة في كل مكان أو في كل مجلس أو في كل محفل يتواجد فيه، ولا أن يغير من مبادئه علشان يحصل على القبول من الآخرين. في المقابل التعامل مع الناس يتطلب قدر من الحكمة، من المرونة، من المصداقية. مو كل اختلاف في الأسلوب يعني نفاق أو تصنع. إذن وين يقع الحد الفاصل بين حسن التعامل والتنازل عن الذات؟ وهل يستطيع الإنسان أن يكون على طبيعته مع الجميع وفي كل وقت وفي كل حين؟ أم أن اختلاف الأشخاص والمواقف يجعلنا جميعاً نظهر جوانب مختلفة من شخصياتنا؟ هذه اللي راح نناقش معاكم اليوم، وأكيد نرحب بكل آرائكم على 1-74-35-22. أيضاً حبايبي الانستغراميين اللي تواصلوا معاي عبر السوشيال ميديا، رحب فيكم سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي، البوست الخاص بمشوار الظهيرة، أو أصدقائي الأغاليين اللي تواصلوا معاي على حسابي الرسمي نسرين معروف من خلال الانستغرام. وما شاء الله عندي كم هائل من الرسائل والتفاعلات الجميلة حول موضوعنا اليوم. خلكم معانا ومشوار الظهيرة.

اللي تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا. رحب فيكم سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي البوست الخاص بمشوار الظهيرة أو أصدقائي الغاليين اللي تواصلوا معي على حسابي الرسمي نسرين معروف من خلال الإنستغرام. وما شاء الله عندي كم هائل من الرسائل والتفاعلات الجميلة حول موضوعنا اليوم. خلكم معانا ومشوار الظهيرة.

يسعد مساكم وكل أوقاتكم أحبتنا، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. ومثل ما قلنا مقولتنا تقول أن قوة الشخصية أنك تسير بوجه واحد، أو أنك دائما تكون بوجه واحد ولا تستخدم وجوه مستعارة تخفي حقيقتك. هل فعلا إحنا كبشر نتصرف بطبيعتنا في كل وقت مع كل الناس، أم تتغير شخصياتنا بحسب الأشخاص والمواقف؟ هل مجاملة الآخرين تعني أن إحنا نخفي رأينا الحقيقي أو نتنازل عن مبادئنا مثلا؟ ليش بعض الناس يتصنعون شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو لكسب إعجابهم؟ يمكن هذه بعض من محاورنا هذا اليوم، وإحنا معاكم نتواصل من خلال مشوار الظهيرة إن شاء الله حتى الساعة 3. أمانة عندي العديد والعديد من المسجات اللي وصلتني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وراح أبتدي أول مسج من أختي الغالية اللي دايما تحرص على التواصل، أم أحمد المحرقية. مسي عليك بالخير أختي أم أحمد. تقول أم أحمد: السلام عليكم ورحمة الله، مع عبد الله، مساك الله بالخير، مواضيعك كل يوم أحلى من الثاني. تقول: أنا أمانة أختي نسرين، أنا بصراحة كنت في فترة من حياتي أحاول أرضي كل الناس، وكل شخص كنت أتعامل معاه بطريقة مختلفة بس علشان ما يزعل. مع الوقت صراحة لاحظت أن نفسيتي بدأت تتعب، لأن مستحيل على أي إنسان أنه هو يقدر يرضي كل الناس طول الوقت. تقول: صراحة مع الوقت بديت أعود نفسي أني أكون على طبيعتي، أتصرف بطبيعتي، أتكلم بطبيعتي، طبعا مع المحافظة على الاحترام، ولكن أمانة أصبحت مرتاحة أكثر من يوم كنت أبحث فقط عن إرضاء الناس في تواصلي معهم. شكرا حبيبتي أم أحمد. إذن فعلا الإنسان لما يكون على طبيعته يرتبط هذا الشيء مباشرة بالراحة النفسية، مثل ما قالت أم أحمد. صعب أن احنا نرضي الناس ترى يا جماعة الخير في كل الوقت، وإذا سعينا أن احنا نرضي الناس طول الوقت ونتصرف بس بالطريقة اللي هما تعجبهم علشان ما يزعلون علينا، احنا راح نتعب وراح نستنزف الكثير من طاقتنا ومن جهدنا ومن راحتنا النفسية. شكرا حبيبتي أم أحمد. أخوي خالد السعد يقول: مع عبد الله، أعتقد أن الإنسان الطبيعي يختلف أسلوبه من مكان إلى آخر، ولكن هذا الشيء ما يعني أنه يغير شخصيته. يقول على سبيل المثال عشان أوضح اللي أقصده أكثر، مثلا أنا في العمل غالبا أحب أكون بطريقة رسمية نوعا ما، طبعا مع أصدقائي تغلب علي العفوية، مع والدي مثلا أكون شخص مختلف، مع الأهل أيضا أحيانا أكون نوعا ما مختلف في تعاملي، ولكن مبادئي نفسها ما تتغير، ويقولون لكل مقام مقال. شكرا لك أخوي خالد، جزئية مهمة أنت تطرقت لها. يمكن فعلا الموضوع ما له علاقة بمبادئنا كثر ما يكون أن إحنا نعرف شلون نتصرف بحسب الأشخاص المتواجدين وبحسب المحفل اللي احنا فيه. يعني فعلا مثلا كلام أخوي خالد أنه ساعات في مجال العمل يتطلب أن الإنسان نوعا ما شوي يكون رسمي، أو أنه يعتمد طبيعة معينة في التواصل، طبعا على خلاف لما يكون مثلا مع أصدقائه أكيد راح يتخلى عن جزء كبير من رسميته، بيكون عفوي، بيكون تلقائي، بيكون يعني عنده أسلوب مختلف. شكرا لك أخوي خالد أنك أنت وصلت هذه الفكرة بالطريقة الصحيحة. أم عبدالله تقول: أمسي عليك بالخير أختي نسرين، المشكلة أن بعض الناس يربطون المجاملة بالنفاق، وهالشيء غير صحيح. أنا أحيانا أسكت عن رأيي احتراما للطرف الآخر وليس خوفا منه، وهناك فرق كبير بين الأدب في التعامل وبين التصنع والنفاق. حبيبتي مع عبد الله، الله يسعدك وشكرا لك على التواصل. اخوي محمد ابو جاسم يقول: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي مع عبد الله، انا اشوف ان الشخص اللي يغير افكاره في كل مجلس فقط علشان يكسب اعجاب الناس هو غالبا شخص ما يعرف نفسه بشكل صحيح، لذلك يحاول يبحث عن القبول من الاخرين باي طريقه. أبو جاسم شكرا جزيلا لك، وخلني شوي أوقف عند هذه الجزئية يا جماعة الخير. في أشخاص فعلا يحاولون أنهم
يكسبون قبول الآخرين بأي طريقة، حتى لو هم اصطنعوا لنفسهم شخصيات غير حقيقية أو شخصيات ما تدل على هويتهم الحقيقية. السبب فقط أنا أبي أرضي الناس، أبي أرضي فلان، أبي أرضي علان، أبي الناس تنعجب فيني، فأتخلى عن هويتي الحقيقية وأتصنع شخصية مو شخصيتي. هذه الناس، يمكن قال أبو جاسم، غالباً أهم ناس ما يعرفون نفسهم بشكل صحيح. أبو جاسم شكراً لك على استخدام هذه المصطلح، لأن فعلاً الإنسان اللي يعرف نفسه صح واللي واثق من نفسه صح ما راح يتصنع شخصيته غير شخصيته الحقيقية. ألف شكر لك يا أبو جاسم. أختي فاطمة العوضي، مسي عليك بالخير، تقول أختي نسرين يسعد مساج بالخير، أمانة الموضوع وايد جميل وايد مهم. تقول أختي فاطمة، يمكن أنا في مرحلة من مراحل حياتي مريت بتجربة خلتني أتعلم درس كبير. تقول أنا كنت أحاول أني أقلد من حولي علشان أكون مقبولة بينهم، يعني مثلاً يعتمد هذا الشيء على حسب الناس اللي أنا متواجدة بينهم، لكن في النهاية حسيت أني صراحة خسرت نفسي وما عدت على طبيعتي. تقول هني حسيت أني لا، لازم أحط نقطة وأرجع إلى طبيعتي وأحاول أن تكون لي شخصيتي الخاصة فيني بعيداً عن تقليد الآخرين، لأن هذا الشيء ما رح يضيف لي أي إضافة. فاطمة حبيبتي شكرا لك، شكرا على هذه الصراحة، وشكرا على يعني هذه التجربة الحقيقية. فعلا الإنسان اللي يعني يحاول يقلد الناس

0: عشان يصطنع لنفسه شخصية، نشوف أنه هو يضيع شخصيته الحقيقية، وأيضا ما يرضي الآخرين ترى أو ما يتقبلونه. يعني يمكن إحنا كلنا نعرف قصة الغراب اللي كان يبي يقلد مشية الطاووس، إذا تعرفون هذه القصة. هو في النهاية ما أتقن مشية الطاووس ولا حتى قدر يرجع إلى مشية الحقيقية، فهني ضيع هويته مثل ما يقولون. إذا نحن معاكم نتواصل عبر برنامج مشوار الظهيرة حتى الساعة 3 على 174-35-22. بستقبل اتصال من أخونا العزيز والكريم ولد المرشد. أمسي عليك بالخير يا أخوي.
1: يمسك بالخير طاعة الرحمن من سابع سموه يا أخويتم عبد الله، وعلى الإخراج الطيب وإخواني وخواتي المستمعين حق البرنامج الذهبي المميز.
0: حياك الله يا ولد المرشد.
1: يعني مع عبد الله كل يوم ما شاء الله تفاجئنا بشيء بس داخل في نفسنا.
0: الله يجزيك خير، ما عليكم زود.
1: في أعماقنا ترى، وهذا الواقع وهذا الحقائق اللي احنا جالسين نشوفها في هذه الألفية المتطورة ما شاء الله.
0: وانتوا اللي تضيفون أمانة يا ولد المرشد لكل
1: ما موضوع. على الزود يا اخواتي محمد الله.
0: حياك يا
1: اخوي. مستعدين حق هالبرنامج الطيب وبلهفة وشوق حنية على قلاتهم.
0: الله يطول عمرك يسلمك، تفضل يا اخوي.
1: زاد فاضج، حلو الإنسان يكون على طبيعته، مو متصنع للشخصيات ولا متصنع حق الكلمات ولا حق اللبس اللي هو يلبسه. أنت لأن تجاب كلنا عيال تسعة في الأول والأخير،
0: صح؟
1: ولكن إذا أنا تواجهتك بطبيعتي بأسلوبي بأخلاقي، أنا من أشوف عيونك بعرف شلون أتعامل وياك.
0: يا سلام.
1: ولكن أسلوب التصنع هذه اللي لا مبالاة له، أنا ما بستفيد منه، لأن بتكون شخصيتي مو بشخصيتي اللي أنا أتكلم وياك فيها
0: بالضبط،
1: ولا بأسلوب الحقيقي، بس بكون إنسان منافق. إنسان كذبت على نفسي وخدعت نفسي بشيء وأنا ولا شيء قدامك.
0: حلو.
1: ولكن حلو إذا جيت صرحتك بأسلوبي بأخلاقي بطبيعتي بإنسانيتي اللي الله خلقني عليها وبالمجتمع اللي عرفني فيها. أنت لك حرية الاختيار، يعني أنك تتقبلني يعني ما تتقبلني.
0: يا سلام عليك. يعني نعم تفضل كمل يا اخوي.
1: حب الارواح، نعم، ولكن مو بشرط روحي تتقبلها روحك.
0: صحيح، في ارواح تتالف وفي ارواح تتنافر، سبحان الله.
1: اي والله
0: صح. ولد المرشد، انا بوقف عن نقطه اخوي انت قلتها مهمه، قلت مو شرط او مو لازم اني انا اكذب يعني اغير من شخصيتي. طيب البعض، خلني بس اقول جزئيه، البعض ساعات يقول لك انا لا اكذب ولكن أتجمل، يعني أنا ما قاعدة أكذب عليك وأصطنع شخصية مختلفة، بس أنا قاعدة أحاول أجمل من شخصيتي. هل تعتقد أن هذا الشيء بعد مقبول؟
1: هني اختي فيها نقطة واحدة مع عبد الله.
0: إيه؟
1: أنا إذا أجمل لك الموضوع نفسه بس ما أجمل لك شخصيتي أنا. يعني هم مثلا إيه، قلت لك مثلا نتكلم عن كاس الماء. إيه أنا بعطيك كاس الماء ولكن يبتلك طريقة ثانية، يبتلك في صحن مقلف مزين في وردتين محطوطين وتفضلتك، بتقبله؟ بتقول واه هاي الماي ما شاء الله، بتاخذه من عقلينتك يا ود هاي قلاص الماي شربه. ما بتقبله لأنه ما جملت لك، ما زينت لك، هذه بتكون ردة فعلي لك وردة فعلك لي أنا. أنا اللي بجمل لك الموضوع وبكلمك فيه بكون وياك فيه صريح، ولكن بأسلوب هادئ، بأسلوب أنت تقبله مني. يمكن أنا وياك أنت إنسان معصب على ذا الموضوع ومتضايق، وأنا أجمل لك ما بتقبلني فيه.
0: نعم.
1: ويا
0: نعم.
1: صرحك فيه بتقبلني فيه.
0: نعم.
1: في أمور أقدر أستخدمها لك، صح، ولكن بأسلوب يعني متقن. أنت شلون بتقبل الكلام
0: نعم.
1: مني؟ شلون
0: نعم.
1: بتكون روحك المعنوية في استقبال هذا الكلام؟
0: نعم.
1: شلون أهديك عشان أنت تتقبل كلامي؟
0: إذن حلو أن الإنسان يكون على طبيعته وعلى سجيته وما يحاول أنه يطلع بشخصية مختلفة. نعم.
1: أشجع هذا الشيء، وأنا مع عبد الله عبد الكلمة، أنا أحب أكون مع الناس على طبيعتي وسجيتي.
0: جميل، واضح يا أخوي.
1: ما أحب أتصنع ولا أحب أمثل لهم دور.
0: جميل.
1: الممثل لا لا لا.
0: بالعكس، وهذه شيء جميل، وهذه يخليك يعني أكثر قبولا عند الناس، ومثل ما يقولون الإنسان اللي على طبيعته يدخل القلوب بدون استئذان. ولد المرشد فعلا.
1: الله يحفظك.
0: ألف شكر يا أخوي، ما قصرت على المشاركة.
1: يسلمك يا أخوي، تطول لي بعمرك. حافظك.
0: عساك على القوة، الله يحفظك، مع السلامة. بو علي يقول مو كل من يجامل مع عبد الله ضعيف شخصية، أحيانا الحكمة تقتضي أنك أنت تختار كلماتك بعناية علشان ما تجرح الآخرين. ويمكن هني الفرق بين أن الإنسان يجامل وبين من اللي يصطنع له شخصية يعني غير شخصيته الحقيقية.

0: شكرا يا ابو علي، وجهه نظر اكن لها كل الاحترام والتقدير. اختي ساره حسن تقول: استاذه نسرين، وسائل التواصل الاجتماعي جعلت بعض الناس يعيشون بشخصيات تختلف تماما عن واقعهم، وهذا سبب ضغوط نفسيه كبيره لانهم يحاولون المحافظه على صوره ما تعكس شخصيتهم الحقيقيه. كفو عليك يا ساره، فعلا وسائل التواصل الاجتماعي للاسف يعني رغم ان هي يعني تعتبر نعمة كبيرة في حياتنا، نعطتنا مساحة للتواصل، مساحة للتفاعل، مساحة ان احنا نتشارك مع الآخرين أفكارهم، رؤاهم، قناعاتهم، زوايا معينة من حياتهم، بس للأسف من أبرز مساوئ التواصل أو استخدام، خلينا نقول، خلينا نحط بالقوسين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ان للأسف الكثير من الناس يعني زيفوا حقيقتهم من خلالها، ما عادوا يظهرون بشخصيتهم الحقيقية. الكثير من الناس يحاولون يصنعون شخصيات مختلفة عن شخصياتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واقع مختلف عن واقعهم، أمور كثيرة ما تمت لحياتهم بصلة، ولكن فقط يحاولون أنهم يستعرضونها بالطريقة اللي أهم يبونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا أختي سارة. أم راشد تقول: أنا غير أسلوبي مع عبد الله حسب عمر الشخص وحسب ثقافته ومكانته، ولكن نقطة مهمة، ما غير قناعاتي، وأعتقد أن هذا هو التوازن المطلوب في التواصل مع الآخرين. والله أم راشد يعني وجهة نظر تستحق الاحترام، لأن أحيانا أسلوبنا يعتمد ممكن يكون على عمر الشخص، على ثقافة الشخص اللي أمامنا، يعني أمور كثيرة أحيانا تحكم الأسلوب، ولكن من المهم مثل ما تفضلتي أن القناعات ما تتغير. يعطيك ألف عافية. نور إبراهيم أختي العزيزة من السعودية تقول: مساء الخير أستاذة أم عبد الله. أحيانا الخوف من الرفض يجعل الإنسان يتصنع، خصوصا في مرحلة المراهقة، لأنه يريد أن يشعر بأنه مقبول ومرغوب من الجميع. وتحياتي لك من تحياتي لك نسرين من الدمام من المملكة العربية السعودية. حبيبتي اختي نورة، ألف شكر لك، وتحية حب لكل أحبتنا في المملكة العربية السعودية، في الدمام والمنطقة الشرقية وكل مكان. نتواصل ومعاي اتصال من اختي منيرة. مساء الورد حبيبتي منيرة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: سلامات اختي عبد الله،
0: حياك الله يا الغالية.
1: صحة والعافية.
0: الله يعافيك، اهلا وسهلا.
1: يسلمك. انا بتكلم عن الموضوع.
0: اي
1: في عدة نقاط، بما ان انا كأم فيكون تعاملي مع ابنائي كل واحد كمرحلة.
0: جميل.
1: يختلف الاسلوب.
0: صح.
1: الصغير اسلوب بقير، الوسطانية بداية مراهقة غير.
0: الله يحفظ.
1: ولدي بما انه هو صبي مراهقة بعد غير.
0: صح.
1: طلعت برا بتعامل ويا زميلة الدوام غير.
0: نعم صحيح.
1: مع الأهل بتعامل غير.
0: صح.
1: عندك بعد في الشارع يعني واحنا ماشي مثلا شفتي شيء ولا شيء بعد بتعامل معاهم يعني كلمة الطيب.
0: صحيح جميل.
1: في كل زمان ومكان بيختلف الأسلوب.
0: صحيح.
1: على حسب اللي انت بتشوفينه قدام شلون بتتعاملين انت مع الموقف.
0: نعم نعم.
1: إيه.
0: ولكن منيرة كلامك وايد حلو على فكرة، ويعني ما شاء الله منطقي في حديثنا اليوم، ولكن في نقطة وايد مهمة، ممكن الأسلوب يتغير بحسب الموقف، بحسب الأشخاص، بحسب المكان، ولكن في النهاية يعني احنا ما نطلع مثل ما يقولون يعني بيوه مختلفة أو بيوه مستعارة.
1: لا
0: صح؟
1: طبعا. أي؟ لا احنا نتكلم عن الأوادب اللي انت بتتكلمين معاهم.
0: جميل صح صح
1: يعني
0: كلامك.
1: إيه يعني مثلا أنا ما بقدر أنا يعني بتكلم مع ياهل الصغير نفس واحد مراهق.
0: صح صحيح. أي؟ صحيح. تختلف الأساليب.
1: شخصيتي هذا هي، بس أنا أختار المكان والزمان المناسب.
0: يا سلام عليك. يا سلام عليك. وهذه النقطة المهمة يمكن في حديثنا، أن الشخصية تبقى مثل ما هي، ما نحاول نتصنع شخصيات مختلفة، ولكن لكل يعني موقف ولكل شخص يمكن يكون هناك أسلوب معين. فعلا ألف شكر يا منيرة، سعدتينا بهالتواصل. نعم. حبيبتي شكرا لك.
1: شكرا.
0: مع السلامة. إذا نحن متواصلين معاكم، و يعني باقي لنا دقائق على موعد موجز بأهم الأنباء. خلوني أقرأ بعض المسجات.

اللي وصلت. أخوي علي محمود يقول مع عبد الله: أنا أشوف أن المجاملة مطلوبة، ولكن عندما تصل إلى التنازل عن المبادئ والقناعات الحقيقية هني راح تتحول إلى مشكلة. جميل علي، فعلا أتفق معك. المجاملة اللطيفة، المجاملة المحمودة اللي ما تصل إلى النفاق هي مطلوبة في تواصلنا في علاقاتنا مع الآخرين، ولكن بشرط أن احنا نحافظ على مبادئنا وعلى قناعاتنا. جميل جدا يا علي. أم فيصل تقول: في العمل كنت أوافق الجميع حتى ما أدخل في خلافات، لكن في النهاية صرت للأسف أنا من يتحمل أخطاء الآخرين. أم فيصل اعتراف صريح وواضح، وفعلا للأسف الشديد أن هذا يحصل كثيرا في مجالات العمل، أنه يعني ساعات الشخص يحاول أنه هو يوافق الجميع طول الوقت علشان ما يدش يعني في حساسيات أو خلافات مع الزملاء، ولكن في النهاية للأسف هذا الشيء يعود عليه أنه هو اللي قام يتحمل الأخطاء ويتحمل العبء الثقيل. لذلك جميل أن الإنسان يضع النقاط على الحروف. شكراً يا أم فيصل على مشاركتك هذه التجربة معنا. أختي مريم عبد العزيز تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي نسرين، مشكلتنا أو مشكلة الكثير من الناس أنهم أحيانا يخلطون بين اللباقة وبين التصنع. اللباقة يمكن يعني تكون فعلا الإنسان يكون محترم نفسه ومحترم ذاته فيها في تواصله مع الآخرين بدون ما يحاول أنه يصطنع لنفسه شخصية أخرى، أما التصنع فهو محاولة إخفاء الحقيقة والشخصية الحقيقية عن الآخرين وأظهار وجه لا يمت للحقيقة بصلة. مريم حبيبتي شكرا لك، وفعلا كلامك وايد وايد مهم. أم خالد تقول: مع عبد الله أنا في رأيي باختصار أن ما في إنسان يتصرف بالطريقة نفسها مع الجميع طول الوقت، لكن المهم ألا يتحول هذا الاختلاف إلى ازدواجية في الشخصية. حبيبتي أم خالد شكرا لك على التواصل. بنقرأ آخر مسج قبل ما نطلع إلى الفاصل المتعلق بموجز الأنباء. أختي ليلى سلمان تقول: أنا كنت في السابق مع عبد الله أخجل من التعبير عن رأيي بشكل واضح وصريح، ومع الوقت اكتشفت أن الصمت المستمر يجعل الآخرين يعتقدون أني موافقتهم دائما، لذلك غيرت من هذه الأسلوب. شكرا لك حبيبتي ليلى، وألف شكر لك على التواصل لكل الأحباب اللي يتواصلون معنا من خلال مشوار الظهيرة، سواء عبر الإنستغرام على حسابي نسرين معروف، أو اللي يحب يشارك عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. أيضا أرحب بكل من يحب يتواصل مباشرة عبر الرقم الخاص 174-35-22. خلكم ويانا.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. مملكة البحرين تترأس الاجتماع السادس للجنة الدائمة لمسؤولية البحث العلمي والابتكار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلال الاجتماع استعراض مرئيات الدول الأعضاء بشأن دراسة إنشاء الصندوق الخليجي المشترك للبحث العلمي والابتكار والمركز الخليجي المشترك للبحث العلمي والابتكار. اعتبارا من اليوم ولغاية 3 سبتمبر المقبل، فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الجائزة تمثل منصة خليجية لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الرقمية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي وتكريم التجارب الحكومية المتميزة. وزير الخارجية السعودي يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما أدان الجانبان الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت وعددا من دول المنطقة. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة في الشرق الأوسط وسبل دعم الأمن والاستقرار والسلام المستدام، كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

يسعد أوقاتكم بالخير والمحبة أحبتنا، وحياكم الله معانا. ما زلنا معاكم في مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. وموضوعنا اليوم يقول أن قوة الشخصية أنك تسير بوجه واحد لا بوجوه مستعارة تخفي حقيقتك. طبعا هذه المقولة اللي تدعونا أن نتساءل، هل فعلا كل الناس يتصرفون بطبيعتهم مع الجميع أم تتغير شخصياتهم حسب الأشخاص والمواقف؟ هل مجاملة الآخرين تعني أن نخفي رأينا الحقيقي مثلا، أو أن نتنازل عن مبادئنا وقناعاتنا؟ وليش بعض الناس يتصنعون شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو لكسب إعجابهم؟ هذه جزء من محاورنا في موضوع اليوم، اللي أكيد نسعد بتفاعلكم من خلاله، سواء عبر الاتصال المباشر 1745552 1745522، أيضا حبايبنا عبر السوشيال ميديا والإنستغرام، اللي يحب يعلق على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين في الإنستغرام، أو من خلال حسابي الشخصي. أكيد وأستقبل ما شاء الله مسجات عديدة عبر الحساب. خلوني أرجع أحاول أقرأ أكثر المسجات ما شاء الله اللي وصلت. أخوي أحمد منصور يقول لي، مع عبد الله باختصار، التصنع قد ينجح لفترة قصيرة ولكن مستحيل يستمر، لأن الحقيقة راح تظهر مع الأيام عاجلا أم آجلا. ونقطع للسطر، كفى عليك يا أحمد، والله جبتها بالمختصر. فعلا الشخص اللي يحاول أنه يصطنع شخصية غير شخصيته الحقيقية، أو يحاول يظهر بوجه مستعار، أو ربما حتى أكثر من وجوه مستعارة، ترى هالشيء ما يطول، بسرعة ينكشف والناس تعرف الشخص على حقيقته. أخوي سلمان يوسف يقول، أم عبد الله، أنا أعتقد أن بعض الناس يعيشون أكثر من شخصية لأنهم أمانة وباختصار يخافون من النقد. والله سلمان أخوي أشكرك وأتفق معاك، لأن وايد ناس يحاولون أنهم يطلعون بأكثر من شخصية بس لأنهم يخافون من ردود أفعال الآخرين تجاههم، أو يخافون أن الناس تنتقدهم، لذلك يحاولون أنهم يتصنعون ويطلعون بأكثر من وجه مثل ما يقولون. شكرا يا سلمان على هذه النقطة المحورية. أخوي راشد الكواري يقول، أختي مع عبد الله، برأيي أن الشخصية الحقيقية تظهر لما الإنسان يكون بروحه مو بجدام الناس، يعني بينه وبين نفسه يطلع فعلا شخصيته الحقيقية، ولكن أمام الآخرين يحاول دائما أنه يتصنع ويطلع بصورة غير حقيقية. والله يا راشد كلامك منطقي، لأن وايد ناس ساعات لما يكونون في مكان يحسون أنه ما حد قاعد يشوفهم، أو ما حد منتبه لهم، أو ما حد مسلط الضوء عليهم، يطلعون على حقيقتهم. لكن لما يكونون أمام مرأة الآخرين لا، تتغير الشخصية. شكرا يا راشد، يعطيك ألف عافية. شيماء حسن تقول، مع عبد الله، صراحة أنا تشوف أن وايد ناس وايد متعبين روحهم بمحاولة الظهور بصورة مثالية طول الوقت، مع أن الكثير من الناس يحبون الشخص العفوي واللي يعني يتصرف بطريقة تلقائية. والله يا شي ما صدقتي، الشخص اللي وايد يحب يطلع مثالي، وايد يحب يطلع بصورة يعني غير حقيقية، يكون وايد تعبان، لأن طول الوقت هو خايف أن الناس تعرف حقيقته أو تكتشف شخصيته الحقيقية، فوايد يتعب علشان يصطنع هذه الشخصية طول الوقت. شكرا حبيبتي شيماء. أم يوسف تقول، أم عبد الله، كل ما كبر الإنسان قل اهتمامه بإرضاء الجميع وزاد اهتمامه براحة ضميره. باختصار، والله حبيبتي أم يوسف أنتي صادقة، يعطيك ألف ألف عافية.

ريم خالد من المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول: مساء الأنوار أختي أم عبد الله، أنا أشوف أن الخوف من خسارة العلاقات قد يجعل البعض يتنازل عن شخصيته الحقيقية أكثر مما ينبغي في كثير من الأحيان. يمكن فعلا ريم، شكرا لك على التواصل حبيبتي، شكرا لكل الأحبة في السعودية. فعلا كلامك في في في يعني جزء كبير أمانة من الصحة، أن ساعات إحنا لأن نخاف نخسر بعض علاقاتنا مع الناس، عشان كذي نتنازل عن عفويتنا، نتنازل عن شخصياتنا الحقيقية بس علشان الناس تكون راضية وما نخسرهم. ألف شكر حبيبتي ريم. أسوي رفرش شوي حق آخر المسجات اللي وصلت. أخوي خالد إبراهيم كلام يعني جملته حلوة، جملة مختصرة تقول: أم عبد الله، أنا أشوف أن بعض الناس يلبسون أقنعة لأنهم لا يشعرون بالأمان والثقة. يعني مختصر جميل جدا من أخوي خالد إبراهيم. فعلا يا جماعة الخير، بعض الناس لأنهم يفتقدون الثقة، يفتقدون الأمان بينهم وبين نفسهم، فيحاولون أنهم يلبسون أقنعة لا تظهر حقيقتهم. هو مو واثق من نفسه، ربما مو واثق من أسلوبه، مو واثق من شكله، مو واثق من طريقته، ما يشعر بالأمان، فبالتالي يحاول أنه يطلع بشخصية غير حقيقية. أخوي الكريم أبو عبد الله مسي عليك بالخير، يقول: أبو عبد الله، إرضاء الناس غاية لا تدرك، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. شكرا لك يا أبو عبد الله، دائما تواصلك يسعدنا ويطيف لنا. إذا نحن نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، خلكم ويانا حتى الساعة 3.

0: حياكم الله وحيا الله مساكم الجميل أحبتنا في مشوار الظهيرة، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. واليوم موضوعنا مثل ما قلنا يتحدث عن قوة الشخصية، وهي أنك تكون بوجه واحد ولا تكون بوجوه مستعارة تخفي حقيقتك. ولكن سألنا أكثر من سؤال، هل فعلا أن كل الناس يتصرفون بطبيعتهم مع الجميع وفي كل الأوقات، أم أن الشخصيات قد تتغير حسب الأشخاص والمواقف؟ وهل مجاملة الآخرين تعني أن احنا نخفي مثلا رأينا الحقيقي أو نتنازل عن مبادئنا وقناعاتنا مثلا؟ وليش بعض الناس يتصنعون شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو فقط لكسب إعجابهم؟ طبعا أحييكم، وأكيد عندي ما شاء الله الكثير من الآراء، ولكن الآن بستقبل اتصال من أخونا الكريم صلاح حسين على 1-7-4-3-5-2-2. أخوي أبو حسين مساك الله بالخير.
1: مرحبا أستاذة، السلام عليكم.
0: حياك الله. عليكم السلام.
1: مرحبا أستاذتنا الكبيرة، تحياتي لك وتحياتي لهذا الطاقم الجميل لإذاعة مملكة البحرين. شكرا للمخرجة الأستاذة المرموقة.

0: اللبقة إذا هلا الخير. وأنت استادتنا اللي قاعدة تقدمين أمانة عليك استادة، قاعدة ترجعين الذكريات مال سنين دي الطويلة كلها.
1: عسى ربي يسلمك، وإحنا نتشرف فيكم يا أخوي.
0: أحلى المواضيع صراحة، يعني مثل ما أنت قاعدة تتفضلين وتقدمين. شلون واحد في هذا الزمان وهذا الزمان الصعب مثل ما نقول، شلون يقعد يسير حياته في هالحياة دي اللي فيها يعني التعب مثل ما نقول، يعني مثل ما أنت تفضلتي، أنت قلتي شلون الواحد يواجه، شلون الواحد يغير أسلوبه، شلون الواحد يجامل، شلون الواحد يغطي، شلون الواحد ينزل من بعض الأمور، يقول عشان 1 2 3 4 مثل ما يقولون. وفعلا أنت ما قصرتي، قدمت بما اللي احنا محتاجينه، ان يعني الناس يطرحونه، وانت ما شاء الله عليك طرحتي.
1: الله يخليك يا صلاح.
0: ساعات استاذه نسرين الله يطول عمرك،
1: عمرك ان شاء الله،
0: الشخصيه البسيطه ساعات يمكن يتنازل خوفا مثلا من مسؤول البسيط مثلا، خلنا نقول يقول 1 2 3 4. ولكن في ناس ما شاء الله عليهم يعني عندهم الالمام بالحياه ويعيشون حياتهم. مثلا اعطيك مثال، شخصيه مرموقه، ممثل مثلا، خلنا نقول ممثل، تشوفينه في الواجهه يبتسم يضحك ويضحك ويضحك، لما في التصوير او يجيبونه مو ذاك الاسلوب اللي الجمهور اللي يحبه مثلا.
1: طيب
0: ففي زمي
1: تفضل تفضل اخوي ابو حسين اسمعك.
0: في بعض الاشياء الجميله في الحياه لازم الواحد يستمتع فيها ويستانس فيها. شخصيات مختلفه في الدنيا كلها، بس احنا ما نقدر نزعج الكل، نقدر نحب الكل، نقدر نعيش الوضع اللي احنا عايشين فيه والحياه الجميله اللي احنا مثل انت ما تفضلت فيها، يعني نراضي من ونخلي من. يعني اخر شيء مثل انت ما تفضلتي، هل تتصرف بطبيعتك مع جميع أم تتغير شخصيتك حسب الأشخاص والمواقف؟ هني ساعات هني في وضع محرج، هني وضع محرج. يعني مثلا أنا يمكن ألاقي شخص، مثلا أعطيك مثال، أنا عندي أحد الزبائن، شخصيات ما شاء الله عليه، ريال جميل وكل الناس جميلين أكيدا، بس هو صاحب يعني منصب. لما يجيني والله ما أشتب عليك، اللي يقول لي ده تقول لي منصبي أنا شنو قدام الناس، أقول ليش؟ يقول لي عشان أبي أعيش حياتي، أبي أستانس، لأنه ما بيجاملني مثلا.
1: جميل. ما يحاول يعني يطلع بشخصية يعني غير عن شخصيته الحقيقية.
0: يقول أنا شخصيتي مثلا بدون ذكر المسميات طبعا. هو شخصية ما شاء الله مرموقة وإنسان محترم ومن هالسوالف، وشخصية طبيعية جميلة لأبعد الحدود.
1: حلو.
0: يقول أخاف تقول اسمي يقعد يحترمني. ويقعد يقدرني ويقدرني ويقدرني، يقول أنا بعيش
1: فقط علشان منصبي مثلا. صحيح.
0: أي صحيح. نعم رحمة الله والدي.
1: صحيح والدي.
0: يقول أنا أبعيش الوقت اللي أشوف دي الفلان فلان فلان فلان إحليه، وما يقعد يعرف أنا شنو منصبي، ويقعد عقب يجاملني وينافقني.
1: وهو على فكرة هذه الجميل صلاح، أن يعني الإنسان المحترم يفرض احترامه يعني وين ما كان وفي كل وقت، بغض النظر عن منصبه عن مكانته. يعني هذه الأمر بعيدا عن الاحترام ما له علاقة، الإنسان المحترم محترم.
0: صح.
1: صحيح. جميل، يعطيك ألف عافية أخوي صلاح.
0: الله يطول
1: عمرك. ما قصرت يا أبو حسين، شكرا لك.
0: شكرا على هالمواضيع الجميلة الراقية اللي تقدمينها.
1: الله يطول عمرك.
0: وفيش ميزة أستاذة نسرين، يطول عمرك.
1: تفضل.
0: تقدمين شنو بتقدمين؟ هاي شيء جميل لنا احنا كمتابعين عشان نفكر شنو نقدم.
1: صحيح، وهذه هو على فكره يعني الغرض، ان احنا ننشر البوست مثلا قبل بيوم عشان الناس تعرف وتتفاعل وتكون يعني متجاوبه مع ما نقدمه. شكرا.
0: الواحد يفكر مثلا شنو اقول شنو اقول شنو اقول شنو اقول شنو اقول.
1: الله يحفظك.
0: فعلا اذاعه البحرين اذاعه راقيه.
1: الله يحفظك.
0: راقيه
1: ما عليك زوم.
0: راقيه وانتم كلكم راقيين. أجمل متابعين لإذاعة مملكة البحرين.
1: وأنتوا أرقى جمهور وأرقى متابعين يا أخوي. شكرا.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك. رحم الله والديك. مع السلامة.
0: والديك الله يحفظك.
1: إذا نحن معاكم نتواصل، ويعني أخونا صلاح حسين طبعا من أصدقاء الإذاعة ما شاء الله المخضرمين، اللي كان دائما معانا على السمع في كل برامجنا، ودائما لإضافات ومشاركات جميلة نعتز فيها. أرجع إلى مسجاتكم المميزة. أم علي تقول أختي نسرين، هناك فرق بين أنك تتكيف مع الموقف وبين أنك تتنازل عن هويتك وشخصيتك الحقيقية. يا سلام عليك يا أم علي، فعلا يبتيها في الصميم. في فرق بين أن احنا نتكيف مع أي

موقف احنا نمر فيه وبين ان احنا نطلع بصورة ما تمثلنا بصلة، شخصية ما تمثل شخصيتنا الحقيقية، هوية ما تعكس هويتنا الأصلية. كفو عليك يا معلي، كلامك وايد حلو، مختصر مفيد. أخوي ناصر الحمادي يقول برايم عبد الله أن أكثر ما يكشف حقيقة الإنسان هي المواقف الصعبة، دايما في المواقف الصعبة تسقط الأقنعة. كفو عليك يا ناصر، والله أن مشاركاتكم يا جماعة الخير اللي يسعدني أن هي تكون يعني ما شاء الله في الصميم، في صميم الحديث. فعلا في المواقف الصعبة، المواقف اللي تعتبر محك بالنسبة للإنسان، هني تظهر الشخصيات الحقيقية وتسقط الأقنعة ويظهر الشخص على حقيقته وعلى طبيعته. فعلا فعلا أخوي ناصر بارك الله فيك. أختي زينب حسن، أم حسن حبيبتي، تقول الله يسعدك يا أم عبد الله على هالمواضيع الجميلة، ويسعدك يا رب يا أم حسن. تقول الإنسان لما يعيش على طبيعته يشعر براحة داخلية لا تعوض أبدا حتى لو لم يعجب الجميع. كفو عليك يا أم حسن، فعلا الإنسان لما يكون على طبيعته يرتاح، ما في داعي أنه هو يتصنع، ما في داعي أنه هو يلبس قناع، هو تلقائي، هو عفوي، هو على سجيته، يرتاح نفسيا ويريح الآخرين في نفس الوقت. أبو إبراهيم يقول اختي مع عبد الله، أنا بعد سنوات من التجارب وصلت إلى قناعة أن رضا الناس غاية لا تدرك، لذلك الأفضل أن يكون الإنسان صادق مع نفسه، يحترم الجميع، يعاملهم بأخلاقه، ولكن دون أن يفقد هويته أو يتخلى عن مبادئه وقناعاته من أجل إعجاب مؤقت أو مجاملة عابرة. بهذه الطريقة يكسب احترام الآخرين، والأهم أنه يحافظ على احترامه لنفسه ولذاته. يسعدك ربي يا أبو إبراهيم، كلامك وايد جميل، والله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا أنه فعلا يعني تشاركونا تجاربكم في الحياة. أخوي أبو أحمد من الرفاع يقول مع عبد الله، مسي عليك بالخير، براين أكثر ما يجعل الإنسان يحظى باحترام الناس هو أنه يكون واضح أولا وثابت في تعامله. ما أحب الشخص اللي أشوفه اليوم شخصية وبكرة بشخصية ثانية فقط لأن المكان أو الأشخاص تغيروا. قد نغير أسلوب الكلام مراعاة للمواقف، وهذه أمر طبيعي، لكن المبادئ والصدق والوضوح لا ينبغي أن تتغير. الناس قد تخدع فترة لكنها في النهاية تعرف من هو الحقيقي والأصلي ومن هو صاحب الأقنعة. وانتو يا عبد الله أصليين، وانت أصلي يا أبو أحمد، بارك الله فيك وشكرا لك على هالمسج الجميل جدا. أختي أم محمد تقول مع عبد الله، أنا دائما أحب أقول حق عيالي، لا تحاولون أن تكونون نسخة ترضي الجميع، لأنكم في النهاية راح تتعبون وما راح ترضون أي أحد. الإنسان اللي يعيش بويه واحد ينام مرتاح الضمير، أما اللي يلبس لكل شخص قناع مختلف راح يظل خايف من أن أحد هذه الأقنعة يسقط في يوم من الأيام. لذلك أنا أشوف أن الصدق مع النفس أجمل راحة ممكن أن يعيشها الإنسان. حبيبتي أم محمد، كلامك ذهب ذهب، شكرا لك على هالتواصل، الله يحفظ لك العيال إن شاء الله. أخوي أبو خالد الدوسري مسي عليك بالخير، يقول مسي عليك بالخير يم عبد الله، وشكرا لكم على هالمواضيع المميزة. أبو خالد يقول، أنا أحيانا ألتقي بأشخاص إذا كانوا مع فئة معينة تكلموا بطريقة معينة، إذا انتقلوا إلى مجلس آخر انقلبت آرائهم تماما وكأنهم أشخاص ثانيين تماما. أبو خالد والله إنك صادق. يقول هذه النوع من الناس قد يكسب إعجاب الناس لفترة مؤقتة ولكنه يفقد احترام الجميع مع الوقت. الشخصية القوية مو أنك تعرف كيف ترضي كل الناس، بل أنك تعرف الناس، بل في أن يعرف الناس عفوا أنك الشخص نفسه طول الوقت. يا سلام عليك، أبدعت يا أبو خالد، ألف ألف شكر لك على هالمداخلة الجميلة. أختي فاطمة تقول، أنا مريت بتجربة في العمل مع عبد الله مع زميلة كانت لطيفة جدا أمام الجميع، لكن لكل شخص كانت تنقل كلام مختلف. في البداية ظن الجميع أنها هي شخصية اجتماعية وحبوبة، وبعد فترة اكتشفوا أنها كانت تقدم لكل شخص ويه يناسبه. النتيجة أنها بعد مدة خسرت ثقة الجميع. علشان كذي أنا أؤمن أن الصراحة والوضوح قد يختلفون مع الناس بسببهم، لكنهم قد يختلفون معاك الناس بسبب

سببهم عفوا، ولكنهم يحترمونك أكثر من الشخص المتلون وصاحب الأقنعة. حبيبتي فاطمة شكرا لك، شكرا على هذه التجربة، لأن هي فعلا تواجهنا كثيرا في حياتنا. يعطيك ألف عافية. أخوي عبدالله الكواري يقول: مع عبدالله أنا أشوف أن الإنسان كلما ازدادت ثقته بنفسه قل احتياجه إلى التمثيل والتصنع. اللي يعرف قيمته ما يحتاج أنه يغير شخصيته في كل ميلس لكي يكسب إعجاب الآخرين. ومن الجميل نحن نختلف أو أن يختلف أسلوبنا عفوا باختلاف الموقف، ولكن اللي مو بحلو أن تتغير مبادئنا وقناعاتنا بحسب الأشخاص الموجودين قدامنا. هني يبتدي الإنسان يفقد هويته بدون ما يحس. وشكرا لك على هذا الموضوع القيم يا عبد الله. شكر لك أخي عبد الله الكواري على هالتفاعل الجميل. أختي أم عدنان تقول: أستاذة نسرين، أنا يلفت انتباهي أن بعض الناس يبذلون جهد كبير في صناعة صورة مثالية عن أنفسهم، بينما أهملوا وعاشوا باختصار بعفويتهم كانوا أقرب إلى قلوب الناس. الشخصية الحقيقية طبيعي أن يكون فيها أخطاء، فيها نقاط ضعف، ولكنها صادقة. أما الشخصية المصطنعة تحتاج إلى جهد كبير حتى ما تنكشف. علشان كذي أعتقد أن العفوية أجمل بكثير من الكمال المصطنع. كفو عليك حبيبتي معدنان، كلام الجميل. العفوية دايما حلوة ودايما مطلوبة وأجمل بكثير من التصنع والشخصيات المصطنعة. أخوي يوسف العلي يقول: مع عبد الله أمانة هناك فرق كبير بين أنك تكون شخص لبق وبين أن تكون صاحب أكثر من وجه. اللباقة هي احترام للناس، أما تغيير المواقف والآراء حسب المصلحة هو شيء مختلف تماما. الإنسان قد يجامل في بعض الأوقات، لكن ما ينبغي أن يجامل في مبادئه، لأن اللي يبيع قناعات اليوم من أجل مصلحة صغيرة بيبيعها بكرة من أجل مصلحة أكبر. يا سلام عليك أخوي يوسف، ما شاء الله عليك، مداخلة قوية. الشخص اللي قد يتنازل عن قناعات بسيطة من أجل مصالح بسيطة بكرة بيتنازل عن قناعات أكبر من أجل مصالح أكبر. الله يعطيك ألف ألف عافية. أخوي حسن مراد يقول: اختي عبدالله، أنا أشوف من وجهة نظري أن بعض الناس ما يتصنعون لأنهم أشخاص سيئين، بل لأنهم يخافون من الرافض أو يمكن يبون يكونون محبوبين من الجميع، لكن مع مرور الوقت يكتشفون أن هالطريق وايد متعب لأنهم يعيشون لإرضاء الآخرين مو بإرضاء لأنفسهم. أجمل ما يمكن أن يصل للإنسان هو أن يكون مثل ما هو باحترام وأدب دون مبالغة أو تمثيل. كفو عليك يا أخوي حسن مراد، يعطيك ألف ألف عافية. رسالة من أختي الكريمة أم راشد تقول: الله يسعد مساك مع عبد الله، ومن أكثر الصفات اللي أبحث عنها في أي إنسان هي الثبات. أحب أشوفه اليوم مثل ما شفته أمس، وأعرف أن كلامه في حضوري هو نفسه في غيابي. قد ما اتفق معاه في كل شيء، لكن أشعر بالأمان مع الشخص الواضح. أما صاحب الوجوه المتعددة ما نعرف أي وجه منها هو الحقيقي، لذلك صعب أن احنا نوثق فيه. تقول على فكرة مراشد، تقول هذه الرسالة دل دربها. حبيبتي مراشد يعطيك الصحة والعافية. فعلا فعلا جميل أن الإنسان يكون مثل ما هو في حضورنا وفي غيابنا، هني راح نثق فيه أكثر. عندي آخر رسالة بقراها من أختي أم عبد الله تقول: أستاذ نسرين، أتذكر عبارة سمعتها من سنين وللحين أمانة موجودة في بالي. تقول العبارة: كن كما أنت، فالوجوه المستعارة تسقط من أول اختبار. يا سلام عليك أم عبد الله. تقول فعلا المواقف الصعبة هي اللي تكشف حقيقة الإنسان، عندها ما ينفع التمثيل ولا ينفع التصنع، ويظهر الوجه الحقيقي. لذلك أشوف أن من يعيش بوجه واحد حتى لو غلط في بعض الأحيان بيبقى أقرب للناس وأكثر احتراماً من الشخص اللي تبدل ويبدل شخصيته في كل موقف ومع كل مصلحة. كفو عليك يا عبد الله، شكراً لك على هالمشاركة الجميلة. ما شاء الله اليوم الآراء أثرت الحوار بطريقة جميلة. شكراً لكل من تواصل. أنا في النهاية في ختام موضوعنا يا جماعة بنقول: قد يختلف الناس في أساليبهم في طبايعهم، ولكن يبقى الصدق مع النفس من أجمل صفات الإنسان. المجاملة ما ينبغي فيها أن احنا
نفقد مبادئنا وقناعاتنا، والمرونة أيضا في التعامل ما تعني أن احنا انتخلنا عن شخصياتنا.

قوة الشخصية ما تعني القسوة أو الصدام مع الآخرين، بل تعني أن الإنسان يعرف نفسه بشكل صحيح ويحافظ على قيمته وعلى قيمه من دون ما يؤذي أحد، وأيضاً بدون ما يخسر أحد. شكراً لكل من شاركنا اليوم، أمانة استمتعت وايد بكل اتصال وبكل مسج وصلني. بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء معاكم في مشوار الظهيرة مع لقاء جديد. انتظرونا إلى الساعة 2 الظهر بكرة إن شاء الله. لكم أجمل تحية مني، أختكم المحبة نسرين معروف، الإعداد والتقديم مخرجاتنا المتميزة فاطمة جنبر. في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوار.

السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيمي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا.

0: أمي حبيبي إيش قلت؟
1: يما شفيك عليها اليومين من اللي زايرت بالحريم موازج؟
0: ولا حد، بس والله قلبي يحترق. أقول يمكن يوم يقرب وأبي أتطمن عليكم.
2: أم محمد الله يهديك يا يبا، هذول الريايل يشيلون أعمارهم، مو كفاية اللي تخافين عليها وتحاتينها عقب عيننا.
1: إي والله صح قالها أبوي، يا أختي تزوجت الحمد لله، بعد شتحاتين يمي؟
0: أنا أبيك تكون عون، ليش توعي كذي؟ أنت ليش ما تصير معاي؟
2: يا بنت الحلال الله يهديك، خافي على نفسك.
0: الله يهداك ولدي محمد.
2: عاجل كلهم عيال عقال ويعرفون الغلط من الصح.
0: تبي رضاي؟ أتي معاي تشوف البنت.
1: حلو، هذا اللي مخرب أغلب الزيجات، الأم تبي رضاي تزوج.
0: شوف ذوقي، يمكن أنا عيوني ما تخطي، يمكن تصيب هالمرة وتعرف البنت اللي تناسبك.
1: طبعاً عيونك ما تخطي يما، لأن أنت اللي اخترتيها.
0: أمي يا بعد عيوني أنت، يا بعد قلبي، تعال وشوف.
1: خلاص يما خلاص، راح أجي معاك بشوف، ولو أن قلبي مقموت من هالسالفة.
2: مقموت من هالسالفة، يلا عاد عن الكذب.
0: يما عيار ويوار على أبوك.
2: ها؟

0: براهبة؟
1: هذا ميات العروس وانت كذي ترجف، ايش فيكم ما اثبت؟
2: يا هلا ومرحبا، يا هلا دورتوا البيت.
3: اهلا فيك يا حبيبتي. ولدي محمد، والله انا يعني ما ودي امدح فيه لانه ولدي، بس عشان تعرفين الكل يسالني عنه والكل اسم الله عليه يشرق باسمه.
2: ايه الكل يشرق باسمه، بس ليش ما تزوج للحين؟
0: حلو من اولها تحقيق يمه،
3: بعد بلغت شف الحريم. اسكت اسكت،
2: ايش فيكم سكت؟
3: لا والله حبيبتي ولدي متوتر، يعني تدرين بعدين يبي عروس نفس طبايعي طبايع امه، علشان كذي تعبت وانا ادور ومدحوا لي بنيتكم.
2: والناس ايش دراهم بطبع بنيتي؟ ها
3: والله يعني أنا صراحة ما سألتهم، بس يعني
2: إيه
0: ما قلت لك قلبي مقموت.
3: اسكت اسكت،
2: العروس وصلت بنيتي منار.
3: مساء
2: منار حبيبتي.
3: هلا هلا والله يمه هلا. شوفها طالع، ارفع ويك طالعها، ايش فيك منسر راسك؟
0: يمه نطري بروحي، متوتر البنية توها واصلة.
4: شو اخباري الريال اللي يستحي؟ موضة قديمة.
0: موضة قديمة؟ يعني الريال اللي يستحي الحين صار عيب؟
4: خالتي الريال لازم يكون واثق من نفسه ويشوف البنت عدل، هذا الطبع قديم ما الأول. وشنو فاندهم الحياة؟
0: حلو طلعت عوبة ما تستحي.
3: شش اسكتي ما اسكت، انطر.
2: عدانا بنيتي مثقفة وعندها دراسة جامعية أكبر شهادة ماجستير، وتشتغل في مكان حساس ما عليها قاصر.

0: حبيبتي بشكشكة ماركات من فوق لتحت.
1: إذا أنت تستحي فاللي يستحي ما يعيش. ومن أولها أقول لك شروط زواجي قبل أن أسأل عنك: مهري 10,000 وأبي دور مشقة وبرا بيت أهلك.
2: ها؟
1: من قال ها؟ سمع. وأبي طباخ وخدامة قبل لا أدش عش الزوجية يكونون موجودين.
2: شنو قلتي؟
1: إيه، ومصروفي الشهري ما بي حتى بيد مدبرة المنزل اللي تروح معاك تشتري أغراض البيت أنت معاها.
0: بس أمي حبيبتي، هذه طلبات تعجيزية، أنتي ما تبين الستر؟
3: يعني لازم أقول لكم اخذوها بالعبات، مو هذه حقها ولا بتاكلون حقها بعد؟
0: لا صراحة
3: أقول لكم عندها أكبر شهادة، عندها ماجستير، شوفي الماركات اللي لابستها، ولا شلون بتعيشها؟
0: والله ما أدري يعني أنا أقول تشوفوا لها رأي الثاني وايد أحسن.
2: يمه قاعد تشوفين الباب وين؟
0: خلي بنتك عندك يا بعد عمري وسويها طرشي. مع السلامة.

0: تصدق مبين من وجهك.
1: وين أمك؟
2: أمي؟ أمي لبست عباتها وطارت حق جارتها.
1: إيه عيل بتبكي. عرفت موال أمك.
0: شنو صار معك؟ قولي قولي تكفى.
2: تصدق؟ أمي غنعتني إن البنت نسخة منها، بس تعال وشوفها.
1: وبعدين؟
2: البنت مخلية ماركة ملابستها وهي قاعدة وتخزز. استحيت وترتني.
0: استحيت؟ مو صدقك استحيت؟
2: إبراهيم مقادر أطالعها، أقول لك كل ما رفعت راسي قاعد تخزني.
1: وليش ما خزيتها أنت؟
2: ما أدري، حسستني هاي من كوكب ثاني ولا حشرة، ما أدري شو وضعها.
0: إنزين يا أخي، يمكن هي طبعها كذي.
2: هي طبيعي يبا، أمها من قالت بنتي شهادة ماجستير كان ترفع راسها مثل النعامة، كنا ما حد بالديرة عندها شهادة غيرها.
1: بعدين كان قلت لها أنك عندك دبلوم.
2: من صدقك يبا، صكتني بشروط، حسيت أني باخذ ملكة.
0: ها، ويقولون ليش شبابنا ما يتزوجون؟
1: أقول مو كل البنات مثلها، ولا كان ما شفت نفس نمونة أمك.
2: الناس ما تتحكى بالصج يبا، يقولون حق أمي خوش بنت مثل طبايعك. وين ما شفنا شيء.
0: أي يبا إيه، لا تاخذ على كلام الناس.
2: يعني إذا بتتزوج أقل شيء يكون عندك 30,000.
0: 30,000؟ 30,000 أشتري شقة أحسن لي.
2: صدق خوش بكرة.

0: مو معقولة مو معقولة، بنت بتتزوج تبي سايق وخدامة وخادم وطباخ. ياه،
1: لا يكون طلعت على الدنيا وهي أميرة هذه.
0: أنا أدري البنت تبي الستر، يوه البنت لها الستر، لكن مو بشروط تعجيزية.
1: أذكر الله ما عليك منها زين، وإن شاء الله بنلقى غيرها.
2: لا لا لا، هالمرة عاد على برهوم، وإذا صابت معاه أنا راح أتزوج بعده.

0: دق عاد البنت حلوه وابي اطالعها راحتي معود ما خلتني.
1: عشان كذي قامت تحط شروط، مغروره شايفه عمرها.
0: اقول لك شعرها طويل وهذاك الطول والرزه، بس النفس اللهم يا كافي.
1: عشان كذي قلت لك حظوظ، ويقولون شبابنا ما يتزوجون.
0: والله ما له شغل، انا كنت اسمع بس الحين صدقت يوم شفت بعيني.
1: والله اذا ما تزوجت انا بشتري لي عقار واجره، وبالايراد اسافر من ديره لديره.
0: اي لا خلتك الوالده الله يحفظها.
1: انا عارف حق امي وراح اقنعها بعد.
0: حبيبي الدور الجاي لك وبشوفك انت ايش راح تسوي مع العروس.
2: الى اللقاء في الحلقه القادمه مع المسلسل الاجتماعي.

طوال في بيتنا، من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا، إخراج غادة

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده.
1: ما خط القلم.
2: قال الحسن البصري رحمه الله: ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما. وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل.
1: ما خط القلم.
2: العفيف هو صاحب النفس التي انتصرت على رغباتها وغلبت حبها للملذات. أفلاطون. الحياة السعيدة تحتاج لأقل القليل، فهي بداخلك وتكمن في طريقة تفكيرك. ماركوس أوريليوس. قال بعض الشعراء: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه.
0: ما خط القلم.
2: تذاكر جلساء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحضرته يوما أشراف الناس وذوي الوجاهة والبيوت الجليلة، وكان الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما حاضرا في المجلس، فقال معاوية رضي الله عنه: من تعرفون أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا؟

0: وخاله، فقالوا: أمير المؤمنين أعلم. فأخذ معاوية بيد الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال: هذا أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته خديجة رضوان الله عليها، وعمه جعفر بن أبي طالب، وعمته هالة بنت أبي طالب، وخاله القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمه وخالا وخاله.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي. نطوف خلال سطوره محطات المعارف الإنسانية على دروب العلم.
1: هذه الدروب التي ما زالت تفاجئنا كل يوم بكل جديد ومفيد، فأهلا بصحبتكم.

0: أصدقائنا، كان الإغريق يعتقدون أن مارس إله الحرب أودع الحديد سر القوة، ولهذا كانوا يصفون الحديد لعلاج الضعف الناشئ عن الأنيميا والذي يعد أهم أعراضها.
1: حول هذا الموضوع المهم،

0: يأخذنا أستاذ الأدوية والعلاج بكلية طب جامعة عين شمس الدكتور إبراهيم فهيم في حلقة اليوم.
1: آملين أن تكون الإطلالات مفيدة للجميع حول هذا الموضوع العلمي الهام.

0: أعزائنا، إن الدور الذي يقوم به الحديد في جسم الإنسان قد تحدد تماما، ولا سيما بعد اكتشاف الإشعاع الذري للمعادن، إذ أمكن تتبع ذرات الحديد المشع ومعرفة أجزاء القناة الهضمية التي يمتص منها والعوامل التي تهيمن على ذلك الامتصاص.
1: وعرفوا الطريق الذي يسلكه إلى النخاع العظمي مصنع الكريات الحمراء، حيث يدخل في تركيب الهيموغلوبين، كما عرفوا أماكن اختزان الحديد في الجسم والكميات التي تلفظ منه خارجه والاحتياجات اليومية منه لمختلف الأعمار والحالات.
0: وتتلخص النظرية التي قامت عليها هذه البحوث الجليلة النفع في أن المعدن المشع تكشفه إشعاعاته، ويمكن تتبعه وتقدير كمياته مهما تكن من الضآلة، وذلك بفضل الأجهزة الذرية الشديدة الحساسية.
1: وهذا في الواقع هو الدور العظيم الذي تقوم به علوم الذرة لخدمة الطب وتقدم فن العلاج.

0: أعزائنا، يقول الدكتور إبراهيم فهيم أستاذ الأدوية والعلاج بكلية الطب بجامعة عين شمس إن الخامات اللازمة لصنع كرية الدم الحمراء هي الحديد وآثار طفيفة من المعادن الأخرى كالنحاس والكوبالت والمنغنيز وفيتامين جيم وفيتامين باء المركب وهرمون الثيكروسين ومواد بروتينية من الدرجة الأولى. ويمتص الحديد من المعدة والاثني عشر والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة عند درجة حموضة مناسبة. ويقوم حامض الكلورديك الموجود في المعدة بأدوار هامة في عملية امتصاص الحديد.
1: ويساعد فيتامين جيم وأملاح الصفراء في عملية الامتصاص، على أن لامتصاص الحديد من الأمعاء حداً لا يمكن تجاوزه، فقد ثبت أخيراً أن خلايا الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء تحتوي على مادة كيميائية تسمى أبوفريتين، وهذه المادة تتحد مع الحديد، ومتى تشبعت به فلا يمكن امتصاص كمية أخرى من الحديد.
0: وعندما يقل مستوى الأكسجين في الدم تعطي هذه المادة حديدها، وبذلك تسمح بامتصاص كميات أخرى من الحديد، إذ أن ذلك دليل الحاجة إليه.

0: أعزائنا، ما زلنا نمضي مع الباحث الدكتور إبراهيم فهيم، أستاذ الأدوية والعلاج بكلية الطب بجامعة عين شمس، وهو يشرح لنا دور الحديد وماذا يصنع الحديد بجسم الإنسان، الذي اعتقد بقوة الحديد منذ أيام الإغريق الأولى. فيقول بتحليله العلمي الحديث:
1: يستخدم النخاع العظمي 4 ملغ من الحديد لكي يزيد هيموجلوبين الدم بنسبة 1% ويصل إلى 14.5%.
0: ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض مركبات الحديد المستعملة في العلاج لا تمتص منها سوى 5.2%، وبحساب حاجة النخاع العظمي والحاجز المعوي يتضح أنه لا جدوى مطلقاً من إعطاء كميات كبيرة من الحديد.
1: وتحتوي مخازن الجسم في النخاع والطحال والكبد والجهاز الشبكي الدفاعي على 600 ملغ من الحديد.
0: فإذا علمنا أن هيموجلوبين الدم كله يحتوي على 2500 ملغ منه، أدركنا أن نزف ربع الدم في جسم الإنسان لا يترتب عليه حتماً أن يصاب بأنيميا نتيجة لنقص الحديد.
1: ولو علمنا أن عمر كرة الدم الحمراء هو 120 يوماً، فإن ما يفقده الإنسان من كريات الدم يومياً جزء من 120 جزءاً.
0: وعلى النخاع العظمي أن يعمل بصفة مستمرة على تكوين كريات جديدة،
1: على أن الجسم يحافظ على الحديد ويمتصه ثانية من أشلاء الكريات التالفة. وقد ثبت أن ما يلفظه الجسم من الحديد يومياً لا يزيد على 1 ملغ فقط.

0: أعزائنا، في هذه المحطة يحدثنا الدكتور إبراهيم فهيم أستاذ الأدوية والعلاج في بحثه عن الحديد، فيقول
1: بأن احتياجات الجسم للحديد بعد سن النمو هو ملغرام واحد يومياً،
0: ويقدر ما يحتويه الغذاء العادي الذي نتناوله يومياً من الحديد بمقدار 5 ملغرامات، يمتص منها الخمس وهو ما يحتاج إليه الجسم فعلاً.
1: غير أن الإناث يفقدن في الدورة الشهرية 30 ملغراماً من الحديد، ومن ذلك يتضح أن الفتاة بعد سن البلوغ تحتاج إلى 1 ملغرام يومياً لتعوض ما يفقد من حديد في جسمها.
0: ولحصول الجسم على 1 ملغرام من الحديد يومياً يجب تناول 15 ملغراماً منه في الغذاء اليومي، وهو قدر يصعب توافره في الأغذية العادية.
1: وكذلك يحتاج الطفل للنمو إلى مثل هذا القدر، وعلى هذا يجب إعطاء الحديد للأطفال.

0: الأطفال والفتيات بعد سن البلوغ.
1: والأغذية الغنية بالحديد فهي الكبد، العسل الأسود، العدس، المشمش، البسلة الجافة، اللوز، البندق، السبانخ، البيض، التين الجاف، الكاكاو والشوكولاتة. وتحتوي اللحوم الحمراء على نسبة ضئيلة من الحديد وأقل منها تلك التي توجد في الحليب.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص

دراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية، كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة.

0: الحقيقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
1: تابعنا أمس يا عزيزي المستمع الأحداث المذهلة التي بدأت يوم 21 من الشهر السابع سنة 1944 ميلادية في المؤامرة التي اشتهرت في التاريخ باسم عملية العذارة،
0: ورأينا كيف استقر رأي الزعماء الألمان الملاحظين لهتلر ولنظامه النازي على اغتيال الزعيم الألماني والتقدم إلى الحلفاء بطلب صلح مشرف ينقذ ألمانيا من المصير الذي يدفعه إليها هتلر وزمرته.
1: وها نحن نرى العقيد ستوفنبرغ المحرك الأول للمؤامرة التاريخية يطير من برلين إلى عش النسر المقر الرسمي لهتلر لحضور الاجتماع الذي دعاه إليه الزعيم الألماني.
2: لا أعتقد يا سيدي أنهم سيقومون بتفتيشنا هناك.
3: لم تجري العادة على تفتيش من يوجه إليهم هتلر الدعوة شخصيا.
2: ماذا لو أصر قائد الحرس هناك على تفتيشي باعتباري مجرد تابع لك يا سيد العقيد؟
3: وماذا يضيرك من هذا؟ القنبلة في حقيبتي أنا وليست في حقيبتك.
2: إن معي أنا الآخر قنبلة يا سيدي.
3: ماذا؟ إننا لم نتفق على ذلك، ولماذا بحق السماء تذهب إلى عش النسر ومعك قنبلة ثانية وأنت تعرف أنك قد تكون موضع رقابة وتفتيش؟
2: أخشى ألا تنفجر القنبلة التي معك يا سيدي، عندها سأقوم بإلقاء القنبلة التي معي على مقر الاجتماع حتى يكون موت هتلر حتميا ومؤكدا 100%.
3: لا لا لا، هذا احتياط لا لزوم له.
2: بل هو بالغ الأهمية يا سيدي، فلا تنسى أن الفريق ألبريخت قد أمر منذ لحظات الجيش الألماني الداخلي بالتحرك نحو قلب برلين. إذا لم نقتل هتلر اليوم فلا مهرب لنا من الإعدام وربما التعذيب قبل الإعدام أيضا.
3: صدقت، ولكن ثق يا عزيزي هافتن أن قنبلتي لن تخطئ هتلر هذه المرة.
2: وأين ستضعها يا سيد عقيل؟
3: فور دخولي إلى قاعة الاجتماع سأضع الحقيبة تحت قدمي ثم أدفعها بقدمي تحت المائدة تدريجيا وببطء إلى أقرب مكان من هتلر.
2: ستضطر طبعا إلى الخروج من القاعة قبل موعد انفجارها.
3: سأحاول، أعرف أنه لا يجسر أحد على الخروج من مكان الاجتماع مع هتلر مهما كانت الأسباب، ولكني سأحاول على أي حال.
2: وأين أنتظرك؟
3: قرب البوابة الأولى، فإني سأذهب فور خروجي إلى مكتب الفريق فيل جيبل حتى إذا وقع الانفجار أسرع الفريق بالاتصال ببرلين لإختار الفريق بيج بنجاح العملية، وبعدها يقوم بعزل مقر قيادة هتلر عن العالم كله بوقف جميع الاتصالات الهاتفية والبرقية والإذاعية معا. ما علينا بعد ذلك إلا أن نتسلل في ساعة الاضطراب التي ستلي الانفجار للعودة إلى المطار ومنه إلى برلين.
1: الساعة 11 والدقيقة 10، وسيتم الاجتماع مع هتلر في 12:30 تماما. وماذا ستفعل طيلة هذه الفترة يا سيدي العقيد ستوفنبرغ؟
3: سأذهب إلى كافيتيريا الضباط في عش النسر، سأحاول قدر الطاقة أن أبتعد عن أي ضابط كبير.
1: ولماذا؟
3: حتى لا يناقشني في أي أمر عسكري ويضطرني ذلك إلى فتح حافظة الأوراق التي تحوي القنبلة.
0: 11:30، أحد الضباط يقترب من ستوفنبرغ في الكافيتيريا.
4: سيدي العقيد، الماريشال بيتل يطلبك في مكتبه في الحال.
3: يطلبني أنا؟ هل عرف بوجودي؟
4: أجل يا سيدي، لقد أبلغته أول نقطة مراقبة بوصولك منذ 30 دقيقة.
3: ترى لماذا يريدني سيادة الماريشال كيتل؟
4: لا أدري يا سيادة العقيد.
0: ويدخل على كيتل وهو يتوقع أسوأ العواقب. من يدري؟ هل وشى به أحد؟ هل كان الجستابو يعلم بكل شيء من البداية ثم تركهم ليقبض عليهم في حالة تلبس؟ هل اشتبك جيش هتلر بالجيش الداخلي على مشارف برلين

0: كل شيء ممكن. كان الماريشال كيتل القائد العام للجيش الألماني كله مشهورا بالصلف والكبرياء وسوء الأدب الزائد في معاملة مرؤوسي مع الجبن والخنوع الذليل أمام هتلر.
1: عقيل ستوفنبرغ، لماذا يا سيدي لم تحضر إلى مكتبي فور وصولك إلى عش النصر؟
2: قيل لي يا سيادة الماريشال إنك مشغول فلم أشأ أن أزيد من متاعبكم.
1: ألا تعرف يا عقيد أن لا شيء يخص الزعيم يتعبني أو يولد لي أي مشكلة؟ أنا جميعا في خدمة الزعيم، ألا تفهم هذا؟
2: أفهمه جيدا يا سيد الماريشال، لقد قلت لنفسي إن سيادة الماريشال.
1: لا تقل لنفسك شيئا يا عقيد ستوفنبرغ، نحن الذين نقول وما عليكم إلا التنفيذ، واضح؟
2: جدا يا سيادة الماريشال.
1: حسنا، أين قبعتك يا سيد؟
2: في حجرة قائد حرس سيادتكم.
1: لا تنسى أن تأخذها إلى غرفة الاجتماع، لن تنال رضا الزعيم يا ستوفنبرغ إلا إذا رعيت قواعد السلوك الخاصة بمقابلته بكل دقة.
2: لن أنسى يا سيدي.
1: أتعشم أن تكون قد أعددت المذكرة التي طلبها الزعيم منك في المرة السابقة.
2: أجل يا سيادة الماريشال،
1: لقد طلب منك أن تعد 3 فرق من الجيش الداخلي لتأخذ مكانها من الغد على الجبهة الشرقية. أخبار الجبهة الشرقية لا تسر، وأنا نتحمل الزعيم وعودا كاذبة بعد اليوم من قادة الجيش الداخلي.
2: سيسير كل شيء يا سيادة الماريشال على ما يرام في سبيل مجد ألمانيا.
1: حسنا، اجلس حتى يحين موعد الاجتماع فنذهب إلى القاعة سويا.
3: كان هذا أسوأ ما يتوقع ستوفنبرغ. كان عليه أن يعد جهاز التفجير في القنبلة قبل الدخول إلى القاعة، فكيف يتاح له ذلك وكيتل يريد أن يجعله في معيته حتى مكان الاجتماع؟ ماذا ستفعل في هذا المأزق يا عقيد ستوفنبرغ؟
2: لست أدري، ولكن يجب أن أعد جهاز التفجير مهما حدث.
0: الساعة الآن 12:15.
1: هيا ستوفنبرغ، يحسن أن نكون في أماكننا في القاعة حول المائدة قبل دخول الفهرر.
2: هيا يا سيادة الماريشال.
0: وسار عبر ردهات طويلة، وفجأة صاح ستوفنبرغ.
2: يا لغبائي، لقد نسيت قبعتي في غرفة قائد حرسك يا سيد الماريشال، سأعود لإحضارها.
0: واختفى في أول ردهة قبل أن يتبعه الماريشال كيتل.
3: ما أن وصل غرفة قائد الحرس حتى أغلق الباب بالمفتاح وأخرج القنبلة، وبكماشة صغيرة جذب جهاز التفجير في القنبلة الرهيبة، ثم ضبط موعدها على الواحدة تماما ووضعها في مكانها في حافظة أوراقه، ثم عاد بسرعة إلى حيث ترك كيتل يتميز غيظا.
4: لقد تأخرنا يا عقيد ستوفنبرغ، ولن يغفر لنا الفهرر هذا أبدا. لا تطمع في أن ندافع عنك يا سيدي، أنت مقصر ولا دفاع عن المرؤوس المقصر.
0: الساعة الآن 12:30. هتلر في موعده تماما، الجميع اليوم حاضرون، هاملر وغورينغ وكيتل وبورمان وبقية العصابة المنافقة. لم يتخلف إلا غوبلز. ماذا ستفعل الآن يا ستوفنبرغ؟
2: لقد فعلت.
0: فعلت ماذا؟
2: دسست الحقيبة بما فيها تحت المائدة، وظللت أدفعها حتى لم يعد بينها وبين قدمي هتلر غير متر واحد.
0: لقد أحسنت الدخول، المهم هو أن تحسن الخروج.
2: أرجو ذلك.
3: هتلر يستمع في انتباه شديد إلى تقرير يقرأه غورينغ عن الحرب الجوية على الجبهة الشرقية. الأنباء مزعجة، والحاضرون يتوقعون أن ينفجر هتلر غاضبا في أي لحظة وتنهمر الشتائم من فمه على رؤوس قواده جميعا.
0: والساعة تقترب من الواحدة، لم يبق غير 10 دقائق على انفجار القنبلة. متى تخرج يا ستوفنبرغ؟ أم أنك قررت أن تموت في سبيل بلادك؟
3: ويهمس في أذن جاره الجنرال كليتمان:
2: معذرة، إني ذاهب إلى دورة المياه، قل هذا أرجوك للماريشال كيتل إذا سألك عني.
5: بكل سرور يا عزيزي ستوفنبرغ.
0: وقبل أن يتنبه أحد من الموجودين كان ستوفنبرغ قد غادر غرفة الموت. الآن يجب أن تتصرف بسرعة يا ستوفنبرغ، إياك أن تنسى أي تفاصيل. ماذا ستفعل؟

0: أفعل الآن؟
1: سأذهب على الفور إلى المبنى الذي به مكتب الفريق فال جيبل. إن مهمة فال جيبل بالغة الأهمية، وعليها يتوقف نجاح أو فشل العملية كلها. فعليه فور سماع الانفجار أن يتصل تلفونيا بزملائنا في مقر القيادة ببرلين ويخبرهم بموت هتلر، لتنطلق قوات الجيش الداخلي دون حرج ويتم القبض على أعضاء الحزب النازي جميعا. وبعد هذا التبليغ عليه أن يعزل عش النصر عن العالم أجمع سلكيا ولا سلكيا. في قاعة الاجتماع كانت عيون الجميع على وجه هتلر الغاضب في انتظار ثورة من ثوراته وسيل من شتائمه. أما المارشال كيتل فكانت عيناه تبحثان عن ستافنبرغ بين الجالسين.
2: عجيب أمر هذا العقيد، لقد أوشك جورينغ على الانتهاء من قراءته لتقريره، وبعد لحظة سيطلب هتلر أن يستمع على تقرير ستافنبرغ. أين ذهب هذا التعس؟
3: أين ذهب العقيد ستافنبرغ جنرال كريتمان؟
4: ذهب إلى دورة المياه، قال إنه سيعود حالا.
1: وخشي كيتل أن يأتي دور ستافنبرغ في تقديم تقريره فينفجر هتلر غاضبا ويلقي باللوم على كيتل. القائد العام الذي لا يحترم ضباطه اجتماع الفهرر ويغادرونه دون إذن، فتسلل هو الآخر إلى خارج القاعة.
2: ستافنبرغ، أين ستافنبرغ؟
5: ستافنبرغ من يا سيادة المارشال؟
2: عليك اللعنة ستافنبرغ، العقيد ستافنبرغ، أركان حرب الجيش الداخلي، الرجل ذو الكف المبتورة.
5: معذرة يا سيادة المارشال، ظننت أنك تعلم.
2: بل أعني ستافنبرغ العقيد ذو الكف المبتورة، ألم تره؟
5: طبعا طبعا، لقد خرج منذ لحظات واتجه إلى هذا الدرج.
3: عجيب، قال إنه ذاهب إلى دورة المياه، دورة المياه من الناحية الأخرى.
5: لعله أخطأ يا سيدي.
3: من يدري، هذا الدرج يؤدي إلى الفناء ثم إلى إدارة اللاسلكي، لماذا ذهب إلى هناك؟
1: وهز رأسه في دهشة وقرر أن يتبعه ليعود به، ثم عدل عن ذلك وعاد إلى الاجتماع.
0: الساعة الآن 1 تماما، ستافنبرغ يصل لاهثا إلى حيث ينتظره الفريق فال جيبل.
6: يا إلهي، لم تنفجر القنبلة.
7: كم الساعة الآن يا ستافنبرغ؟
6: 1 تماما، كيف لم تنفجر؟ إنها من أحدث الأنواع ولم تفشل مرة واحدة في 100 تجربة. أيمكن أن يكونوا قد اكتشفوا مكانها؟
7: من يدري؟ ستافنبرغ، الأفضل أن تطلب إلى مساعدك الكابتن هافتن إلقاء القنبلة التي معه على مقر الاجتماع.
6: من يدري، لعل ساعتي غير مضبوطة، ولا خير في أن
8: انفجرت يا فيل جيبل، انفجرت، لقد نجحنا.
7: الانفجار بالغ الشدة، انظر، الغرفة كلها تطايرت في الهواء، لن ينجو أحد من غرفة الموت هذه.
6: الحمد لله، لقد تخلصنا أخيرا من الطاغية. أسرع الآن يا فيل، اتصل بالفريق بيج في مقر القيادة ببرلين وبلغهم بموت هتلر، ثم اعزل عش النصر عن العالم عزلا كاملا لمدة 3 ساعات.
7: وإلى أين تذهب أنت الآن؟
6: الكابتن هافتن في انتظاري في السيارة، سنسارع بالخروج من عش النصر قبل أن يفيقوا من الصدمة ويغلقوا البوابات كلها.
7: لا تغامر بالخروج الآن،
6: بل لن أجد فرصة خيرا من هذه. الاضطراب الآن يسود المكان كله، ويجب أن أصل إلى المطار لأكون في برلين لإدارة الجزء الثاني من العملية.
1: ويسرعان بالانطلاق نحو البوابة الأولى.
6: أنا العقيد ستافنبرغ، افتح البوابة في الحال، فمعي أوامر عاجلة، يجب أن تصل إلى برلين في الحال.
9: آسف يا سيدي، وصلتني الآن تعليمات حاسمة بعدم السماح لأي إنسان بالخروج من عش الناس.
1: وغدا يا عزيزي المستمع، غدا نرى خاتمة المؤامرة كلها من خلال أحداثها التاريخية العجيبة.
0: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: الحقيقة بدقيقة. يقوم مجلس التعاون الخليجي بتنظيم عدة نشاطات ثقافية مشتركة في الدول الأعضاء، تشمل
2: الفنون التشكيلية،
1: الخط العربي،
2: الإبداع الأدبي،
1: ثقافة الطفل،
2: العمل المسرحي،
1: الآثار والمتاحف والتراث الشعبي.
2: في مجال الآثار والمتاحف، نظم المجلس مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المسح والتنقيب
1: وإقامة معارض مشتركة للآثار.
2: وأقر المجلس النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي.
1: ونظم المجلس معارض الكتاب في دوله ونسق المشاركة الجماعية في المعارض الخارجية.
2: كما أصدر المجلس دليلا للأدباء في الدول الأعضاء وإقامة مواسم ثقافية وفنية دورية.
1: وقام أيضا بتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين في مجال الآثار والمتاحف.
2: الثقافة هوية المجتمع، ومجلس التعاون الخليجي يضع العمل المشترك في مجال الثقافة في صدر اهتماماته،
1: لأنها تمثل روح وجوهر ومعدن مواطني دول المجلس.
2: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: صحتك في الصيف.
4: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
5: رؤيتنا
6: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
5: رسالتنا
6: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
5: قيمنا
6: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين.
0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
7: بداية أخرى.

0: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
1: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
2: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل.
4: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
5: القانون الدولي في هذا الشأن. طبعا إيران اليوم تصر على اعتداءاتها لدول الخليج.
6: نعم.
5: هي لا تستطيع الرد فعلا على البوارج الأمريكية التي موجودة ومتاخمة للسواحل الإيرانية، فبالتالي هي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت المدنية والمدنيين في دول مجلس التعاون حتى ترفع تكلفة هذه الحرب من وجهة نظرها، وتخلق في نفس الوقت ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأن كلما يعني زاد حدة الضربات الأمريكية إلى إيران فهي تصعد عن طريق حلفائها في دول مجلس التعاون، والتي يعني تظن أن هذا راح يرفع التكلفة في هذا الشأن.
6: يعني نعتبر هذه ورقة ضغط.
5: ورقة ضغط وابتزاز.
6: نعم.
5: هي ورقة ضغط وابتزاز للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
6: صحيح.
5: دول الخليج من تاريخ 28 فبراير بداية الاعتداء الآثم على يعني دول الخليج ومملكة البحرين تحديدا، يعني نرى أن يعني الأهداف كانت مبيتة والأهداف كانت جاهزة لاستهداف دول الخليج، لأن دول الخليج لم تبدأ ولم تكن أصلا في خط الصراع،
6: طرف في الحرب.
5: فبالتالي هذا عمل ممنهج وعمل مستمر، وتريد أن تحقق إيران الضغط على دول الخليج والابتزاز، وهي ترى حتى يعني مو بس فقط يعني الابتزاز من ناحية ورقة تفاوضية، أيضا هي تريد أن تزعزع تماسك دول الخليج، فهي تارة تستهدف الكويت والبحرين، وتارة أخرى تستهدف الإمارات، وتارة أخرى تستهدف قطر، فهي تحاول من ضمن خططها الاستراتيجية
6: والأردن
5: تفكيك هذا التحالف المتماسك المتكامل، ولن تستطيع، لأن دول مجلس التعاون وقادة مجلس التعاون هما يعني يعون إلى هذه النوعية من الاستهدافات والاستراتيجيات.
6: لكن دكتور يعني ضرباتها المستهدفة اللي تفضلت فيها يعني نعم. تستهدف دول مثل البحرين والكويت وقطر والأردن، يعني أنا بظني أن هذه لا يزعزع يعني من اللحمة الخليجية أو اللحمة العربية.
5: هي ترى ذلك. هي نعم. ترى أن يعني من ضمن استراتيجيات أن احنا يعني نفرق بين دول مجلس التعاون، ولكن فعلا مثل ما تفضلت هي هذا صعب، يعني دول مجلس التعاون ليس أو مجلس التعاون ليس وليد اللحظة.
6: صحيح.
5: ودول مجلس التعاون منذ إنشائه لحد الآن هناك بدأ بالتنسيق، وصل إلى مرحلة التكامل، وهذه يعني الأزمة لنصفها بهذا الشيء.
6: نعم.
5: بل زادت من الدروس المستفادة من هذه، زادت من التكامل الخليجي في هذا الشأن، سواء كان على المستوى الاقتصادي الدبلوماسي الأمني. نحن نرى كيف مجلس التعاون تكامل مع الأردن في مجلس الأمن، كيف تكامل مع مجلس التعاون والأردن في مجلس حقوق الإنسان، وهكذا.
6: طيب دكتور، يعني سؤالي يعني كيف تشكل يعني هذه الأزمة يعني التكامل أو الدافع إلى مزيد من اللحمة والتكامل الخليجي أو العربي؟
5: طبعا يعني إحنا اليوم في الأزمات تتكامل أكثر.
6: نعم.
5: هناك دروس مستفادة من أي أزمة.
6: صحيح.
5: وتتحول هذه الأزمة وإدارتها إلى إدارة مخاطر.
6: صحيح.
5: دول مجلس التعاون الآن مرت بمراحل خلال 5 شهور من الدروس التي تستفيد منها للمستقبل، سواء كان على المستوى الدبلوماسي، سواء كان على المستوى الأمني، سواء كان على المستوى حتى الغذائي والسلاسل الإمداد الاقتصادي قلنا، والتكنولوجيا أيضا من أمن سيبراني، من ذكاء صناعي، كل هذه الأمور الآن يوجد من الخبراء والمحللين في دول مجلس التعاون كيف يستفيدون من هذه الدروس وإدارة

0: المخاطر. إدارة الأزمة معناته أنت عندك أزمة وتديرها. إدارة المخاطر يعني بلان للمستقبل.
1: صحيح.
0: كيف ندير مخاطر المستقبل لو حدثت؟ الآن دول مجلس التعاون تعزز أمنها في المستقبل القريب وهي مستمرة طبعاً، لأن أنت الآن في وسط أزمة وفي وسط عدوان، وبالتالي تدافع من جهة وفي نفس الوقت تطور من الجهة الأخرى.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كيف تقيم سرعة تعامل المؤسسات الرسمية في مملكة البحرين مع المستجدات والمتغيرات سواء على المستوى الأمني أو الإعلامي؟
0: نعم طبعا يعني الكل رأى مملكة البحرين تحديدا تعاملت بكل يعني التزام وشفافية، سواء كان على المستوى العسكري الدفاعي هناك جاهزية كبيرة لجنودنا البواسل، ونحن نرى وهم يتصدون إلى هذه الصواريخ وهذه المسيرات وهذه الاعتداءات الشبه يومية.
1: نعم.
0: وهذا يعني أن نحن في اطمئنان أن هناك من يسهر على راحة المواطنين والمقيمين، وهناك تصدي مستمر وهناك بيانات تصدر.
1: تقييمك الشخصي دكتور؟
0: أنا كمواطن
1: نعم.
0: جدا مرتاح من أداء قوة دفاع البحرين وجنودها البواسل. في بداية الأزمة يمكن في 28 فبراير كان أول ما تسمع صفارة يكون هناك هلع، لأن لا نعلم
1: شيء طبيعي
0: أول مرة ما نعلم، لكن الآن تصدقين يعني يوم الجمعة كنا
1: نعم.
0: في الأفينيوز
1: نعم.
0: وقت الغداء يعني
1: صحيح.
0: صاحت صفارة لله والناس ماشية، والناس ماشية طبيعتها يعني اللي في الغداء غداء واللي تمشي تمشي.
1: هذا يدل على ماذا؟
0: يدل على الاطمئنان والثقة في المؤسسات العسكرية أنها هناك من يسهر ويعمل 24 ساعة لتأمين حياة وتأمين رفاهية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين. الناس وصلت إلى هذه المرحلة من الثقة، ولذلك هي تمارس حياتها بشكل طبيعي. لو هناك خوف كان تشوفين الناس تحاول أن هي يعني تشوف لها مكان تدارى فيه.
1: صحيح.
0: ولكن أن تشوف الأمر طبيعي وتسمع الصفارات وكذا، فهذا معناته أن الناس وصلت إلى مرحلة من الثقة والأمان. هي تطمئن أن هناك جنود بواسل وعسكريين يناوبون على مدار 24 ساعة يتصدون إلى هذه الاعتداءات الآثمة على مملكة البحرين. هذه جانب العسكري. أما من جانب الإعلامي فأنتوا مو بقصرين، وتغطيتكم 24 ساعة يعني يبين هناك شفافية، يبين هناك مصادر مصدر للخبر. طبعا سرعة تبني ونشر الخبر والتحليل مثل ما احنا قاعدين نسولف
1: نعم.
0: هذه كلها يعطي المواطن شفافية ويستسقي الأخبار من مصادرها ويطمئن أكثر. هناك من يتابع، هناك من يدافع عسكريا، وهناك من يطمئن الناس مدنيا عبر الإعلام الرسمي أو عبر وسائل التواصل الرسمية. فهناك تناغم ما بين المؤسسات العسكرية في الدفاع العسكري، وهذا شيء خاص بالعساكر، وهناك أيضا إعلام شفاف. الإعلام يعني في الواقع يعني لا يخفي المخاطر ولا يخفي أن هناك اعتداءات.
1: أكيد إحنا دولة يعني شفافية.
0: ولكن أنت لما تخبر الإعلام في التغطياتك الرسمية أن هناك حصل كذا وصار كذا وصلنا إلى مرحلة كذا، فهناك المواطن يقول نعم في شفافية وأنا عايش في بيتي.
1: صحيح.
0: ويعني
1: وهذه واجب الإعلام.
0: والإعلام أيضا والمواطن لما يسمع هاي الإعلام يكون عنده الخيار بعد أنه يأخذ احتياطاته، عنده خيار أنه يعني يمارس حياته بطريقة اللي هو يبيها عقب ما يسمع الأخبار من مصادرها.
1: يعني هناك تكامل ما بين الإعلام وبين الجاهزية العسكرية.
0: طبعا الإعلام، الجاهزية العسكرية، الأمن المدني، الطوارئ، مؤسسات الدولة ولله الحمد منذ 28 فبراير وإحنا يعني نتابع عن قرب.
1: نعم.
0: وإحنا موجودين في الاستديو نتابع أن هذه كلها يعني من 28 فبراير إلى اليوم هناك تكامل، وهذه نشعر به نحن يعني سواء كان عن طريق الآن في البرامج أو عن طريق إحنا كمواطنين في الشارع ونمارس حياتنا وأعمالنا اليومية. إحنا نرى يعني لما تسقط يعني شظايا في بعض المناطق حتى المواطن يعلم ماذا يفعل.
1: صحيح.
0: لا يتقرب ويبتعد وإلى آخره، وخلال دقائق معدودة تلقى الجهات الأمنية والمسؤولة عن الموضوع.

0: في موقع الحادث.
1: نعم.
0: فهذا كله لا يحدث إلا بالتكامل. الآن بعد 5 شهور صارت لدينا خبرة.
1: صحيح.
0: وهذه خبرة متراكمة. أنت اليوم بدأت خلنا نقول 1 من 10، اليوم وصلت 7 من 10، فهاي كلها يسمون الخبرة المتراكمة. نحن واثقين جدا في مملكة البحرين. الكم الهائل من الصواريخ التي نزلت على مملكة البحرين والمسيرات يعني فاقت 900 اعتداء صاروخي ومسيرات، وهذا يعني كثافة كبيرة لحجم مملكة البحرين. يعني أنت تتكلم عن كل 1 كيلومتر هناك اعتداء، وهناك احتمال إصابة

0: الخارجية في مجلس الأمن في الجلسة الطارئة أن نحن الرقم واحد في الدول العربية كثافة في السكان، ورقم ثلاثة دوليا، وإيران تعلم هذه الجغرافيا، مع ذلك فهي تستهدف مملكة البحرين.
1: وهذا يبين دكتور على الخطط الاستباقية والجهزية طبعاً. أكيد يعني
0: طبعاً خطط استباقية وتدريب ليست وحيدة اللي تضحك، حتى الـ يعني التدريب والمحاكاة هذه كلها الآن يعني شفناها على أرض الواقع، وبالتالي الحقيقة أيضا تبرهن التدريب والمحاكاة، هاي كلها كانت نظريا، ولكن الآن في في في خضم هذا يعني العمل الواضح وفي الواقع وفي المواقع، فأبين أن هناك يعني كفاءة عالية واقتدار في المؤسسات الدولية.
1: نعم. طيب دكتور، يعني إلى أي مدى تعكس البيانات الرسمية المتتابعة في البحرين النهج يقوم على شفافية وطمأنة المواطنين والمقيمين أيضا؟
0: نعم، ذكرنا الله يسلمك، إحنا اليوم النهج هذه يعني يقوم على الشفافية المسؤولة.
1: صحيح.
0: الشفافية المسؤولة يعني كيف؟ يعني نشر المعلومات بدون ما نقول إنه يعني تفاصيل تقلق المواطن.
1: نعم.
0: يعني نقول تصريحات وبيانات تهم المواطن، في نفس الوقت تكون على قدر احتياجه كمواطن مدني أو مقيم. يعني ولا تؤثر هذه البيانات على نفسيته أو على قلق. هو يعني يستلم بيانات واضحة بما يتعرض له الوطن، بما يجب عليه هو يفعله، سواء كان من صفارات انذار في حالة وجود صفارات انذار وإلى آخره. البيانات الرسمية أيضا لا تتجاهل وجود الخطر، مثل ما قلت لك.
1: صحيح.
0: خطر موجود، تقول إن في خطر خلال يعني البيانات أو من خلال الصفارات الانذار أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هي أيضا يعني ما تقدم صورة غير صحيحة وغير يعني صورة يعني زائفة للوضع، ولكن تقدم بيانات وإعلام مسؤول يصل إلى الناس والمواطنين حتى يكونون في اطمئنان ويكونون في ممارسة حياتهم اليومية أن هناك جهات تعمل من خلفهم.
1: نعم.
0: وهذه الجهات اللي تعمل لتأمين سلامة هذا الشخص لما يطلع إلى العمل، لما يرجع للعمل، لما يقعد مع عياله في البيت، يشعر أن هناك أيضا ناس قاعدة تشتغل من يعني من خلف الكواليس أنها تحافظ على أمنك وسلامتك في المجتمع.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي دكتور، معنا أيضا وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور حسام الدين جابر، محاضر في القانون العام والعلاقات الدولية. ترحب بك دكتور. بداية، في ضوء استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، كيف ينظر القانون الدولي إلى استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وهل تشكل هذه الأفعال انتهاكا صريحا يستوجب المساءلة الدولية؟
2: تحية طيبة لكم والمستمعين المشاهدين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. القانون الدولي ينظر إلى استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية من خلال كونها انتهاك جسيم يرقى لمصاف جرائم الحرب ويجرمها بشكل واضح وصريح. فمن منظور القانون الدولي الإنساني، وهو القانون المعني بالنزاعات المسلحة، فإن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية مثل محطات الطاقة ومطارات الملاحة المدنية وإمدادات المياه والمنشآت النفطية لا يمثل مجرد خرق عابر، بل هو انتهاك جسيم يرقى إلى مصاف جرائم الحرب. ويستند هذا التكييف القانوني الصارم إلى مبادئ راسخة في اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. يمكن المبدأ الأول هو مبدأ هام جدا، مبدأ التمييز، وهو حجر الزاوية الذي يلزم أطراف أي نزاع بالتمييز الصارم والدائم بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. والمبدأ الثاني هو مبدأ الحياد، في الدول المحايدة أو غير المنخرطة في النزاع تتمتع بحصانة تامة، وأي هجوم متعمد على بنيتها التحتية مثل محطات الطاقة والمطارات المدنية والجسور يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني العرفي المتعلقة بحماية الأشخاص المحميين. والمبدأ الثالث هو مبدأ التناسب، الذي يحظر أي هجوم يتوقع أن يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة في تجاوزها للميزة العسكرية المباشرة المتوقعة من الهجوم. والمبدأ الرابع هو حظر أعمال الانتقام، لأن القانون الدولي الإنساني يحظر حظرا مطلقا توجيه

0: هجمات انتقامية ضد الأعيان المدنية. بالإضافة إلى القانون الدولي وكون الاعتداءات على الدول المسلمة يعد خرقا لها، فأيضا اللي قامت فيه إيران يعد خرقا واضح للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، خاصة منذ بدء هذا الصراع. فإيران منذ بدء هذا الصراع والاعتداءات الآثمة على الدول المسالمة وجهت لها العديد من القرارات بضرورة وقف هجماتها الشنيعة. فالقرار 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان والاجتماعات رفيعة المستوى في مجلس الأمن، والبيان الصادر على هامش الاجتماع رفيع المستوى في مجلس الأمن نهاية إبريل 2026، طالبت إيران بضرورة وقف هذه الاعتداءات الشنيعة فورا، وضرورة فتح مضيق هرمز، إلا أن النظام الإيراني لم يلتزم في تحدي سافر للإرادة الدولية، مما يترتب على هذه الاعتداءات والانتهاكات الصارخة والمزمنة للقانون والقرارات الدولية المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية الدولية. فالمسؤولية هنا تقع على شقين: مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار والالتزام بوقف الأعمال غير المشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي، والمسؤولية الجنائية الفردية للقادة والمخططين والمنفذين أمام القضاء الجنائي الدولي باستهدافهم المدنيين والمنشآت المحمية وفق القانون الدولي، كون هذه الاعتداءات تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وتوفر أساسا قانونيا متينا للدول المتضررة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحاكم ذات الاختصاص العالمي.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي دكتور حسام. عودة إليك دكتور عبد الله. دكتور حسام أشار إلى أن إيران أيضا خرقت القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، يعني وأيضا ترتب عليها الكثير من المشاكل. يعني في نظرك ما هي يعني المحاسبة الدولية التي يجب أن تحاسب عليها اليوم؟
2: طبعا يعني إيران لحد هذه اللحظة لم تلتزم بالقرارات أو البيانات أو مذكرات التفاهم.
1: نعم،
2: هناك قرار صادر صريح 2817 صادر من مجلس الأمن في مارس 11 مارس 2026، وهذا واضح بوقف العدوان وحق الدول في الدفاع عن نفسها، ولم تلتزم إيران لحد هذه اللحظة بهذا القرار. هذا يعني بالرغم من متابعة دبلوماسية مملكة البحرين في هذا الشأن في اجتماعات طارئة اثنين، وأيضا إحاطات في اجتماعات الإحاطة بهذا الشأن. إيران واضح أنها هي لا تستمع إلى الميثاق الأمم المتحدة ولا تلتزم بقرارات مجلس الأمن، ولذلك هذا يقع ليس على هذه المسؤولية ليست يعني لا تقع على مملكة البحرين، المسؤولية تقع على مجلس الأمن ومصداقيته في الزام إيران في تطبيق القرارات
1: والمحاسبة
2: طبعا. ولكن في حال إيران اليوم التفكك ما بين الدبلوماسيين والعسكريين، يعني الحرس الثوري من جهة يقوم بأعمال الاعتداء على الدول والقرصنة خلنا نقول على مضيق هرمز والملاحة البحرية، ومن جانب آخر اليد الأخرى هي يد الدبلوماسيين.
1: صحيح.
2: فإحنا لو نلاحظ الدبلوماسيين يصرحون بأمور ويصرحون بتهدئة ويصرحون في مجلس الأمن يخالف ما هو على الواقع على الأرض.
1: هاي هو مطالب
2: تناقض طبعا كبير. مطلوب من مجلس الأمن أن يكون حازما في قراراته ويستخدم أدواته. أدوات مجلس الأمن كثيرة، هو عنده بند السابع، عنده لجان التحقيق، عنده يعني السانكشنز العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، هناك أدوات واضحة وصريحة لمجلس الأمن باستخدامها.
1: صحيح.
2: اليوم أنت يعني ما تخلي الوضع مفتوح وتقول أن هناك تهديد للأمن والسلم الدولي.
1: نعم.
2: يجب أن يكون هناك الطرف العنيد، الطرف المعتدي، أن يكون يحاسب.
1: صحيح.
2: أقلها في تطبيق قرارات مجلس الأمن. قرار مجلس الأمن واضح، وقف الاعتداء. أنت يعني في هناك يعني حرب بينك وبين دولة، لماذا تقحم دول الخليج في ذلك؟
1: نعم.
2: يعني هذه
1: هذا هو السؤال دكتور، يعني لماذا نحن نقحم في عدوان ليس لنا طرف فيه؟
2: هو يريد رفع تكلفة الحرب. هو عنده شيئين.
1: نعم.
2: النظام الإيراني عنده شيئين، عنده مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي حتى تكون ورقة ضغط وابتزاز.
1: صحيح.
2: على أمريكا، وعنده دول الخليج حتى لنفس السبب يكون ورقة ابتزاز وضغط. نرجع إلى سؤالك يعني تحديدا، مجلس الأمن يجب أن يثبت مصداقيته ويجب أن يتحرك، ويجب أن دول العظمى الخمس أن تعي وتكون ذو مسؤولية بعدم استخدام الفيتو في حالة معاقبة وإلزام الطرف الإيراني بهذا الشأن.
1: نعم، نعود أيضا إلى الدكتور حسام. دكتور حسام، يعني عودة إليك، مع تكرار هذه الاعتداءات هل ما زالت أدوات القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة قادرة على ردع مثل هذه الانتهاكات، أم أن الواقع الحالي يكشف عن فجوة بين النصوص القانونية وآليات تنفيذها؟
0: الواقع الحالي مع تكرار هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة يكشف بوضوح عن وجود فجوة هيكلية عميقة، ليس في نصوص القانون الدولي ذاتها، بل في آليات إنفاذها وقدرتها الردعية، ويمكن النظر لها من محورين رئيسيين. المحور الأول هو معضلة مجلس الأمن من منظور العلاقات الدولية، يعني أدوات القانون الدولي وتحديدا تدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مصممة نظريا لردع أي عدوان، لكن في الواقع السياسي تصطدم هذه الأدوات بسياسة المحاور واستخدام حق النقض الفيتو أو التلويح به من قبل القوى دائمة العضوية في مجلس الأمن لاعتبارات مختلفة. هذا الاستقطاب الدولي يحول مجلس الأمن في كثير من الأحيان من أداة ردع حاسمة إلى منصة للجدال السياسي والنقاش، مما يمنح الطرف المعتدي شعور بالحصانة المؤقتة من العقاب. المحور الثاني هو غياب سلطة الإنفاذ المركزية. على عكس القانون الداخلي للدول، يفتقر القانون الدولي إلى سلطة تنفيذية عليا أو قوة شرطية دولية تفرض الأحكام قسرا. فالردع اليوم بات يعتمد بشكل أكبر على الردع الذاتي الجماعي للدول المتضررة عبر بناء تحالفات أمنية وإقليمية واستخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس سواء فرادة أو جماعة، واللي كفل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولكن لا يجب أن نفهم من ذلك أن القانون الدولي عاجز عن ردع الانتهاكات، فالقانون الدولي ليس عاجزا بنصوصه، فالإدانة القانونية والأخلاقية للاعتداءات الإيرانية ثابتة وموثقة، لكن الردع الفعلي يتطلب سد الفجوة التنفيذية عبر تفعيل الدبلوماسية الوقائية الصارمة وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية مجمع عليها وتعزيز التحالفات الأمنية الإقليمية لفرض كلفة سياسية وعسكرية. نعم. باهظة على الطرف المعتدي تجعله يدرك أن عوائد خرق القانون الدولي أقل بكثير من خسائره.
1: نعم، الدكتور حسام الدين جابر، محاضر في القانون العام والعلاقات الدولية، شكرا لك.

0: تعرف ليش مملكة البحرين قريبة من قلب كل بحريني؟ لأنها مو مجرد أرض، هي حكاية عمر تبدأ من أول ذكرى وتكبر مع الإنسان سنة بعد سنة. هي صوت البحر لهدى خطوات الناس في الفرجان وويوها هلها الطيبة اللي تعطي المكان روحه ومعناه. فيها المحبة اللي تجمع القلوب، وفيها الأصالة اللي نحسها في كل زاوية، في بيوتها، في ميالسها، في تفاصيل حياتها البسيطة. ومن هالعلاقة الطيبة بين الإنسان ووطنه ينولد شعور ما ينشرح بالكلمات، شعور اسمه الانتماء. انتماء يخلي مملكة البحرين أكبر في القلب يوم بعد يوم. وفي ظل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمضي مملكة البحرين بثقة راسخة وطموح ما يتوقف نحو المستقبل. عشان كذي تبقى مملكة البحرين دائما وطن يسكن القلب قبل المكان. حفظ الله مملكتنا ودام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: أهلا بكم من جديد ومع ضيفي الدكتور عبد الله الدوادي. دكتور عبد الله، هل تتوقع أن تدفع هذه التطورات إلى مزيد من التكامل الدفاعي والأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا في مجالات الدفاع الجوي والإنذار المبكر؟
2: هاي سؤال ممتاز. اليوم يعني جواب بس بسرعة إن نعم وبالتأكيد، نعم. ولكن هذه يتطلب التكامل الدفاعي لأن هذا مهم. دول الخليج كلها تتعرض إلى الهجوم، هناك دفاع جوي

0: هناك انذار مبكر هو اللي يعني يعطيك انديكيشن ان هناك اعتداء.
1: صحيح.
0: فربط هذه الشبكه او منظومه الرادار خلينا نقول بمنظومه دفاعيه مشتركه متكامله امنيه بين دول مجلس التعاون هذا مهم. لماذا مهم؟ لان اول دوله يعني تشوف مقذوف راح تستشعر راداراتها ان هناك مقذوف.
1: نعم.
0: بغض النظر هو رايح وين. فلذلك تفعل هذه الدولة دفاعاتها الجوية الأقرب للتصدي لهذا. يمكن هو موجه للبحرين ولكن رادارات قطر مثلا.
1: صحيح.
0: يعني اكتشفت الأول يعني شافت المقذوف. والعكس لما المملكة العربية السعودية راداراتها مثلا تكتشف مقذوف هو متجه إلى دولة الكويت فالرادارات رادارات المملكة العربية السعودية هي ترصد وهي لذلك هو هناك تشابك بين مجال الرصد والرادار ومنظومة الرادار بدول مجلس التعاون ليس بالضرورة هما منظومة واحدة ولكن التكامل بين هذه المنظومة نوع الشبكة.
1: صحيح.
0: فبالتالي أي دولة من دول الخليج تستشعر بوجود مقذوف متجه إلى دول مجلس التعاون فهي تقوم على بإخبار المنظومة أو المراكز القرار في دول مجلس التعاون لاتخاذ الإجراء. أي دولة هذه بالنسبة حق الرادار. منظومة الرصد أيضا يعني الاستطلاع والرصد كل هذه عمليات وتحليل يعني تحليل المقذوف اللي جاي هل هو وهمي هل هو حقيقي.
1: نعم.
0: هل هو مسيرة هل هو صاروخ هل هو بلاستي هل هو كل نوع المقذوف يحدده مركز العمليات وتحليله من قبل المركز العمليات خلينا نقول المشترك ما بين دول مجلس التعاون. هذه نتكلم عن هذا التكامل. التكامل في تبادل البيانات السريعة ما بين دول مجلس التعاون. احنا نتكلم عن امور يعني عسكرية بحتة يمكن المتخصصين في الشؤون العسكرية يعلمون ماذا يعني تفاصيل هذا الموضوع. ولكن يعني توزيع مهام الاعتراض في حالة تبادل البيانات يكون هناك تخفيف عبء على كل دولة وأخرى. يعني ساعات يتخطى المقذوف دولة معينة.
1: صحيح.
0: وهو متجه إلى دولة أخرى يعني ترصد دولة في وسط الموضوع.
1: تكامل أمن كبير
0: تكامل
1: يعني.
0: إيه يعني هي منظومة نعم. عسكرية منظومة كذا يعني أنت دفاعاتك الجوية كلها مستعدة في دول الخليج.
1: صحيح.
0: الست يعني وبالتالي أنت من هو الأقرب للتصدي يعني يمكن يطوف من قطر يوصل البحرين يطوف من البحرين هو متجه مثلا إلى المملكة العربية السعودية فيمكن تتصدى له وتعترض مملكة البحرين. فهذا التكامل اللي نتكلم عنه. فبالتالي اليوم نجحت ولله الحمد منظومة دول مجلس التعاون في هذا الشأن وإحنا نرى ذلك. إحنا لما نسمع صفارات الإنذار عندنا يعني أقاربنا في دولة قطر مثلا.
1: نعم.
0: أو كذا نعرف أن هناك يعني مقذوف جاي من المنطقة. إحنا
1: صحيح.
0: البحرين صايرة جغرافياً صايرة في يعني داخل في حضن ما بين السعودية غرباً وما بين
1: قطر
0: شرقاً.
1: صحيح.
0: فبالتالي أنت هم راداراتهم ممكن تشوف
1: تساعدنا
0: في منظومة رصد هذه الصواريخ والمقذوفات. ولكن أي صاروخ أو أي مقذوف يتعدى ذلك البحرين تكون في هبة استعداد في اعتراضه.
1: نعم.
0: هذا يتكلم عن التكامل في المنظومة الأمنية.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب دكتور يعني مع اتساع رقعة الاستهداف يعني ما الرسالة اللي ينبغي أن يبعث بها المجتمع الدولي لضمان احترام سيادة الدول وحماية المنشآت المدنية؟
0: احنا ذكرنا الحين من شوي عن موضوع احترام السيادة والمجتمع.
1: نعم.
0: الدولي وقرارات مجلس الأمن 2817 ولكن هناك رسائل مثل ما تفضلتي رسائل صريحة واضحة.
1: صحيح.
0: وقف العدوان. احنا يعني رسالة دول مجلس التعاون احنا ليس بصدد تصعيد ومنذ اليوم الأول نحن ليس استراتيجيتنا التصعيد أو التصعيد العسكري وإنما نتعامل مع الوضع كدبلوماسية. فإحنا الرسالة التي نوصلها أو دول مجلس التعاون يوصلها أنه وقف العدوان. إحنا لا نريد أكثر من ذلك. وقف العدوان. إحنا نريد أو دول مجلس التعاون وقادة دول مجلس التعاون يرون جودة الحياة لمواطنينها والمقيمين. فهما ليس بصدد تفعيل حروب. وهم دول مجلس التعاون مهتمين بالتنمية المستدامة وبالتنمية الشعوب وليس بالحروب. أيضاً

0: مهتمة بحماية المؤسسات المدنية والأعيان المدنية والمنشآت المدنية. أنت يعني لما تضرب كهرباء وتحلية مياه، ما هي الرسالة؟
1: صح.
0: أنت الرسالة توجه هذه العدوان إلى المواطنين، هذه يعني أكبر انتهاك لحق الحقوق حقوق يعني الإنسان الدولي، وبالتالي أنت تنتهك حقوق الإنسان في عيشه في حياته. أنت لما تمنع في مضيق هرمز سلاسل الإمداد أنت تستهدف المواطن.
1: نعم.
0: فالرسالة هنا توثيق هذه الاعتداءات، توصيل رسالة أن هناك عدوان يجب أن يقف، ربط أي تفاهم أو اتفاق مستقبلا بأمن واستقرار ومصالح دول مجلس التعاون.
1: نعم دكتور، يعني وزير الخارجية في الجلسة الأخيرة يعني قدم أدلة وبراهين كثيرة يعني لمجلس الأمن، ويعني وهناك يعني يجب أن يكون هناك ردع يعني واضح وصريح لهذه الأعمال العدائية. نعم.
0: جلسة الجلسة الطارئة التي حضرها معالي وزير الخارجية كانت مختلفة.
1: نعم.
0: كانت مختلفة، فهي ركزت على الأدلة.
1: صحيح.
0: فهو برز الأدلة وقال أن هناك استهداف للمدنيين والعيان المدنية حتى لا يكون هناك لبس لدى أعضاء مجلس الأمن.
1: نعم.
0: أن هناك اعتداء مصور وموثق.
1: صحيح.
0: الأمر الثاني أن هناك اعتداء على المدنيين والعيان المدنية الذي يحرمه القانون الدولي الإنساني، وأيضا عرج على الكثافة السكانية وجغرافية مملكة البحرين، أعطاهم درس في الجغرافيا في كثافة السكانية لمملكة البحرين، ويعني يريد أن يصل رسالة أن هناك كثافة سكانية، فأي استهداف لدول مجلس مملكة البحرين تحديدا فمعناته كل كيلومتر مربع هناك احتمال كبير لاستهدافه. فمعالي وزير الخارجية ودبلوماسية يعني الحكيمة هو وجه مجلس الأمن ليس للشأن العسكري أو يعني الأمني، هو وجه البوصلة إلى القرار مجلس الأمن في وقف الاعتداء والقانون الدولي الإنساني.
1: نعم. طيب دكتور، يعني ما أبرز الدروس التي كشفتها هذه الاعتداءات فيما يتعلق بجاهزية الدول لحماية أجواءها وأيضا منشآتها الحيوية؟
0: يعني الدرس الأول، يعني خلنا نقول الدرس الأول أمني وعسكري. التهديدات هي تهديدات واضحة، وإحنا عرفنا مصدر التهديدات وعدد التهديد، يعني كثافة هذه التهديدات، الصواريخ، المسيرات، نوعيتها، كل هذه الصواريخ البالستية وغيرها، فكل مقذوف رصد سواء كان يعني تعامل مع مضادات الدفاعات الجوية أو أنه يعني سقط في مكان ما، فهذا أعطى درس أول للجهات العسكرية والأمنية نوعية هذه النوعية من المقذوف.
1: نعم.
0: وهذه تدخل في بيانات وتدخل في الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه المعلومات وتطوير المستقبل، لأن هذه الدروس تعتبر دروس مستفادة.
1: صحيح.
0: فالمختصين في الجهات الأمنية والعسكرية تفعل يعني تحليل هذه البيانات وتعرف كيفية عمل هذا المقذوف، وتعمل في المستقبل على كيفية شراء المنظومات يعني الدفاع الجوي المناسبة لهذا النوع من التهديدات. أيضا هناك درس آخر لعلاقة بخدمات الطوارئ.
1: نعم.
0: يعني البحرين استعدت مبكرا، البحرين لديها خطط طوارئ فعلتها في الأزمة.
1: صحيح.
0: ونجحت فيها، عندنا خطط استمرارية الأعمال، خطط استمرارية الخدمات، المستشفى لم يقف،
1: التعليم
0: لم يقف، يعني الأخبار مستمرة في الإعلام ووسائل التواصل، التدريبات الإخلاء وكذا، هاي كلها لأدوات السلامة، هاي كلها دروس مستفادة.
1: نعم.
0: فبالتالي نحن نستفيد من هذه الدروس ونحلل هذه الدروس ونطورها في المستقبل الأفضل.
1: صحيح.
0: الدرس الـ يعني الثالث أيضا نعلم تقريبا تكلفة الاعتراض، يعني هل أنا اعترضت بصاروخ مكلف بصاروخ أقل تكلفة، كيف تعاملت مع هذا المقذوف سواء كان مسيرة أو سواء كان صاروخ بالستي أو
1: يعني تحليلات واضحة دكتور.
0: إيه، فهذه يعطيك بعد أنت تعرف التكلفة.
1: صحيح.

0: في النهاية هذه كوست، كم راح يكلفك مثلا لما تتصدى إلى مسيرة، كم يكلفك لما تتصدى إلى صاروخ، كم إلى باليستي، شنو هذه كلها العملية يعني تغربل في تحليل الذكاء الاصطناعي وأسلوب التحليل في الجهات العسكرية، وتطلع دروس مستفادة واضحة لتطوير المنظومات العسكرية، لتدريب الجنود مستقبلا على هجمات مماثلة، تدريب في مجلس التعاون على هذا التكامل المنظومة. فهاي كلها أختي دروس مستفادة على المستويات اللي ذكرت لك. نعم. يعني على المستوى الأمني الداخلي والإعلام، وعلى المستوى العسكري الجهوزية في قوات الدفاع.
1: ما شاء الله، احنا يعني البحرين دائما ناخذ دروس مستفادة من أزمة كورونا إلى العدوان.
0: هذه يفرض يعني الحياة تتطلب. نعم. ذلك في كل مكان، إن هناك دروس، هناك تحديات، هاي التحديات نتعداها وناخذ الدروس منها وننطلق إلى المستقبل. البحرين والله الحمد بلد جغرافيا صغيرة، ولكن إمكانياتها الفكرية بفضل أبنائها وقيادتها وشعبها، فهي دائما يعني سباقة في هذا الفكر المنفتح في تعلم من الدروس، ويعني ننقل هذه الأمور إلى إخواننا في دول مجلس التعاون، وهم ما عليهم زود لهم يعني نفس أكيد. الفكر ونفس كذا. فلما تتلاقى هذه العقول في دول مجلس التعاون وتتبادل الأفكار، كيف نوحد مخزون الغذائي لدول مجلس التعاون، كيف نوحد الأمن الغذائي والأمن الصناعي والأمن الأدوية وكذا، هاي كلها الأمور الآن في هناك من يعمل.
1: نعم.
0: هناك من يتأسس.
1: خليت نحل دكتورنا.
0: نعم. يمكن إحنا في خلال سويعات من البرنامج لا نستطيع أن نغطي كل هذه الجهود.
1: صحيح.
0: ولكن هناك جهود جبارة، ناس تعمل كل في محل جندي.
1: صحيح.
0: اليوم لم يعد الجندي فقط من يتصدى إلى الصواريخ، هناك مهندس يتصدى إلى يعني في عمله، هناك طبيب يتصدى في عمله حق هذه الأمور، فهناك الإعلامي يتصدى إلى هذا. فكل هذه الأمور
1: هاي واجب وطني دكتور.
0: أي نعم، كلنا جنود وكلنا. نعم. في محله للتصدي. نعم. والدفاع عن الوطن.
1: تفضل بالبقاء معي دكتور عبد الله، وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب الصحفي فائق الحجازين. نرحب بك أستاذ. بداية، شهد الأردن اليوم وعلى مدى الأيام الماضية اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، كيف تقيم تعامل الدولة مع هذه التطورات، وما الذي تكشف هذه الأحداث عن طبيعة المخاطر التي تواجهها المملكة؟
2: الحقيقة الأمر لم يقتصر على سقوط شظايا أو اعتراض عدد من الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي تعبر الأجواء الأردنية، بل كان هناك استهداف مباشر للأرض الأردنية بصواريخ تم إطلاقها نحو الأراضي الأردنية في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد وصول المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى طريق شبه مسدود، وبدء التصعيد من الطرفين، والرد الإيراني الذي استهدف الأراضي العربية بدول الخليج العربي بالكامل وأيضا الأردن. هذا التصعيد خطير جدا، التصعيد تعاملت معه الدولة الأردنية بكل حزم بإسقاط المسيرات التي تمر بالأجواء الأردنية، لأن هذه تعد من السيادة الأردنية، وخوفا من سقوط هذه المسيرات أو الصواريخ في أي جزء من الأراضي الأردنية، وبالتالي تشكل خطرا على الإنسان وتشكل خطرا على البنيان، وبالتالي من حق الأردن أن تتعامل معها بصدها وإسقاطها في أماكن خالية من النشاط السكاني. هذا كان مهم جدا كرد فعل من الأجهزة العسكرية الأردنية. هذه المخاطر أثارها كبيرة جدا، عادتنا إلى حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية الصراع الذي بدأ قبل عام وتجدد أخيرا في المناوشات الأخيرة. هذه طبعا تحتاج إلى توفير موارد مادية وعسكرية لتعزيز الدفاعات الجوية حتى تستطيع أن
1: نعم.
2: ترد أي عدوان على الأراضي أو الأجواء الأردنية، وهذا له تكلفة اقتصادية كبيرة جدا.
1: نعم. طيب، في ظل استمرار هذا التصعيد، كيف تنظرون إلى أهمية التنسيق الأمني والسياسي بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على أمن المنطقة؟

0: ومنع اتساع دائرة التهديدات.
1: استمرار التصعيد حتما يتطلب تنسيق أمني، تنسيق سياسي بين كل الدول التي تعرضت إلى الهجوم الإيراني، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. اليوم هذه الحرب فرضت واقع جديد، نحن أصبحنا بحاجة إلى التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بشكل أوثق مما قبل فترة الحرب. وبالتالي عشية انتهاء هذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعتقد أنه نظام جديد سيتشكل ويطال المنطقة، وبالذات منطقة الخليج العربي ومنطقة بلاد الشام، لأن هذه المناطق هي الأكثر تضررا بمثل هذا الصراع. وبالتالي نحن بحاجة إلى إجراءات حازمة أمنية عسكرية، تنسيق في هذا الجانب، لكن على المدى الأبعد إحنا بحاجة إلى تنسيق مستدام وتبني استراتيجية سياسية واقتصادية وعسكرية تتضمن اقتراحات عديدة بما فيها الدفاع المشترك، لأن الخطر الذي يهدد أي جزء من هذه الأراضي ومن هذه الدول يهدد المنطقة بشكل عام.
0: نعم، من عمان الكاتب الصحفي فاق الحجازين، شكرا لك. وعودة إلى ضيفي في استوديو مركز الأخبار أستاذ الدكتور عبد الله الذوادي. دكتور عبد الله، يعني أستاذ فاق أيضا يعني تكلم عن الإجراءات الحازمة أو يعني التنسيق الأمني والسياسي بين الأردن ودول مجلس التعاون، وأشار إلى أنه يطالب بأن هناك يعني إجراءات حازمة أكثر وأيضا مستدامة ويعني طويلة الأمد. ما رأيك بهذا الموضوع؟
2: طبعا نقدر نقول أن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة رقم 7 في دول مجلس التعاون. احنا رأينا هذا التكامل في الدبلوماسية. قرار مجلس الأمن 2817 شمل الأردن. هو مجلس التعاون بالإضافة للأردن، فهذا هذا تكامل دبلوماسي.
0: صحيح.
2: وأيضا هناك تكامل أمني وعسكري. طبعا هناك عدو مشترك، اعتداءات مشتركة، طريقة الاعتداء سواء كان بالمسيرات أو الصواريخ البالستية أو الصواريخ العابرة، كل هذه يعني الأردن تتعرض يعني بالضبط كما يتعرض له دول مجلس التعاون. المملكة الأردنية الهاشمية هي أيضا دولة شقيقة، وهي تتكامل معنا في نفس المنظومة. هناك تبادل في المعلومات، هناك تكامل في طريقة تخزين يعني سواء كان المخزون الأسلحة أو سواء كان هناك التصدي، سواء كان هناك الرادارات، منظومة الرادار، فهناك تكامل أو تحليل البيانات والاستطلاع. هناك تكامل ما بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الأردن، فرضته هذه الاعتداءات الآثمة الإيرانية على دول مجلس التعاون. فأنا يعني وجهة نظري الشخصية، الأردن هي يعني دولة رقم 7 في دول مجلس التعاون، ويجب علينا أن نتكامل ونتعاون وننسق معها وتنسق معنا
0: بشكل دائم
2: ومستمر، لأن مصيرنا وعدونا مشترك.
0: نعم. طيب دكتور، يعني إلى أي مدى غيرت هذه الأحداث مفهوم الأمن الوطني، بحيث لم يقتصر يعني أو لم يعد يقتصر على الجانب العسكري فقط؟
2: الأمن الوطني أختي لم يعد أمن فقط عسكري. الأمن الوطني الآن أصبح مثل ما ذكرت لك، أصبح أمن في جميع المجالات، وهو كيفية استمرار الأعمال وكيفية الحفاظ على سلامة المجتمع. هذا الأمن بشكل عام.
0: نعم.
2: بمعنى هناك أصبح يعني المهندس مسؤول.
0: صحيح.
2: فهو المهندس جزء من هذا الأمن. المصانع والفنيين وهما جزء من هذا الأمن للحفاظ على استمرارية الأعمال في هذه المنشأة. الخدمات، الموظفين في الدولة، استمرار الخدمات، هما أيضا مسؤولين في المفهوم أمن الوطني. فالأمن الوطني ليس فقط أمن داخلية وأمن قوى الدفاع، الأمن الوطني يشمل جميع، حتى المواطن مسؤول عن الأمن.
0: نعم.
2: المواطن لما ما يسمع الإشاعات وما يسمع التضليل ويستسقي المعلومات من من من من يعني مصادرها، هو هنا يصبح رجل أمن. في الواقع

0: اليوم لازم أن يكون هناك مفهوم وإحنا نستشعر فيه اليوم. الدفاع المدني هو أمن، الإعلامي أنت أمن، فبالتالي التوفير الغذاء ومخزون الغذاء هذه أمن، فبالتالي الآن لم يصبح مفهوم الأمن الوطني هو يعني بحد ذاته شرطة وداخلية وقوة الدفاع، هو كلنا رجال أمن في كل موقعنا رجال أمن.
1: نعم.
0: رجال أمن القصد مننا الحفاظ على أمن ومكتسبات وجودة حياة للمواطنين في مملكة البحرين.
1: نعم.
0: كل في مكانه وتخصصه.
1: صحيح. نعم. طيب دكتور، ما أهمية التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية في إدارة مثل هذه التحديات؟
0: هذه مهم طبعا، يعني التكامل هذا يعتبر يعني إدارة للأزمات وإدارة للمخاطر.
1: نعم.
0: يعني هناك جهة تقوم برصد والتصدي للمقذوفات والاعتداءات عسكريا، وهناك أيضا منظومة مدنية تعمل على الحفاظ على السلامة والهدوء والاستقرار والمنظومة الطوارئ، سواء كان عن طريق المستشفيات استعداداتها أو عن طريق صفارات الإنذار، فهناك تكامل. فأنا
1: صحيح.
0: لما أنا كعسكريا أرصد هناك مقذوف أو هناك اعتداء، البيانات والتكامل ما بين هذه الجهتين توجب أن يطلع على هذه البيانات اللي هما الدفاع المدني والطوارئ ويفعل صفارة الإنذار.
1: صحيح.
0: هذا تكامل.
1: نعم.
0: فكيف يعلم الدفاع المدني أن هناك مقذوف؟ لازم يكون هناك تكامل ما بين رادارات ومنظومة الرادارية في قوة الدفاع والدفاع المدني والطوارئ.
1: نعم.
0: على أساس جميع المؤسسات الدولة المعنية، سواء كان صحة، سواء كان إسعاف، سواء كان حريق، سواء كان كلهم في أهبة استعداد لأي طارئ لا سمح الله يكون موجودين على في الموقع.
1: صحيح. طيب يعني دكتور، مملكة البحرين تجمع بين موقف دبلوماسي يدعو إلى تهدئة وفي الوقت نفسه ترفع جاهزيتها الأمنية، يعني هنا يعني بنظرك كيف نجحت في تحقيق هذا التوازن والتكامل؟
0: شوفي أختي، البحرين يعني أنا ما يعجبني أن هذه نجحت في البحرين بامتياز. البحرين تقاتل في المجتمع الدولي بلهجة العسكرية، وهي تقوم على يعني الدفاع الشرس دبلوماسيا عن حقوق المواطنين ووفق مجلس الأمن والحقوق سيادة مملكة البحرين دبلوماسيا.
1: نعم.
0: والدليل القرار الذي صدر اللي هو 2817، هذا لا يمنع أن مملكة البحرين أن هناك تدافع عن مواطنيها.
1: صحيح.
0: فهذا لا يتعارض مع بعض. أنا من جهة أمد يدي للسلام والعمل الدبلوماسي وعدم التصعيد، هذه نهج اتخذت مملكة البحرين منذ اليوم الأول من العدوان، ولكن بالمقابل على مسؤولية الدولة هي حماية المواطنين في الدفاع عن نفسه، بالتحالف مع الشركاء، بعمل المنظومة التكامل الأمنية، فهذا جانب يكمل الجانب الآخر، فبالتالي هناك توازن ما بين العمل الدبلوماسي.
1: نعم.
0: الدؤوب وما بين العمل العسكري الذي مستمر في حماية الناس.
1: نعم.
0: وجودة الحياة للناس، احنا نعيش اليوم في ظل هذه المنظومة المتكاملة.
1: هذا يدعو الناس الى طمأنينة يعني
0: أكثر
1: والسلام.
0: نعم. نعم. احنا لما نرى يعني انا يعني معجب بالدبلوماسية البحرينية صراحة، يعني الدبلوماسية البحرينية وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن هي تعمل يعني بمجهود جبار في إيصال الرسالة وتدويل قضية مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في مجلس الأمن، وهي تتابع وليس فقط جلسة طوارئ أو صدر مجلس الأمن القرار وانتهى الموضوع، لا، فهي تتابع بين وقت وآخر.
1: نعم.
0: في جلسات طارئة.
1: صحيح.
0: في جلسات إحاطة، وهذا ما يدل على التكامل والتوازن ما بين الحياة العسكرية والدفاع العسكري وبين الدبلوماسية.
1: نعم. المستشار الدكتور عبد الله الدوادي، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي سابقا، شكرا لتواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار، شكرا لك مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا، شكرا، سعدت بذلك.
1: شكرا. مشاهدينا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. في إطار استضافة المملكة للنسخة السابعة فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الرقمية الخليجية الرائدة. صندوق العمل التمكيني يطلق برنامجي تمكن وقيادة كنسخ مطورة من برامج التدريب والتوظيف القيادات لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية ودعم تطورها المهني في سوق العمل.

أهلا بكم. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 35 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية. جاء فيه يضاف بند جديد برقم 2 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك. نصه الآتي: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوان. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين، وذلك بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة

0: وبعد موافقة مجلس الوزراء صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 37 لسنة 2026 بنجب مدير في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه يندب كل الوقت الدكتور رياض محمد إبراهيم السيادي مديرا لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب حفظه الله قرار رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب. جاء فيه يضاف بند جديد برقم 4 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك. ونصه الآتي: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوا. أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا لسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الشباب البحريني من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والاهتمام الكبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ من كانت الشباب كشركاء فاعلين في صناعة المستقبل. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالمشاركين في البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث ضمن برامج مدينة شباب 2030 في جلسة حوارية بعنوان لقاء مع قائد.
1: جلسة حوارية حملت عنوان لقاء مع قائد أتاحت للمشاركين في برنامج هايبو يوث التعرف على محطات من التجربة القيادية لسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى باعتبارها أول امرأة تتولى منصب الأمين العام لمجلس تشريعي على مستوى الوطن العربي، إلى جانب استعراض أبرز المحطات التي أسهمت في بناء مسيرتها المهنية. وتناول اللقاء أهمية تطوير المهارات القيادية والإدارية واكتشاف القدرات والمواهب وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل المؤسسي، مع تسليط الضوء على تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب من خلال المبادرات الوطنية التي تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعد قيادات شابة قادرة على مواصلة مسيرة التنمية. ويواصل برنامج هايبو يوث أحد برامج مدينة شباب 2030 توفير منصات تفاعلية تجمع الشباب بقيادات وخبرات وطنية بما يسهم في صقل المهارات وتوسيع أفاق المشاركين وإعداد جيل يمتلك أدوات القيادة والمعرفة ويواكب تطلعات التنمية في مملكة البحرين.
0: تستضيف مملكة البحرين النسخة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

0: حيث فتح باب الترشح للمشاركة في الجائزة اعتبارا من اليوم ولغاية 3 سبتمبر المقبل. بهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الجائزة تمثل منصة خليجية لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الرقمية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي.
1: تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية مستندة إلى رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية. وفي هذا الإطار تأتي استضافة مملكة البحرين للدورة 7 لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026 في خطوة تعكس الثقة الخليجية بما حققته مملكة البحرين من إنجازات متميزة في مجال الحكومة الرقمية. ويأتي احتضان مملكة البحرين للنسخة 7 تأكيدا على دورها الريادي في دعم مسيرة التحول الرقمي على المستوى الخليجي في ظل رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يدعم الارتقاء بالخدمات الحكومية على مستوى دول المجلس. وتشمل الجائزة 9 فئات متخصصة تغطي مختلف مجالات الحكومة الرقمية، حيث تشارك فيها الجهات الحكومية بدول مجلس التعاون بالتنسيق مع هيئات وأجهزة الحكومة الرقمية في كل دولة خليجية. وتعد جائزة الحكومة الرقمية التي أقرتها اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية في عام 2009 لدول مجلس التعاون إحدى أبرز المبادرات الخليجية التي تهدف إلى تكريم المشاريع والمبادرات الرقمية المتميزة ونشر أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
0: دعت وزارة العمل منشأة القطاع الأهلي إلى المبادرة بتسجيل وترشيح الكوادر الوطنية المتميزة لديها للمشاركة في حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين من منشآت القطاع الأهلي في نسخته 41. ويمثل تكريم العمال المجدين والمتفوقين رسالة تقدير لكل النماذج الوطنية المتميزة في مختلف بيئات العمل والتي أسهمت بفاعلية في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.
2: تقدير العطاء قيمة وطنية أصيلة، وتعزيز ثقافة التميز يجسد إيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية. وفي هذا الإطار تتواصل استعدادات وزارة العمل لتنظيم النسخة 41 من حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين في منشآت القطاع الأهلي الذي يقام خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مع فتح المجال أمام منشآت القطاع الأهلي لترشيح الكفاءات الوطنية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل حتى 30 سبتمبر المقبل. ويأتي هذا التكريم احتفاء بالنماذج البحرينية التي أسهمت بإخلاصها وكفاءتها في مختلف القطاعات الإنتاجية وتقديرا لدورها في دعم مسيرة التنمية. ومنذ انطلاقته شكل حفل تكريم العمال محطة وطنية للاحتفاء بقصص النجاح والإنجاز، مسلطا الضوء على نماذج بحرينية تركت بصمتها في مواقع العمل المختلفة وأسهمت في ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز، حتى غدا أحد أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لتقدير العامل البحريني. ويعكس هذا التكريم ما توليه حكومة مملكة البحرين من اهتمام بالكوادر الوطنية في القطاع الأهلي، ويؤكد حرصها على توفير بيئة عمل محفزة على العطاء والابتكار وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية.
0: حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد صنقور مستشار النقابات العمالية بوزارة العمل، رئيس الفريق الفني للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي. أهلا بك سيد الكريم. إذن مع فتح باب الترشيح

0: للنسخة 41 من حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين. ما أبرز المعايير التي تعتمدها الوزارة لاختيار المكرمين وما الذي يميز هذه النسخة؟
1: شكرا جزيلا. بيشرفني أن أتقدم باسمي وباسم الوزارة بخالص الشكر والتقدير والولاء لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعايته السامية الكريمة المتجددة لهذا الحفل الوطني على مدى 41 سنة، وهو ما يجسد الاهتمام الملكي السامي بالعنصر الوطني وحرص جلالته الدائم على الارتقاء بمكانة العامل البحريني وتكريم جهوده المخلصة.

0: اعتماد معايير موضوعية وشفافة لاختيار المكرمين، أبرزها عدد سنوات الخدمة الفعلية للعامل والفئة العمرية ونسبة البحرنة في المنشأة التي يعمل بها، إضافة إلى معايير خاصة لتكريم ذوي الإعاقة والعاملين في المهن الحرفية مثل القصابين، السماكين، الحدادة، النساجين، هذه المهن الحرفية المستقلة. أما ما يميز نسخة هذا العام تحديدا فهو التطوير النوعي في آلية العمل. أولا اعتمدنا منصة إلكترونية حديثة لاستقبال الترشيحات تتيح للمنشآت التقديم بسهولة ويسر عبر موقع الوزارة الإلكتروني بدلا من الاعتماد على المراسلات الورقية. وثانيا وهو الأهم، استحداث نظام تقييم إلكتروني بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكننا من اختصار مدة تقييم المرشحين من نحو شهر ونصف في الأعوام السابقة إلى أسبوع واحد فقط هذا العام، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الكفاءة والسرعة دون المساس بدقة الاختيار وعدالته.
1: نعم، كيف يسهم هذا التكريم في تعزيز ثقافة التميز وتحفيز الكفاءة البحرينية في القطاع الأهلي، وما الرسالة التي توجهها الوزارة إلى أصحاب العمل للمبادرة بترشيح الكفاءات؟
0: طبعا هذا التكريم السنوي رسالة خالصة بأن الجهد والإخلاص في العمل محل تقدير واعتزاز من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما ينعكس إيجابا على تحفيز الكفاءات البحرينية للاستمرار في العطاء والتميز ويرسخ ثقافة المنافسة الشريفة داخل بيئة العمل. وطبعا من منبركم من تلفزيون البحرين توجه وزارة العمل دعوتها إلى جميع أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بجميع فئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمبادرة بترشيح كفاءتهم الوطنية المستحقة، لأن ترشيح موظف مجتهد ليس مجرد إجراء إداري، هو مسؤولية مجتمعية واجتماعية ووطنية تعكس شراكة القطاع الأهلي مع الدولة في الاعتراف بجهود العمالة له. ونحن طبعا نلتمس بالفعل نتائج مشجعة، يعني في العام الماضي تقريبا وصل عدد المرشحين إلى 600 مرشح من أكثر من 283 منشأة، وهذا يعكس تنامي ملحوظ في وعي أصحاب العمل بأهمية هذه المبادرة. نعم. ونأمل أن يتكرر هذا الزخم بل يتضاعف هذا العام إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك السيد خالد صنقورو مستشار النقابات العمالية بوزارة العمل رئيس الفريق الفني للجنة تكريم العمال المجددين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي بوزارة العمل، شكرا لك. أعلن صندوق العمل تمكين إطلاق النسخ المطورة من برنامجي تمكن وقيادة واللذين يهدفان إلى تنمية القدرات الوطنية وتهيئة البحرينيين لتولي أدوار قيادية مؤثرة، وذلك من خلال مؤامرة مخرجات التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، ما يعزز التنافسية ويفتح فرص التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
2: في خطوة تعكس استمرار الاستثمار في الكفاءات الوطنية، أطلق صندوق العمل تمكين النسخ المطورة من برنامجي تمكن وقيادة بهدف إعداد كوادر بحرينية أكثر جاهزية للمستقبل وتعزيز حضورها في الوظائف النوعية والقيادية. ويأتي إطلاق البرنامجين ضمن توجه يركز على موائمة التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يسهم في رفع تنافسية الكفاءات البحرينية ودعم مسيرتها المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. برنامج تمكن يستهدف تطوير مهارات البحرينيين من خلال مسارات تدريبية معتمدة تشمل المهارات المهنية والتقنية والقيادية، مع توفير دعم يصل إلى 100% للباحثين عن العمل و70% للموظفين، إضافة إلى 50% لتدريب المؤسسات. كما يعتمد البرنامج قائمة محدثة من الشهادات الاحترافية المدعومة، بما يضمن مواكبة البرنامج التدريبي للمتطلبات في سوق العمل، ويمنح الأفراد والمؤسسات مرونة أكبر في اختيار المسارات التي

0: تلبي احتياجاتهم. أما برنامج قيادة فيركز على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب البحرينيين لشغل المناصب الإدارية والقيادية من خلال دعم الأجور بنسبة تصل إلى 30% لمدة عام كامل للوظائف التي تصل رواتبها إلى 2500 دينار بحريني. ويعزز البرنامج توجه تمكين نحو دعم التوظيف النوعي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد قيادات بحرينية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد البيات، نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرنامج بصندوق العمل تمكين. أهلا بك. إذن في إطار جهود تمكين المستمرة لدعم الكفاءات الوطنية، ما أهمية إطلاق النسخ المحدثة من برنامجي تمكن وقيادة في هذه المرحلة، وكيف ينعكس ذلك على فرص البحرينيين في سوق العمل؟
2: مساء الخير، ونشكركم على الاستضافة وعلى متابعة مستجدات تمكين. مثل ما تعرفون، بداية هذا العام أعلننا عن إعادة هيكلة شاملة لكل برامج ومبادرات تمكين كجزء من استراتيجيتنا الجديدة للسنوات 2026-2030. وكجزء من ذلك عملنا على الإطلاق التدريجي لبرامجنا الجديدة والمحدثة بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدعم. إطلاق النسخ المحدثة من برنامجي تمكن وقيادة يأتي ضمن جهود تمكين المستمرة للاستثمار في الكفاءات البحرينية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي. برنامج تمكن يركز على تطوير المهارات المهنية والتقنية والقيادية للأفراد من خلال مسارات تدريبية معتمدة، بينما برنامج قيادة يهدف إلى دعم القطاع الخاص في استقطاب وتوظيف البحرينيين في الوظائف الإدارية والقيادية. وبالتالي كلا البرنامجين يسهمان في تعزيز التوظيف النوعي وفتح آفاق أكبر للتطور الوظيفي أمام الكفاءات الوطنية.
1: نعم، كيف سيساهم برنامج تمكن في سد الفجوة بين المهارات المتوفرة لدى الباحثين عن عمل والمهارات التي يحتاجها سوق العمل اليوم؟
2: برنامج تمكن جاء انطلاقا من أهمية موائمة المهارات الوطنية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة وتسارع التحولات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية. تم تصميم البرنامج بهدف تطوير مهارات الأفراد من خلال مسارات تدريبية معتمدة تتضمن المهارات المهنية والتقنية والقيادية وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. ومن خلال البرنامج نقدم الدعم لتكاليف الحصول على الشهادات المهنية والاحترافية المعتمدة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث يغطي البرنامج 100% من تكاليف التدريب للباحثين عن عمل و70% للموظفين و50% للمؤسسات بحسب أسقف الدعم المعتمدة. أيضا يوفر البرنامج قائمة محدثة من الشهادات الاحترافية المدعومة، وهذا يمنح الأفراد والمؤسسات مرونة أكبر في اختيار البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز تنافسيتهم في السوق. وبذلك لا يقتصر دور البرنامج على تطوير المهارات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز التنافسية والإنتاجية ودعم استدامة نمو الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية.
1: نعم، برنامج قيادة يدعم توظيف البحرينيين في المناصب الإدارية والقيادية، فما الأثر المتوقع لهذا البرنامج على زيادة حضور الكفاءات الوطنية؟
2: الهدف الرئيسي من إطلاق برنامج قيادة هو تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية ومنحها الفرصة لتولي أدوار قيادية مؤثرة، بما يسهم في إعداد قيادات بحرينية قادرة على دعم نمو المؤسسات وتعزيز تنافسية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. يقدم برنامج قيادة دعماً للأجور بنسبة 30% لمدة 12 شهراً للبحرينيين الذين يتم توظيفهم في وظائف إدارية وقيادية برواتب تصل إلى 2500 دينار بحريني. ونطمح أن ينعكس هذا الدعم بشكل استراتيجي على تشجيع المؤسسات على استقطاب الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية، إلى جانب توسيع نطاق التوظيف النوعي والاستثمار في تطوير القيادات، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة على مستوى الأداء المؤسسي والتنافسية الاقتصادية. وندعو جميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في الاستفادة من البرنامجين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل وآلية التقديم.
1: نعم، السيد خالد البيات، نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرنامج بصندوق العمل تمكين، شكرا لك.

0: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة الاستعلام عن طلبات الإفادات وكشوف الدرجات الرسمية والشهادات. وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية وتوفر تجربة استعلام ذاتية سلسلة المستفيدين، ومثالا عمليا على تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن تطوير الخدمة يسهم في اختصار الوقت والجهد على الطلبة ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الجامعة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة أمل زايد الزايد، عميد القبول والتسجيل بجامعة البحرين. أهلا بك. إذن دكتورة، ما أبرز التحسينات التي أدخلت على خدمة الاستعلام عن طلبات الإفادات وكشوف الدرجات الرسمية والشهادات، وكيف انعكست على سرعة إنجاز الطلبات وتجربة الطلبة؟
1: تمثلت أبرز التحسينات في تقليص مدة إنجاز الخدمة من يومي عمل إلى إجراء فور وتلقائي، وتم تقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات فقط، إضافة إلى خفض الموافقات اللازمة وتقليل اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة 25%. بالطبع هذه التحسينات انعكست بشكل مباشر على سرعة الإنجاز، بجعلها لحظية، وعلى تجربة الطلبة من خلال توفير تجربة استعلام ذاتية وسلسة مباشرة، حيث لم يعد المستفيد بحاجة لانتظار الرد عبر البريد الإلكتروني، إذ أن هذه الخدمة متوفرة حاليا بصورة سلسة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
0: نعم، كيف تسهم هذه الخدمة الرقمية الجديدة في دعم استراتيجية جامعة البحرين للتحول الرقمي، وما القيمة المضافة التي تقدمها مقارنة بالإجراءات السابقة؟
1: طبعا بالضبط، هذه الخدمة لها دور كبير وجوهري في دعم استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي عبر تقديم نموذج عملي لتحسين واجهة وتجربة المستخدم. وبالطبع سوف يتم توحيد المعلومات والخدمات في جميع القنوات، موقع جامعة البحرين وبوابة الحكومة الإلكترونية، وهو ما يعد من أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية. أما عن سؤالكم بالنسبة للقيمة المضافة، فهي مقارنة بالإجراءات السابقة استبدلت عملية تقديم الطلب اليدوي عبر البريد الإلكتروني ومراجعة الموظف المختص لخدمة رقمية فورية تمنح المستفيد وهو الطالب نسخة وثيقته مباشرة بعد تسجيل الدخول في البوابة. طبعا هذا يعزز الشفافية ويختصر الوقت والجهد على مقدم الطلب وعلى موظفي جامعة البحرين.
0: نعم، بعد إطلاق هذه الخدمة، ما هي الخطوات المستقبلية التي تعمل عليها الجامعة لتطوير الخدمات الإلكترونية، وهل هناك خدمات أخرى سيتم رقمنتها وإعادة هندستها خلال المرحلة المقبلة؟
1: نعم، تركز الجامعة على إعادة هندسة ورقمنة الخدمات عموما وتعميم النماذج الناجحة كالخدمة المطورة حاليا. طورت جامعة البحرين في المرحلة الأخيرة ما يقارب 35 خدمة، وفي صدد تطوير بقية الخدمات.
0: نعم دكتورة.
1: نعم طبعا، هذه تطوير الخدمات احنا نهدف نوصل الى جميع خدماتنا تقدم بطريقة تلقائية.
0: نعم دكتورة أمل زايد الزايد، عميد القبول والتسجيل بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث قام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء الكويتي بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العداني إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف عددا من المنشآت المدنية والحيوية، وذلك لاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم. نبقى في الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونبهت رئاسة الأركان في بيان صحفي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي

0: سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية مجمل التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار. وأدان الجانبان خلال الاتصال الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت وعددا من دول المنطقة. شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة دار السلام التنزانية مع الرئيسة سامية صلوح حسن في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصرية التنزاني. وأكد الرئيس المصري أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على أسس واحدة من التعاون والشراكة، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة تفتح أسواقا جديدة وتدعم جهود التنمية وتعزز التعاون الاقتصادي المشترك. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بالتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم والفنانة سميرة توفيق. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا حبذا المكروهان الفقر والغنى، وما أبالي بأيهما ابتليت، لأن حق الله في كل واحد منهما واجب، وإن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر.
1: ما خط القلم.
2: كتب أبو العيناء إلى أحد الأمراء: نحن أعز الله الأمير، إذا سألنا الناس كف الأذى سألناك بذل الندى، وإن سألناهم العدل سألناكم الفضل، وإن سررناهم ببسط العذر سررناك باستدعاء البر. قيل في منثور الحكم: من أطاع هواه أعطاه عدوه مناه. وقال لقمان الحكيم لابنه: العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع. وقال بعض البلغاء: أفضل الناس من عصى هواه، وأفضل منه من رفض دنياه.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل، ونزداد في كل يوم من العلم. وقال بعض العلماء: المتعمق في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. وقيل لحماد الراوية: أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود. فنحن كما قال الشاعر: إذا قطعنا علما بدا علم.
1: ما خط القلم.
2: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معكم معجمنا الشعبي ونقف عند الصفحة الأولى تحت عنوان في اللباس البحريني. اخترنا لكم القبقاب. القبقاب من وقاء الرجل عند العرب، وبنفس المعنى ما عدا الإبدال، هو النعل المتخذ من الخشب، وهو مشترك بين الرجال والنساء. طبعا متى مشترك؟ قبل تحل هذه الصناعة، الآن صناعة الصنادل من المطاط، كان الناس تلبس القباقب. من أشهر أنواعه في البحرين قبقاب إصبع، حيث يصنع مسطح من الخشب بمقياس الرجل، كان يخترق عمود صغير من الجهة العليا، يجعله هذا العمود نجعله بين إبهام الرجل والإصبع الثاني، وكان يمشي وكان لرنه في يضرب في الشارع ويضرب في قاعة الريل. فاللي لابس قبقاب ندري من بعيدك ويمشي على ريل القبقاب، كان لصوت غريب جدا. هذا القبقاب، يعني القبقاب بأنواعه دخل التاريخ الواقع، ودخل التاريخ من عدة أوجه. أولا هو سلاح في متناول اليد عند الهوشة، وياما شافوا أبائنا وأجدادنا واللي طاف الخمسين، يا ما شفنا بالأحرى هوشة السلاح فيه القبقاب يرتفع وينزل على الرؤوس. ثاني شيء هو وسيلة ردع تأديبية عند النسوان عندما يتعرضون للتحرش، ومعروف أن عندما تشتكي البنية حق أمها تقول أنا أمشي وقام فلان وقاطع لي كلمة، ترد الأم تقول مرة ثانية ما خذي قبقابش وعطيه. فالقبقاب أيضا وسيلة ردع تأديبية، وهو سلاح يمكن أشهر سلاح استخدمته شجرة الدر للإجهاز على زوجها سلطان أيبك في الحمام بمساعدة الخدم. المعروف في التاريخ المصري أن شجرة الدر طاحت في أيبك في الحمام طاق بالقبقاب اللي طلعت روحه وتوفى ويا لها من موته. ولكن كما تفعل تجازة هي أيضا ماتت بنفس السلاح على أيدي جواري أم الملك المنصور ولد السلطان أيبك على طريقة العين بالعين. وأطرف شيء في القبقاب استعماله في فترات من فترات التاريخ في فترة من فترات التاريخ كأداة تشهير عند العرب، كان يعلق في رقبة المشهر بهم ويطوف بهم على حمار. لاحظنا يعني واحد يبون يشهرون به ارتكب معصية، يحطون في رقبته قبقاب ويركبون حمار ويطوفون به في الفرجان. وكانت هذه الطريقة يعني مو بالقبقاب انما التشهير على حمار بالطريقة المقلوبة، يركبون حمار بالمنكوس، واستعملت في البحرين كما حدثني بعض الرواة للتشهير ببعض البشر الذي يرتكب بعض المعاصي، ويريدون الناس ان يعرفون فلان ايش سوى، يركبونه على حمار بالمقلوب ويمشون به في السوق. واخيرا القبقاب طبعا اشهر رمز للمهانة والذل لانه يستخدم في الرجل. يعني ننتقل مستمع الكريم إلى صفحة أخرى ونجد أن عنوانها شي يقول مفردات منتقاة من اللهجة، ونحن في حرف الخاء، وأول مفردة من حرف الخاء خطرة. الخطرة قصة من أعواد البامبو، يستعملون البحارة في تحريك السفينة الصغيرة في المياه الضحلة. يعني احنا نطالع مثلا احيانا في التلفزيون واحيانا عند السواحل، واحد واقف وفي يد عصا طويلة ويضعها، يقولون يفرس، ما هو لأهل البحر اصطلاحات خاصة، عندما يستخدم المداف يقول لك يجر المداف، وعندما يستخدم الخطرة يفرس. ومن وين جاءت التسمية؟ من خطرة الفصيحة، وتعني قصن الشجرة، هي الواقع خطرة أقصان، الخطر هو المفرد، ونحن أنثناها من خطر وخطرة، أنثناها وسميناها خطرة. إذن حتى مصطلحاتنا البحرية القديمة ذات أصل عربي فصيح. وعندنا خطف، هذه مثال حي على أن مفرداتنا القديمة البحرية ذات أصل فصيح. خطف هي يعني خطف الإشراع، هي عملية رفع الأشرعة على صار السفينة. في الأغنية الشعبية القديمة يقول لك ييبهم ييبهم خاطفين بجيبهم. المفردة من المفردات العربية الفصيحة الغير مستعملة في اللغة. تقول العرب خطفت السفينة بمعنى صارت وتحركت. وكنت أقرأ كتاب عن الملاحة عند العرب لأحد الدكاترة المتخصصين في هذا الموضوع، وكان هذا الرجل جزاه الله خير دائما يقول خطفت السفينة من المكان الفلاني والفلاني. فكنت وأنا أقرأ أقول هذا أكيد عاش في الخليج، حتى فعلا وجدت عاش في الكويت. فقلت إذن

التبس عليه الأمر. ليش يقول، ليش ما يقول سارت السفينة أو أبحرت السفينة كما يقولون الآن، أبحرت السفن؟ ليش يقول خطفت؟ وجدت أن خطفت هي الفصيحة، وأن الرجل اللي استخدم تعابير عربية فصيحة. وعندنا أيضا خطم، خطمه، خطمه. خلنا أشرح لكم شيء. الحبال، صيد الطيور بالفخ، كانت هواية الأطفال في الزمن السابق. لم تكن هناك الألعاب كما هي الآن، كمبيوتر وألعاب إلكترونية، فكان الطفل ألعاب محدودة معظمها في الشارع، منها الحبال في الريضان وفي المقابر وفي المساحات الشاسعة حيث تأتي بعض أنواع الطيور مهاجرة. فأحيانا يعني الطيور الفلة التي تأتينا مهاجرة تنقسم إلى عدة أنواع. فيه نوع داجن لطيف يأكل الحشرات كالمدقي والسلحوت والفقاقة وغيرها، وفي نوع جارح، جارح بمعنى مفترس، يأكل اللحوم، حتى هو صغير يأكل اللحم، يعني مثل الترمة، مثل الحمامي، مثل الرماني. هذه الطيور تأكل لحوم وتأكل حشرات طبعا، ولكن الطيور الثانية ما تأكل اللحوم. هذا يعض الطير الجارح، يعض. شي يسوي طفل الزمان القديم عشان لا يعضه؟ يقوم بإدخال ريشة في منقاره، ويلف الريشة على المنقار لفة كاملة حتى يصل إلى فتحة الأنف، ودخله في فتحة الأنف. طبعا عملية يعني تعذب هذا الطائر، ما حيث ويشعر الطفل أن الطائر تعذب. في الحالة ذي الطير مخطم، فما يستطيع أن يفتح فمه علشان يعض اليهال. ودون البيت يلعبون معه وهم مخطم. طبعا مو بس مخطم، خطم وما يأكل، يعني بعد إذا ما شاء الله خطم عنه يموت. هذه المفردة، خطم يخطم فصيحة. الخطام هو الحبل الذي يوضع في أنف البعير لتسهل قيادته. إذن الطفل، أيضا الطفل زمان القديم، لما يقول خطم الطير، مفردة خطم يبهى من الخطام، من العربية بالأحرى. والزوج المخطم، هذه من تعابيرنا احنا، اعتقد ان المعنى لا يحتاج الى شرح. من مفرداتنا اللطيفة خفس. خفس هي تصحيح لمفردة خسف العربية. شنو التصحيف؟ التصحيف تقديم حرف على حرف، من ظواهر اللغة العربية. عندما يقدم الإنسان حرف على حرف معناها صحف. فخفس تصحيف لخسف الفصيحة، جاء في الذكر العزيز: فخفسنا به وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض، أي أدخل في الأرض. العامة تشبه الحالة الناتجة عن سرعة الرياح وشدة الأمطار وكثرة البرق والعواصف، يقول لك صاير خفس، يعني كأنه صاير خفس. وهذه المفردة أيضا نستعملها دلالة على إدخال الشيء على بعضه، مثل علب الصفيح، يعني القواطي، يعني يختلف هنا المعنى عن الكسر. الكسر يقال للصحن الزجاجي، انكسر الصحن، ولكن الصحن المعدني نقول عنه انخفس. وفي تعبير شعبي للتهديد دائما نستخدم نقول بخفس وجهك، يعني بجعل خلقته شيء أخرى مدخولة على بعض. والمفردة الأخيرة خلبص. فلان خلبصني، يعني أدخل في قلب الرعب والفزع، مثل أن أكون غافل مثلاً.

0: فصيحة، فصيحة المفردة خلبسة بالسين، مو بالصاد، مو بخلبصة. خلبسه وخلبس قلبه، أي فتنه وذهب به. والعرب تستخدم مفردة خلبص، خلبص الرجل، وتخلبص يعني فر وهرب. إذن خلبص بالصاد عند العرب يعني هرب، شرد. وخلبس بالسين عند العرب تعني فتنه وخوفه إلى آخره. أما نحن فعندنا خلبص فقط بالصاد، وهي مأخوذة من الفصيح. وأعتقد أن الوقت أدركنا. أتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وأرجو أن أكون أحسنت اختيار مادة هذه الحلقة، وأنكم استمتعتم بها. وأتمنى لقاءكم غدا إن شاء الله في نفس الوقت، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم والفنانة سميرة توفيق. أوقات سعيدة نرجوها.

من بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم والفنانة سميرة توفيق. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي العريق. ويشرفنا حقيقة في هذه الحلقة أن نلتقي بقامة إذاعية إعلامية رائدة استمعنا إلى صوتها منذ سنوات طويلة في تقديم نشرات الأخبار وتقديم البرامج، مختلف البرامج حقيقة، والتي ترك من خلالها ضيف هذه الحلقة بصمته في مكتبة وأرشيف الإذاعة. باسمكم جميعا أرحب بالإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، حياك الله ويانا في هذا اللقاء، سعداء بتواجدك معنا، يا مرحبا.
7: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا بلقائي معكم، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وعلى المستمعين أيضا.
2: حياك الله أستاذ إبراهيم، وإحنا يعني نشكرك على قبولك هذه الاستضافة، وأنك استضفتنا حقيقة في منزلك العامر. نرجو حقيقة أن احنا نتجاذب من خلال هذا اللقاء أطراف الحديث اللي راح يرجعنا إن شاء الله ذكريات إلى أيام جميلة عشتوها في رحاب وزارة الإعلام، وتحديدا في إذاعة البحرين، وعشناها معكم احنا كجمهور حقيقة محب لصوتكم ولأدائكم، الله يحفظك. احنا يعني عادة مع ضيوفنا أستاذ إبراهيم عادة نبتدي معاهم من البدايات، كونها أحيانا يعني

0: البدايات اللي تكون يعني منذ الصغر تشكل ملامح الشخصية الإعلامية، وهي يعني خلينا نقول اللي تمهد حق الإعلامي إنه هو يعني يصل إلى ما وصل إليه. فشلون كانت البداية مع الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، سواء كانت في يعني مرحلة الدراسة المبكرة أو حتى الدراسة في المراحل ما بعد ذلك؟
1: أنا والله في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وتذكر أني كنت الله يسلمك يدرسني الأستاذ عبد اللطيف جناحي في مدرسة الحد الشمالية في الابتدائي. وفي ذاك الوقت كان هو اللي اختارني ألقي كلمات الصباح. من ذاك الوقت الحمد لله كل ما أشوف أستاذ عبد اللطيف أقول له شكرا لأنك أنت أعطيتني الفرصة أني أتحول إلى مذيع. من 1973 من أول ما ياول RTV في البحرين، وبعدين طبعا يشرفني أني كنت أول مرافق إعلامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في زيارته الرسمية اللي كانت لإيران بدعوة من همايون ابن الشاه في ذاك الوقت. وطبعا كانت زيارة رسمية وأيضا زيارة أخرى نشاط رياضي، والحمد لله طبعا أنا جدا سعيد جدا بأن رافقت جلالة الملك، وكنت أتشرفت أني أشوفه هناك. وكان سفيرنا في ذاك الوقت الأستاذ عبد العزيز بوعلي، وهو اللي درسني أيضا في مدرسة الحد الشمالية.
0: إذا مرحلة الدراسة يعني كان لها تأثير كبير على يعني خلينا نقول المناحل الإعلامية أبو محمد.
1: جدا جدا، وأنا محجب صراحة فيك بلغتك العربية السليمة ما شاء الله عليك، يعني قواعد في كل كلمة تجيبها مضبوطة، الكسر واللمسة أمزة والضمة ضمة.
0: هذا أعتز فيها والله، أنت علم منكم أستاذ وشاهد أعتز فيها حقيقة، وأنا لحين أتذكر حقيقة يعني لما كنت أتابع نشرات الأخبار، برغم من أنا يعني كنت صغير يمكن ما أفقه وايد يعني في الأخبار اللي كانت يعني تذاع وتبث، لكن كان يشدني يعني الأمانة أدائك للنشرة ويعني إتقانك لي يعني حقيقة مخارج الحروف اللي يعني كانت تطلع بسلاسة ومرونة يعني فيها يعني لذة بالنسبة للمستمع حقيقة. أستاذ إبراهيم، بعد مرحلة الدراسة ذكرت بأن هناك يعني شركة RTV، ويعني كانت هي فترة ما قبل تلفزيون البحرين.
1: نعم،
0: وأذكر بأني قرأت مقالة للأستاذ القدير خليل الذوادي، نوجه له تحية، وذكر بأن يعني هو راح معك وقدم في RTV بعد مشورة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
1: نعم، كان ذاك الوقت مراقب عام وزارة الإعلام الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة. الشيخ عيسى قال لي لا تروح عندي لك دورة في الأهرام في جمهورية مصر العربية. قلت له لا، أنا خلاص يعني توكلت على الله وخلصت الأمور وياهم. وقلت حق خليل الذوادي، الأستاذ خليل الذوادي حياك ويانا جرب، وترك أيضا وزارة الإعلام واشتغلنا مع بعض.
0: نعم، وكان مكانهم في المجمع الوزارة حاليا صحيح؟
1: نعم، كان يعني عبارة عن مبنى صغير جدا جدا، كلش صغير.
0: لو نرجع إلى مرحلة الدراسة اللي شكلت ملامح النهج الإعلامي للأستاذ إبراهيم عبد الكريم، حرصك أستاذ على مخارج الحروف وعلى إتقان اللغة العربية منذ الصغر، إلى من يرجع الفضل في هذا الموضوع؟
1: والله قلت لك أنا يرجع الفضل كله إلى الأستاذ عبد اللطيف جناحي اللي كان أستاذ يعني بمعنى الكلمة ومخارج الحروف واللغة العربية درسنا. يعني هذه استفدت مني جدا جدا جدا، استفدت مني، الله يطول في عمره إن شاء الله.
0: آمين. انضمامك إلى RTV هل كان قبل ولا بعد انضمامك لإذاعة البحرين؟
1: انضمامي إلى RTV 1973 أول ما فتح طبعا، وبعدين أخذت بعد ما فلست الشركة أخذت وزارة الإعلام، وكان الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد الله يرحمه ذاك الوقت هو اللي بنى هالإمبراطورية الآن الكبيرة.

0: كبيرة، يعود الفضل له.
1: نعم. إذن بعد ما تسلمت وزارة الإعلام التلفزيون انتقلت معها أيضا إلى تلفزيون البحرين.
0: نعم، انتقلت إلى تلفزيون البحرين، إذاعة والتلفزيون. طبعا كنت أعمل أيضا في وزارة النفط والصناعة، لكن في وزارة الإعلام كنت أعمل مؤقت بارت تايم.
1: نعم. دخولك إلى إذاعة البحرين، هل هناك قصة وراء هذه الخطوة؟
0: نعم، اتصلت بالحمد المطلق، كان ذاك الوقت اللي هو سكرتير وزير الإعلام. قلت أبي أعود إلى، بعد ما تركت العمل لفترة، أعود للإذاعة. فرحبوا فيني، والأستاذة هالة العمران قابلته، وطبعا بديت وياهم سنة على ما أعتقد 95. رجعت مرة ثانية لأني كنت في عمل حر، وطبعا تركت العمل الحر ورجعت إلى وزارة النفط والصناعة كرئيس قسم الإحصاء والمعلومات. وبعدين مثل ما قلت لك اتصلت فيهم وقلت أبي أرجع، فرحبوا فيني، خذوا علي اختبار. خالد الزياني أيضا كان مراقب لقسم الأخبار، والحمد لله وفقني ورجعت لهم.
1: إذن كان قسم الأخبار هو القسم اللي فلنقل متشعب ما بين الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم.
1: وكان جدول الأخبار الإذاعية الأسماء اللي في هذا الجدول أيضا تنزل في جدول التلفزيون، ولا هناك خصوصية في؟
0: لازم ما يتعرض، يكون لما يكون عندك تلفزيون لازم تكون ما عندك فترة إذاعية.
1: نعم.
0: الآن الأسماء.
1: نعم. فترة العمل في الإذاعة سنعود إليها، وسنعود كذلك للبرامج اللي يعني أيضا تفضلت بتقديمها، وكذلك إعدادها أيضا، ذلك الإعداد اللي يعني ترك ربما ذكريات لدى بعض المستمعين. لكن ذكرت أستاذ يعني مرحلة مهمة أيضا كانت في يعني فترة ولاية عهد حضرة صاحب الجلالة، لما كان في سفرته إلى إيران.
0: نعم.
1: ولقائه بنجل شاه إيران.
0: نعم، بدعوة من همايون ابن شاه إيران.
1: نعم.
0: وقابلنا أيضا الشاه أيضا، وأقام مندوبة عشاء تكريما لجلالة الملك المعظم لما كان ولي العهد في ذلك الوقت.
1: نعم. مهمتك في هذا الوفد أستاذ إبراهيم يعني بما كانت تتمثل؟
0: التغطية الكاملة، أول واحد يعني في البحرين، أو أول وفد

0: في الذاكرة بما تحمله من مواقف ويعني تفاصيل يعني جميلة أن نستحضرها في هذا اللقاء حقيقة.
1: جدا جدا جدا.
0: نعود إلى الإذاعة ويعني بعد مرحلة دخولك إذاعة البحرين عن طريق قراءة نشرات الأخبار، تقديمك إلى البرامج هل كان بمبادرة منك أستاذ إبراهيم، ولا أيضا يعني فلنقل ترتيب من إدارة الإذاعة؟
1: كنت أتقدم طبعا بمقترح لإعداد البرامج، وأفضل برنامج كنت أقدمه صوت السهارة. في ذلك الوقت كان المخرج محمد عتيق والمخرج المساعد عبد الناصر النعار، وكنت أعتمد على عبد الناصر النعار أكثر شيء، وكنت طبعا أجيب لهم سبونسر بآلاف الدنانير من قبل الشركات العاملة، وكنت أخذ نصيبي اللي هو 20% وأوزعهم على الستاف اللي معاي.
0: نعم، كان في كيفية معينة في البرنامج اللي يعني طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة هذه وإشراك الجمهور معاك، تذكر لنا إياها أستاذ؟
1: مغامرات كانت، هي عبارة عن مغامرات كانت، يعني كنت أسوي أدفن أيضا في بعض الأماكن المبالغ أو مبالغ معينة وأدعو الجمهور للبحث، وكان طبعا يروحون بأعداد كبيرة ويبحثون، وصاحب الحظ السعيد هو اللي يحصل على الظرف اللي مكتوب فيه حصلت على مثلا 100 دينار أو كذا.
0: يعني كانت فلنقل يعني شبه ألغاز والجمهور يحلها يعني، والحل يكون ميداني يعني.
1: وأنا أشكر طبعا، في أحب أستغل هذا الوقت لأشكر سعادة وزير الإعلام الأستاذ رمزان، اللي طبعا الحين في هذا الوقت جاب نوع من الشباب المثقف الوطني اللي يعد برامج برامج جدا يعني فيه الحس الوطني، وأذكر بالأخص الأستاذ إبراهيم علي التميمي اللي ما إن شاء الله عليه حس وطني يقدم البرامج الوطنية. يعني عندك مثلا برنامج تحت الهواء ما شاء الله عليه، برنامج إضاءات، كأنه يعني دارس مشاريع البحرين كلها ما شاء الله. هذا الإنسان مثقف جدا، وهنيئا لوزارة الإعلام بهذه الكفاءات الجميلة جدا، وهذه الكفاءات النشطة، وهذه الكفاءات الوطنية، وهذه الكفاءات المثقفة، من ضمنها طبعا أذكر على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ يونس العيد، والكثير الكثير الكثير من هذه البرامج، خاصة طبعا في برنامج شمس البحرين أو صباح البحرين الأستاذ يوسف الجلاف.
0: حقيقة هذه شهادة يعني لزملائنا، ولا شك بأنها شهادة يعتزون فيها من قامة إعلامية مثل الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، وهو يعتبر من البرامج اللي يعني أعديتها وقدمتها كذلك، فحوى البرنامج كان يتكلم عن ماذا بالضبط؟
1: برنامج صوت السهارة برنامج منوع جدا، كان في استضافات لشخصيات كبيرة جدا، يعني أذكر على سبيل المثال مثلا جبنا أيمن زيدان الممثل السوري، وجبنا الكثير من الفنانين والفنانات اللي حتى أخذناهم على الهواء، سميرة سعيد لما كانت في المطار القاهرة، وجبنا إن شاء الله طبعا ما الحين ما تذكر الأسماء، لكن الحمد لله الكثيرين، وأهم واحد كان الشاعر الكبير قاسم حداد. هذا الإنسان الرائع جدا، حتى أتذكر الأستاذ عبد الله يوسف المذيع يقول لي كيف قدرت تجيب قاسم حداد اللي ما يقبل أي مقابلة، قلت له بطريقتي الخاصة أنا الحمد لله توفقت وجبته، وجبت خالد الشيخ، وجبت يعني الكثير من الفنانين والشعراء اللي عملت معهم المقابلات.
0: أيضا هناك العديد من الشعراء بدايتهم كانت مع برنامج صوت السهارة.
1: نعم
0: تذكر منهم بعض الأسماء أستاذ؟
1: يعني أتذكر كنت أنا أسوي مسابقات أسبوعية حق الشعراء،

0: واللي يفوز في أسبوعنا على الأسبوع القادم عن حصوله على $100 من الإذاعة. السبونسر مالنا كان شركة البحرين للتسهيلات. من ضمن اللي حصلوا على الجوائز الأستاذ يونس سلمان اللي هو الآن وكيل مساعد الإذاعة والتلفزيون، وأيضا الشاعر الكبير العارف الهاشل اللي ما شاء الله عندهم قصائد وطنية جدا رائعة، مغنى حلوة جميلة جدا على أشاهدها على التلفزيون، هذه تتكرر هذه الأغاني.
1: إذن كان البرنامج يستقبل يعني ضيوف ما شاء الله يعني لها أسماء يعني عربيا حتى مشهورة
0: جدا، من ضمنهم أيضا خالد الشيخ جبته يوم واحد ليلة واحدة وعملت له مقابلة جدا استانس بهذا اللقاء. خالد الشيخ أذكر درسته في مدرسة أبو بكر الإعدادية ولما كان صغير في أول إعدادي.
1: طيب أستاذ إبراهيم، إذن البرنامج كان يعني منوع بشكل يعني بشكل متلون ايضا يعني حتى ويشارك الجمهور ايضا في المسابقات اللي يعني كان ياخذها كل موسم ايضا بطابع معين.
0: نعم
1: يعني
0: نعم كل موسم بطابع معين، حتى كنت يعني في العيد الوطني اعمل مسابقات اللي يقرا لي مثلا الاعلانات اللي مكتوبه في الشوارع، يعني تمنياتنا بالعيد الوطني لمملكة البحرين بالازدهار، أقول حق المشاهد أنت الحين في وين؟ قرأ لي قال أنا مو موجود هني، قلت له أرجع روح، قال بيسبقوني ناس، قلت له أنت حظك عاد اللي جاوب على هذا السؤال يأخذ 100 دينار مثلا.
1: جميل، فالناس كانت تتسابق.
0: نعم.
1: ميدانيا يعني معرفة ما هو مكتوب على اللافتات اللي في الشوارع.
0: نعم، وكنت أطلب بعد من بعض الناس يعني أقول له مثلا أنت في وين موجود؟ قال أنا موجود هنا، قلت له تقدر تروح السعودية تجيب لنا مثلا من الحزة؟ قال أقدر، أنا بس أسوي هالحركة عشان أشوف تفاعله، إذا قال إيه أقدر أروح قلت له لا تروح، أنت حصلت الحين معنا الجائزة.
1: جميل جميل جدا أستاذ. يخبرنا الأستاذ عبد الناصر النعار أن كان في شهر رمضان في لك أيضا حضور من خلال المسابقات أيضا الإذاعية، وكنت أيضا يعني خلينا نقول تأخذ الأسئلة هذه من يعني بطون أمهات كتب السين جيم يعني اللي كانت موجودة في وقتها.
0: نعم، على مدى سنوات طويلة كنت أنا الوحيد اللي قدم المسابقات بكل سنة طبعا باسم معين أو بطريقة معينة أو بأسلوب معين، فكان أتقدم بالفكرة للأستاذ عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه، وهو كان طبعا والأستاذ سامي القوز يشوفون نوعية المسابقة ورأسا يوافقون عليها لأنها كانت مسابقات جدا مفيدة ونقدم لهم الجوائز.
1: جميل جدا. بالنسبة لبرنامج صوت السهر أستاذ، قدم معاك أيضا مجموعة من الزملاء ومن من الزميلات من الأصوات الإذاعية، تذكر منها من بالضبط في هذا المقام؟
0: بقول لك بالترتيب، أول واحد
1: المذيعين اللي أيضا شاركوا في التقديم ولا فقط يعني كان من المذيعات في الإذاعة؟
0: لا بس المذيعات طبعا.
1: نعم، بس ما كان في مشاركات يمكن؟
0: في مشاركات، أتذكر مشاركات عمار البنائي، وأتذكر مشاركات كثيرة من السعودية تيني، من طاجكستان تيني، من الدوحة المنصوري كان يتغزل في البحرين وفي ليالي المحرق ويقول زهريات جدا جميلة، من السعودية من كل مكان يشاركون ويتصلون فينا.
1: تفاعلهم مع البرنامج، انطباعهم في المشاركة وحرصهم على يعني الاتصال، ويعني انه هو ضروري انه هو يتصل على الإذاعة ويشارك في البرنامج، شو اللي كان يعني لك؟
0: أقول لك شيء واحد، كان بعض المشاركين يشاركون بقصائد فيستمع لها مثلا وكيل المطرب.

0: اللي هو راشد الماجد، وهاي طبعا من ضمنهم بعض الشعراء أخذت كلماتهم وغناها الفنان الكبير راشد الماجد.
1: إذا كانت بعض الأغاني خلينا نقول الوطنية أو العاطفية مبدأها من برنامج صوت السهارة.
0: نعم
1: نعم. إذا هو يعني برنامج ليس منوع فقط، وإنما أيضا يعني برنامج يكتشف المواهب، وأيضا يعني كان يعني يقف بجانبها لدرجة أنه حاز على الجائزة التقديرية في مهرجان القاهرة.
0: هذا صحيح، هذا صحيح. لولا طبعا كنت الشسمة في مهرجان القاهرة لما راح البرنامج، كان في المقدمة تقديم إبراهيم عبد الكريم وبروين حبيب. هما قالوا ليش بروين مو موجودة؟ أنا بروحي ذيك الليلة، لأن بروين كانت طبعا عندها ظروف ما حضرت، فعلى هذا الأساس ما حصل على جائزة، لكن حصل على جائزة تقديرية على نوعية البرامج والفكرة اللي موجود فيها.
1: نعم نعم ما شاء الله. طيب أستاذ إبراهيم، إلى جانب المخرجين أيضا اللي كانوا يعني موجودين وذكرتم أيضا منذ قليل في البرامج، الأستاذ عبد الناصر النعار وكذلك الأستاذ محمد عتيق.
0: نعم.
1: من تستذكر أيضا من المخرجين اللي كانوا في يعني في وقتها في إذاعة البحرين وأيضا كانوا معاك في البرامج، يعني سواء كانت المباشرة أو المسجلة؟
0: أتذكر نعم الأستاذ محمد حسن بطلال، وأتذكر عبد النبي حسين وإبراهيم عيسى الله يرحمه زوج المذيعة فتحية الجهوري، وأيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، والأستاذ محمد الجابر، نبيل العلوي الله يرحمه، الأستاذ أحمد الشريان.
1: نعم. البرامج اللي يعني سواء كان صوت السهارة أو كان بقية البرامج، لا شك بأن مكتبة الإذاعة كان في لها دور كبير في تزويد البرامج هذه بالمواد اللي كان يعني يحتاجها، سواء كانت أغاني سواء كانت مقتطفات وغيرها. هل تذكر أيضا من مكتبة الإذاعة من كان يعني مستعد دائما؟
0: نعم، الأستاذ بدري كمال، الأستاذ إبراهيم مصطفى، الأستاذ محمد صالح أيضا، الأستاذ فيصل رويعي، هذه كنت أعتمد عليهم في طبعا استخراج المواد المطلوبة للبرنامج.
1: نعم. في وقت تقديمك نشرات الأخبار أستاذ إبراهيم، هل تذكر من كان على فلنقل مهمة تنفيذ النشرات هذه في الإذاعة؟
0: نعم، كان طبعا الزملاء الأعزاء عدنان ملك ووهيب الجزاف، عبد الحميد العلي، المرحوم الأستاذ عيسى الجلاهمة، أيضا ما أنسى أيضا الأستاذ هشام خليفة والأستاذ محمد عتيق، طبعا زميل الأخ العزيز عبد الناصر النعار، هذه طبعا هم اللي كانوا ينفذون الأخبار.
1: نعم. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، هل هناك حلقات تعتبرها من الحلقات المميزة فعلا؟
0: من ضمن اللي أتذكره أيضا في صوت السهارة، في ليلة واحدة من الليالي أنا وبروين حبيب قعدنا يعني سوينا برنامج خاص عن وفاة الشاعر نزار غباني، كان عدينا الحلقة من الصبح أنا، لكن بعد ما سمعت بوفاته تغيرت الحلقة تماما، خاصة أن كانت الأخت والمذيعة اللي تشاركني بتقديم البرنامج بروين حبيب متعلقة جدا بالشاعر نزار قباني، فتغيرت الحلقة تماما وكانت حلقة خاصة عن وفاته.
1: أستاذ إبراهيم، من بين البرامج اللي أعددتها وقدمتها في الإذاعة، هل ما زلت تذكر برنامج يعني لم تنسه أبدا؟
0: من ضمن أفضل البرامج اللي سويته برنامج خاص ليلة واحدة عن وفاة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، على الهواء مباشرة ساعتين على الهواء أنا

0: والزميلة بهروين حبيب عدنا برنامج خاص في رثاء المرحوم هذا الإنسان العظيم والحاكم العظيم الذي بنى نهضة البحرين. طبعا من ضمن اللي اتصلوا فينا في هذا البرنامج الشاعر الكبير علوي الهاشمي، والذي طبعا أبدى إعجابه بهذا البرنامج وبهذا الرثاء، واتصل فينا أيضا الأستاذ خليل الذوادي الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشكرنا على ما قدمناه من جهد كبير وحلقة خاصة بهذه المناسبة. رحم الله صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وطيب الله ثراه.
1: من بين من استضفتهم في صوت السهارة أستاذ إبراهيم، أيضا زملائك أيضا من كبار الإعلاميين، من تذكر من زملائك الذين استضفتهم في برنامج صوت السهارة؟
0: من ضمن من أعدت معهم لقاء خاص في صوت السهارة الإذاعية المخضرمة الكبيرة الأستاذة استقلال أحمد، التي استضفتها في برنامج صوت السهارة وأبدت إعجابها جدا بهذا البرنامج، وقالت إنها لم ترى أحسن من هذا الإعداد. وطبعا أشكرها وأشكر جهودها أيضا في الإذاعة، وكانت نعمة الأخت، وكانت أيضا المذيعة الكبيرة الناجحة التي كانت تقدم صباح الخير، وكانت طبعا يتفاعل الناس معها جدا.
1: نعم، برنامج صوت السهارة لم يحصل على الإشادات من خارج الإذاعة فقط، بل حتى أيضا من داخل الإذاعة، صحيح؟
0: لا أنسى في صوت السهارة الحلقة المميزة التي استضفت فيها الأستاذة عائشة عبد اللطيف، كانت حلقة مميزة، كنت طبعا أعددت لها واستضفت فيها على الهواء مفاجأة زوجها الأستاذ الكبير حسن كمال هذا الشاعر. طبعا كنت طبعا أعد لهم مفاجآت اللي كنت أعد معهم المقابلة، سواء أزواجهم أو أمهاتهم أو أحد من عوائلهم أو أصدقائهم، فكانوا يتعجبون. طبعا من ضمن من أعددت معهم اللقاء أيضا الأستاذ حمد المناعي، يوم كان مديرا لإذاعة البحرين، وأعددت له مفاجأة استضافة الأستاذ الكبير وزير الإعلام السابق نبيل الحمر، وأيضا أخوه من أبوظبي محمد المناعي. طبعا استغرب وقال كيف استطعت أن تعمل هذه المفاجآت لي؟ فطبعا شكرني وشكر كل من قام بإيصال هذه المعلومات. كثيرا المفاجآت التي كنت أعملها لضيوفي، وكانوا يستغربون ويرحبون بهذه الأفكار الجميلة. لو كنت أيضا لازلت أقدم برنامج صوت السهارة لاستضفت واحدا من أفضل المذيعين في إذاعة البحرين والمعدين، وهو الزميل والصديق والوطني إبراهيم التميمي، هذا الإنسان الكبير الذي بحسه الوطني أعد الكثير من البرامج، منها برنامج إضاءات، ومنها برنامج تحت الهواء، وضيوف من غرفة تجارة صناعة البحرين اللي كان يقدمه المرحوم الأستاذ يوسف محمد إسماعيل، الله يرحمه ويتقبل روحه الجنة. ما أنسى طبعا، ما أنسى هذا اللي كان من الشعراء اللي تهمون معاني أيضا، مثل ما قلت لكم سابقا الأستاذ يونس سلمان والشاعر عارف الهاشم. هذه نوعية طبعا من الشعراء اللي برزوا في صوت السهرة وأصبح

0: لهم شأن كبير الآن في الحياة الشعرية في البحرين، لهم قصائد مغناة في حب الوطن، بحسهم الوطني وحبهم لبلدهم البحرين. عاشت البحرين، عاشت البحرين، عاشت البحرين، في ظل قيادتنا الرشيدة، في ظل ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. الله يطول في عمرهم إن شاء الله يا رب العالمين، وطبعا نوصل إلى أرفع الدرجات.
1: نعم أستاذ إبراهيم، من تذكر أيضا من زملائك المذيعين في إذاعة البحرين عندما كنت مقدما في موجة الإذاعة؟
0: من ضمن الزملاء اللي أتذكرهم أيضا الأستاذ غازي عبد المحسن والمرحوم الأستاذ محمد الشروقي، جاءوا شباب من أحسن المذيعين وتطوروا وبسرعة كبيرة جدا حتى وصلوا إلى أعلى المراتب في الإذاعة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، طوال فترة تواجدك في الإذاعة أستاذ إبراهيم، لا شك بأنك أيضا عاصرت أصوات جديدة وأجيال دخلت بعد ذلك إلى موجة الإذاعة والتحقت بجيل الرواد، فمن تذكر من الأصوات اللي كانت في وقتها أصوات شابة وجديدة على إذاعة البحرين؟
0: من ضمن الزميلات الجدد التي انضمنا إلى الإذاعة وهن في سن صغيرة، شابات صغيرات، أذكر منهن معصومة عبد الكريم، ناهد الشيخ، خديجة الحمادي. طبعا حتى وصلنا إلى أعلى المراتب، كانت طبعا عيننا فقط لتقديم الفقرات الإذاعية، ومن ثم أصبحنا من كبار المذيعات سواء يعني في إذاعة البحرين أو في الإذاعات أو التلفزيونات الخليجية في دول الخليج العربي.
1: ما الذي تعنيه الإذاعة لك أستاذ إبراهيم عبد الكريم، وما هو الدافع لك لهذا الإبداع؟
0: عشقي للإذاعة كبير جدا جدا جدا، وكنت طبعا أحاول أن أجدد أفكاري، وكنت أطرح عدة أفكار جديدة وأعرضها على المسؤولين في الإذاعة، وكانوا طبعا يوافقون عليها رأسا نظرا لما فيها من بعد كبير وإبداع. أنا لا أدعي الإبداع، ولكن طبعا فكري وحبي للإذاعة الكبير جعلني دوما أفكر في كل جديد، وفي كل عام أقدم مسابقة الرمضانية التي يتفاعل معها الجمهور. لعدة سنوات كنت أقدم مسابقات رمضانية، وكل عام بفكر جديد وأسلوب جديد وحكاية جديدة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، في برنامج صوت السهارة لم تكن جميع الحلقات تبث من البحرين، هناك حلقة أذعتها من مصر أيضا، كلمنا عن هذه الحلقة أستاذ.
0: من ضمن الحلقات اللي سويتها في صوت السهارة كنت في دورة في مصر، ومن هناك اتصلت بالزميلة بروين حبيب اللي كانت تقدم لوحدها ذيك الليلة في ليلة من الليالي برنامج صوت السهارة، ومن القاهرة اتصلت مباشرة بالهواء، وطبعا سويت لي كم بيت من الشعر وشاركت معاهم من القاهرة، وكانت من أعظم الحلقات ومن أحسن الحلقات اللي قدمتها في صوت السهارة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، ما يميز برنامج صوت السهارة أيضا استضافته أستاذ إبراهيم عبد الكريم لكبار الشعراء في البحرين، فكلمنا عن الحلقات اللي استضافت فيها كبار الشعراء على الساحة البحرينية أستاذ إبراهيم.
0: من ضمن استضافتهم أيضا في صوت السهارة الشاعر الكبير علي عبد الله خليفة، وكانت حلقة مميزة جدا أبدع فيها هذا الشعر.

0: الشعر الكبير، وطبعا كانت من أجمل الحلقات أيضا.
1: جمهور إذاعة البحرين تعدى النطاق المحلي ووصل إلى النطاق الخليجي وكذلك العالمي، أليس كذلك؟
0: الكثير الكثير الذي قدمته في إذاعة البحرين من برامج ومن فقرات استمتع بها جمهور إذاعة البحرين، سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين، حتى وصلت المكالمات معنا من أذربيجان ومن إيران ومن كل مكان، حتى على الهواء مباشرة كانوا يتصلون معنا في برنامج العيد عيدين اللي عملته في مسابقة رمضان من القاهرة، كانوا يتابعون الإذاعة عن طريق التلفزيون وكانوا يحصلون معنا على الجوائز القيمة التي كنا نقدمها لهم، سواء التي تقدمها إذاعة البحرين أو التي كنت أحصل عليها كسبونسر من الشركات البحرينية.
1: كلمنا أستاذ عن فقرات برنامج صوت السهارة، البعض يعني وصف هذه الفقرات بالجريئة وأحيانا الغريبة، أليس كذلك؟
0: من الفقرات المميزة التي كنت طبعا أعدها وأعملها في صوت السهارة فقرة صيد الهاتف على غرار الكاميرا الخفية، كنا نتصل اتصالا عشوائيا بأي شخصية تظهر لنا. من ضمن هذه الشخصيات التي ظهرت معنا التاجر الكبير إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة ترافكو، وطبعا بعد ما نجري معه اللقاء نهديه أغنية يحبها على الهواء مباشرة. من ضمن هذه الفقرات أيضا ظهر لنا في أحد اللقاءات طبعا واحد لا يتحدث العربية بلغة سليمة، هو هندي، وطبعا قال أنا في التلفزيون، قلنا له أنت في الإذاعة، قال ما هو الإذاعة؟ قلت له هذا هو الراديو، فقال طبعا طبعا بعد ما تحدثت معنا قال أريد أن أسمع أغنية للمطرب المتين. من يقصد؟ لكن لم أكن أعرف، حتى قلت له هل هو نبيل شعير؟ قال هذا هو، نعم هذا هو، فأهديناه هذه الأغنية. حكايات غريبة عجيبة جدا في هذا البرنامج. طبعا كنت أعد فقرات خاصة جدا جدا، أفكر دائما في الجديد، دائما أفكر في الجديد.
1: أستاذ إبراهيم عبد الكريم، أنت قدمت العديد من البرامج، فلو سألتك أيها أقرب إليك؟
0: أفضل برنامج قدمته في إذاعة البحرين صوت السهارة، الذي استمر لسنوات طويلة وتفاعل معه الجمهور وكون قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، وخاصة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. طبعا أتذكر المرحوم الأستاذ عبد الله قنبر الذي جاءنا إلى البحرين في الاستوديو، هو وزميله جاسم الأمان، وعددنا له حلقة مميزة على الهواء مباشرة من إذاعة البحرين داخل الاستوديو. كان هذا الإنسان رحمه الله من أشد ومن أكبر المساهمين في برنامج صوت السهارة، كان يتصل أسبوعيا ويقدم الجديد، رحمه الله، كان له شعبية كبيرة في أوساط المستمعين.
1: أستاذ إبراهيم، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الله قنبر صديق صوت السهارة اللي ذكرته أستاذ إبراهيم، من تتذكر أيضا من أصدقاء الإذاعة اللي كانوا يشاركون ويحرصون على المشاركة باستمرار على موجة إذاعة البحرين؟
0: للأمانة لا يجب أن أنسى مشاركات خاصة ومشاركات يعني جيدة جدا، مشاركات حلوة ومشاركات وطنية من أم حمد وطيف، وأيضا فاروق الدويب وحسن الذي يساهم مساهمة

0: كلمات جدا طيبة، واستضفته في أحد الليالي، وكان لقاء شيقا معه، وتفاعل معه الجمهور تفاعلا تاما. وأيضا نادي العوفي صاحبة الصوت الجهور، هذه نادي العوفي كان لها عدة مستمعين يعجبون بإلقائها، كانت يعني إلقاء جيد لم أر مثله في حياتي من صوتها الجهوري صاحبة الصوت. الله يذكرهم بالخير إن شاء الله، إن شاء الله يكونون عايشين في أتم الصحة والسعادة يا رب.
1: نعم، في الإذاعة أستاذ إبراهيم عبد الكريم العمل ممتع، ولا تربطك بطبيعة الحال فقط الزمالة مع زملائك، وإنما أيضا تتكون صداقات. فمن من الزملاء الذين كانت تجمعك بهم صداقة وأوقات جميلة أثناء العمل؟
0: من أفضل الزملاء الذين كنت أحس بالمتعة معهم أثناء الفراقات والاستراحات القصيرة الزميل يوسف خيري والزميل المرحوم صلاح الله يرحمه، كان رئيس الاف ام في البحرين. ايضا كنت استمتع بالجلوس مع اخي محمد تلفت وزميلي المرحوم نبيل العلوي، وايضا مع الاخ محمد صالح، كانوا هؤلاء الذين استمتع معهم في الفراغات، اجلس معهم ارتشف معهم الشاي او القهوه، كانوا نعم الأصدقاء وأفضل الأصدقاء. لا زلت أتواصل مع الأستاذ محمد صالح والأستاذ يوسف خيري، لا زلت أتواصل معهم يوميا بدون انقطاع. الله يذكرهم بالخير ويطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والعافية.
1: برنامج صوت السهارة توقف لدورة إذاعية، ولا شك بأنه ترك يعني لدى الجمهور مكان يعني ومساحة يصعب ملؤها، فكيف كانت ردة فعل الجمهور اللي ارتبط بالبرنامج وبفقرات البرنامج؟
0: أتذكر توقف برنامج صوت السهارة في دورة إذاعية جديدة، وطبعا كآخر حلقة تفاعل الجمهور معه وأبدوا انزعاجهم بتوقف هذا البرنامج، ومن كثر الاتصالات التي جاءت سمع الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين لهذه المطالبات، وعاد طبعا في دورته الجديدة برنامج صوت السهارة ولكن بمسمى آخر، وطبعا المسمى الجديد لم يمضي عليه سوى وقت قصير أعدنا اسمه مرة ثانية وهو صوت السهارة، ففرح الجمهور فرحا كبيرا وتجاوبوا مع هذه اللفتة الكريمة من الأستاذ حمد المناعي.
1: نعم أستاذ إبراهيم، لو عاد الزمان بالأستاذ إبراهيم عبد الكريم، هل كان سيختار أيضا إذاعة البحرين؟
0: هذه لمحة بسيطة عن حياتي مع إذاعة البحرين، لقد استمتعت وأتذكر الحكاية والذكريات الجميلة الآن، يا ريت يعود بي الزمان حتى أعود للانضمام إلى هذا الفرح الإعلامي الكبير الذي بناه الأستاذ الله يرحمه طارق المؤيد، الذي بنى هذه الإمبراطورية الكبيرة رحمه الله رحمة واسعة. حكاياتي لا تنتهي مع إذاعة البحرين، لو عاد بي الزمان لكنت أيضا أختار نفس المكان إذاعة البحرين وأقدم البرامج المفيدة والبرامج الشيقة التي لاقت استحسان الجمهور. شيء واحد نسيت أن أذكره، وهو أن الأستاذ سامي القوز حينما كان رئيسا للإذاعة كان يقدم برنامجا يوميا في الاقتصاد، وعندما يكون خارج البحرين لا يريد أن يعده.

0: أقدمه إلا أنا، فيكلفني بهذه المهمة وله جزيل الشكر على ذلك وثقته الكبيرة في. أشكره شكرا جزيلا يا أستاذ سامي القوذ، أين أنت الآن؟ الله يذكرك بالخير، كنت نعم الرئيس وكنت نعم المذيع وكنت عندك الحس الطاقي الوطني، الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك، لك مني تحياتي، لا أنساك لا أنساك لا أنساك.
1: احنا يمكن وصلنا الى محطة ختامنا في هذا اللقاء، ولكن يعني بودي ان يعني اسالك استاذ ابراهيم، كون يعني الان وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل يعني مقتطفات جميلة كانت لتقديمك لنشرات الاخبار وتعليقات الجمهور اللي يعني ما زال يتذكر الاستاذ ابراهيم عبد الكريم ويدعو له دائما بالتوفيق وطولة العمر، شنو شعورك استاذ يعني تجاه هذا الجمهور وش تحب توجه له؟
2: أنا سعيد جدا بتواصلي مع الجمهور، لازلت أتواصل معهم، البعض صباحا أطرش لهم التحيات الصباحية وأيام الجمعة، الجمعة المباركة، ولا لا أنسى كل الزملاء طبعا كلهم أنساهم، من ضمن اللي أتواصل وياه أيضا أنور أحمد.
1: طيب احنا يعني حقيقة نكرر سعادتنا بتواجدنا عندك أستاذ إبراهيم، ويعني كون نحن رجعنا معاك إلى ذكريات العمل الإذاعي شاكرين لك شكر جزيل حقيقة، وراجين دائما أنك تكون بخير وصحة وسلامة، وأن رب العالمين يسبق عليك طول العمر والبركة دائما.
0: شكرا شكرا لكل من ساندني، وشكرا لكل من وقف معي، وشكرا لكل من شجعني على إعداد وتقديم البرامج، وشكرا من القلب لكل جمهور البحرين والجمهور الخليجي والعربي، وألف ألف ألف ألف تحية لكل شخص أعجب بتقديمي وأعجب بإلقائي، لكم من القلب كل تحية صادقة، ولكم إن شاء الله الصحة والعافية وطول العمر، وشكرا لك
2: جدا هذه الزيارة، وأتشرف فيكم أي وقت تحبون أقدم لكم طبعا ذكرياتي الجميلة اللي عشتها في الإذاعة والتلفزيون،
0: والله يذكركم ويذكرني إن شاء الله دائما بالخير، وأكون عند حسن ظن الجميع.
1: الأستاذ القدير الإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لكم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: في أمان الله.
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
8: هنا البحرين،
9: إذاعة البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: هنا البحرين،
14: إذاعة البحرين تقدم
15: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي من

0: متابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هذا ولك ما ردني عنك تاليك، ليلك طويل ومن يبي النور يسري، أبات عنه واتعب القلب وارضيك، وان قلت عذرك هاك الأشواق عذري. أيا أنت من غيرك ملا عين مغليك، من شفت وجهك ما بقى وجه يغري، كل هالحلا وتقولي ليه هنشغل فيك، يا ورد ليتك عن شذا الورد تدري.
1: وش تنتظر؟ وش تنتظر غير الذي جاك وعطيك؟ عمري وظنه ما يكفيك عمري، على كثر ناس تودك وتطريك، محدا يبيك ومشغل البال كثري. إن جيت غالي وانت باعت مغليك، وان قلت بدري قلت أنا حيل بدري.
0: كل الأحباب غاليين انقربوا وانبعدوا، وانتم أعزائنا أحباب رحلتنا اليومية، مشوار الفرح الليلي اللي نعيشه معاكم.
1: تعالوا معانا رحلة فرح، شهقة عشق، ضحكة قمر في ليلة سمر. أهلا وسهلا.

0: تحملنا الحياة من مكان إلى مكان وتنقلنا المقادير من بحر إلى آخر، وإحنا ما نشوف إلا اللي وقف عثرة في سبيل طريقنا، ولا نسمع غير صوت يخوفنا.
1: لكن الجمال يتجلى لنا وهو قاعد على كرسي مجده، ونقترب منه ويمربنا الحب وهو لابس ثوب الوداعة، ومع ذلك نخاف منه، نحاول نختبي في دهاليز الظلمة، ولا العكس نتبعه وإحنا غير آبهين باللي يصير لنا.
0: لكن طبعا الحكيم فينا هو اللي يحمله على قلبه ويحس حمل ثقيل، وهو ألطف من أنفاس الأزهار وأرق من النسيم العليل.
1: بس الحكمة في هالحالة توقف في منعطفات الشوارع، تنادي على رؤوس الأشهاد، فنحسبها تخدعنا.
0: لكنها ما تخدعنا، عمر الحكمة ما تخدع الحب، لأن الحب والحكمة يلتقون.

0: في أشياء كثيرة جدا.
1: بس الليالي تمر وإحنا غافلين، وتصافحنا الأيام وإحنا خايفين من الليالي والأيام.
0: هي كذي الدنيا، فرح وخوف، حزن وشجاعة. منهم من يلتقي وبينهم مسافات طويلة جدا، ومنهم من يبتعد والمسافة اللي بينهم أقصر مما نتخيل.
1: هي الحياة هذه طعمها، لولاها لتشكل في طعم الحياة طعم آخر ما نعرفه، لكن أول من يشعر بالملل والسأم من الحياة.
0: فعلا احنا نشوف ناس كثيرين لما يجف في حلقهم طعم الحياة ويتغير من الطعم الحلو الرطب إلى طعم ماسخ جاف، تتغير نظرتهم للحياة.
1: بس ليش الإنسان ما يخلق طعم الحياة في داخله، طعم ثابت ما يتغير مهما تغيرت الأمور من حوله؟
0: مو بكل الناس طبعا قادرة على خلق تصور وشعور داخلي في أنفسهم غير الصورة الفعلية اللي يعيشونها. قل وتسامر السمار، هلا في ضحكة من ثغرها وانزاحت الثامة، عناقيد الكلام أشبع بها من جوعي الجبار، ويرويني عسلها والضمالة قامت قيامة، يضج بها المكان وهمسها مثل النفس لازار، أحس ينفض غبار على صدري بن خيامة، أبدخل في بيوت العز لا للذل لا للعار، نعم للجزل ولا الهزل يلا جفف أقلامه.
1: ذرايج دارها وجدارها ما همها الإعصار، تمر العاصفة ما تاخذ اللي تثقل أحجامه، وأنا راعي البيوت وللبيوت بداخلي مقدار، لها خلف الحنايا منزل ما واحد رامة، لجل هذا شربت من البحر ملح البحر أشعار، وشرحت المراكب يمة المحار جهامة، على درب المشاعر والقدم فالدرب ما تحتار، أعشق الصعب ولا السهل ما جيت أمسح أصنامه، خلقني خالقي ناح الجسد والهمني الإصرار، وأنا كلي طموح وجيت والخطوات جزامة.

0: طيب شو تسوي علشان تواجه الحياة حلوها ومرها؟
1: أول شيء طبعاً الإنسان لازم يسويه إنه يركب موجة التحدي، تحدي الظروف اللي تعيق من خطوة الإنسان الممتدة في عالم الغد، الظروف اللي تمنع الإنسان من إنه ينظر أبعد من لحظة اليوم.
0: ما تخاف يخدعك التحدي، ناس وايد تحدى وتعبوا ورفعوا راية الاستسلام للواقع.
1: ومن قال إن إحنا ما نقبل الواقع؟ إحنا لازم طبعا نرضى بالواقع كحقيقة ونتحدى من أجل تغيير هالواقع، لأن إحنا إذا رفضنا الاعتراف بالواقع بيكون تحدينا وايد هش.
0: ليش يكون التحدي هش؟ مدام التحدي فلازم يكون قوي،
1: لأنك تتحدى شيء مرفوض. تحدي التغيير هو اللي ينطلق من الاعتراف بالواقع شكلا ومضمونا، ومن خلال هالاعتراف يبدأ الإنسان عملية التحدي لتغيير الواقع.
0: رغم اعترافي بمنطقية الكلام اللي أنت قاعد تقوله، لأن الواحد يمكن من الصعب عليه أنه يصدق بينه وبين نفسه على الأقل أن التحدي يفيد في معظم الحالات، خصوصا وأن واقعنا الحالي واقع المسايسة أكثر من التحدي.
1: لكني أنا العكس.
0: يعني إيش بتسوي؟
1: أبحثف من أحجار الصبر في وجه الظروف أحجار، وبجمع همتي وارفع بها يم السماء هامة، وبقدح من زنودي والجهد حتى تشب النار، وبحرق للشتا والبرد ليل الثلج.

ياما أطرز من قصيدي للزمن وأحلى الزمن تذكار شعور داخلي فوق الورق ماني بلوامة وأنا لمن تذكرت الحبيب اللي عليها غار تزاحم في سما بالي غلاء وزايد إكرامه.

0: عندي صديق من الأصدقاء اللي طبعا أعتز بصداقتهم وثقافتهم وبروحها طبعا المريحة جدا، رغم أنه تجاوز عمره 50 لكن بنظري ما زال شاب في 20.
1: رجل بهالسن أكيد لخبرته، أكيد لتجاربه، شو اللي ذكرك بأله؟
0: هالريال لا قصة. سمعي بقولها لك الحين، بس تصوري أن أنت المرأة اللي دار معاها الحوار وأنا بمثل حوار صديقي. وخلينا يلا نبدأ الحوار.
1: ليش ما تفكر تزوج؟ أنت في حاجة إلى من تشاركك حياتك؟
0: ما عادت لي حياة حتى شاركني فيها أحد.
1: يبين أن أنت متشائم أكثر من اللازم.
0: بالعكس أنا واقعي جدا.
1: ما فهمتش تقصد من هالكلمة.
0: شلون تبغيني أتزوج وأنا تجاوزت سن 50؟
1: هذه يسمونها سن العقل والحكمة.
0: وهل أنت تشوفيني أنا طبعا عاقل وحكيم؟
1: طبعا ما في شك في ذلك.
0: إذن شلون تبغيني أتزوج؟ يا بنتنا قلبي ترى مولع فيك، ويكون عندك علم يا نور عيني. يا بنت أنا من داخل القلب مغليك، أقسم بعمري وأحلف لك يميني. يا بنت أنا حبيت اسمك وطاريك، يبقى بقلبي مع مرور السنين. يا بنت أنا بالليل أسهر وناديك، أرسم خيالك والبشر نايميني. يا بنت أنا دايم لساني يطريك، أردد اسمك بين لحظة وحيني. يا بنت سبحان ربي محليك، شكلك جميل وفوق ذلك رزيني. يا بنت لك تحيات مني بهديك، وكان يتماديت أطلبك سامحين.
1: لو كل الناس تفكر مثل صديقك كان ما حد تزوج. أعزائي تحية حب بدأنا بها معاكم الليلة، وتحية حب وشوق نودعكم به الآن، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في ليلة الغد.
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات،

0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.

حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ويبحث معه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
2: جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ويؤكد أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
2: وفي إطار استضافة المملكة لنسختها 7، فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الرقمية الخليجية الرائدة.

0: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
1: وخلال الاتصال أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدا جلالته أيده الله حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله عن خالص تمنياته للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني،
0: حيث قدم معاليه إلى جلالته إيجازا حول سير أعمال اللجنة التي تطلع بمهمة رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الآثمة والتي واجهتها المملكة وما سطرته من فصول مضيئة في الوحدة والثبات. وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن روح الصمود ثقافة وطنية أصيلة ومنهج عمل ثابت أرسى دعائمه مسيرة البناء والرفع، مشيرا جلالة

0: رسالته إلى أن ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية التي أثبتت من خلالها مملكة البحرين قدرتها على إدارة التحديات بكل كفاءة واقتدار. مثمنا جلالته الدور البحثي الرصين لمركز دراسات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية في حفظ هذه الذاكرة الوطنية، كما أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله أن توثيق ملحمة الصمود أمانة وطنية لترسيخ السردية الجامعة ونقل دروس الولاء للأجيال القادمة، مشددا جلالته على أن هذا التوثيق يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية الجامعة لتبقى البحرين دائما عزيزة أبية تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكافلة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة. ونوه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن تخليد هذه المواقف المشرفة هو تكريم لكل من وقف في خندق الوطن وتجسيد لشموخ البحرين التي تزداد قوة وصلابة أمام التحديات، مؤكدا جلالته أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. وفي ختام اللقاء رفع معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أسمى آيات الشكر والامتنان وعظيم التقدير للمقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربا عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية السامية بتكليفه بهذه المهمة الوطنية، مؤكدا العزم على أن تكون مخرجات اللجنة مرجعا تاريخيا وقانونيا يجسد عزة المملكة وقوة مؤسساتها. كما أشاد معاليه بمشاعر التأييد والولاء والوفاء الصادق من المواطنين الكرام ووقفتهم المشرفة صفا واحدا خلف راية الوطن تحت القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله ورعاه. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم الفنان إسحاق الكوهجي يرافقه ابنه محمد، حيث تشرف بإهداء جلالته لوحة فنية تمثل جلالة الملك المعظم مع علم مملكة البحرين وخارطة المملكة.
1: وقد أشاد جلالة الملك المعظم بهذا العمل الفني المتميز والجهد المبذول في رسمه والذي عكس إبداع الفنان إسحاق الكوهجي وتميز أعماله الفنية، شاكرا له على هذا الإهداء القيم، منوها جلالته بإسهاماته في إثراء الحركة الفنية من خلال مشاركاته في مختلف المعارض وحرصه على الارتقاء بمنتجه الفني، متمنيا له كل التوفيق. وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة بأعمالهم ونتاجاتهم الفنية المتميزة. من ناحيته أعرب الفنان إسحاق الكوهجي عن عميق الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى جلالة الملك المعظم لما حظي به من تقدير وإشادة جلالته بعمله الفني وما يليه حفظه الله ورعاه من اهتمام ودعم وتشجيع للفنانين البحرينيين ولمختلف الفنون، داعيا الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه وينعم على جلالته بدوام الصحة والسعادة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 35 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية. جاء فيه: يضاف بند جديد برقم 2 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك. نصه الآتي: 2 وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوا.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين، وذلك بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 37 لسنة 2026 بندب مدير في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه: يندب كل الوقت القاضي الدكتور رياض محمد إبراهيم سيادي مديرا

0: لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء الواجب حفظه الله قرار رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء الواجب. جاء فيه يضاف بند جديد برقم 4 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء الواجب ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك نصه الآتي 4 وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوا. أعلنت القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الشباب البحريني من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والاهتمام الكبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشركاء فاعلين في صناعة المستقبل.
1: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالمشاركين في البرنامج القيادي الوطني هايبو بوث ضمن برامج مدينة شباب 2030 في جلسة حوارية بعنوان لقاء مع قائد.
2: جلسة حوارية حملت عنوان لقاء مع قائد أتاحت للمشاركين في برنامج هايبو يوث التعرف على محطات من التجربة القيادية لسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى باعتبارها أول امرأة تتولى منصب الأمين العام لمجلس تشريعي على مستوى الوطن العربي إلى جانب استعراض أبرز المحطات التي أسهمت في بناء مسيرتها المهنية.
3: شرفنا باللقاء والجلسة مع سعادة الأستاذة كريمة العباسي حيث أن احنا قدرنا نستفيد ونستمع إلى تجربتها في الحياة المهنية والدراسية وعطتنا من الكلمات المفيدة اللي إن شاء الله والنصايح اللي إن شاء الله بتفيدنا في المستقبل. طبعا احنا جدا نفتخر أن احنا نكون في برنامج هايبو يوث الذي يمنح الشباب الفرص للالتقاء مع كبار الشخصيات وكبار القادة.
2: وتناول اللقاء أهمية تطوير المهارات القيادية والإدارية واكتشاف القدرات والمواهب وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل المؤسسي مع تسليط الضوء على تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب من خلال المبادرات الوطنية التي تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعد قيادات شابة قادرة على مواصلة مسيرة التنمية.
4: كان لقاء مثري بالمعلومات
2: وخبرات وطنية بما يسهم في صقل المهارات وتوسيع آفاق المشاركين وإعداد جيل يمتلك أدوات القيادة والمعرفة.

0: عرفة ويواكب تطلعات التنمية في مملكة البحرين.
1: تستضيف مملكة البحرين النسخة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث فتح باب الترشح للمشاركة في الجائزة اعتبارا من اليوم ولغاية 3 سبتمبر المقبل.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الجائزة تمثل منصة خليجية لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الرقمية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي.
3: تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، مستندة إلى رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية. وفي هذا الإطار تأتي استضافة مملكة البحرين للدورة السابعة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026 في خطوة تعكس الثقة الخليجية بما حققته مملكة البحرين من إنجازات متميزة في مجال الحكومة الرقمية. ويأتي احتضان مملكة البحرين للنسخة السابعة تأكيدا على دورها الريادي في دعم مسيرة التحول الرقمي على المستوى الخليجي في ظل رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يدعم الارتقاء بالخدمات الحكومية على مستوى دول المجلس. وتشمل الجائزة 9 فئات متخصصة تغطي مختلف مجالات الحكومة الرقمية، حيث تشارك فيها الجهات الحكومية بدول مجلس التعاون بالتنسيق مع هيئات وأجهزة الحكومة الرقمية في كل دولة خليجية. وتعد جائزة الحكومة الرقمية التي أقرتها اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية في عام 2009 لدول مجلس التعاون إحدى أبرز المبادرات الخليجية التي تهدف إلى تكريم المشاريع والمبادرات الرقمية المتميزة ونشر أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
2: دعت وزارة العمل منشآت القطاع الأهلي إلى المبادرة بتسجيل وترشيح الكوادر الوطنية المتميزة لديها للمشاركة في حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي في نسخته 41.
1: ويمثل تكريم العمال المجدين والمتفوقين رسالة تقدير لكل النماذج الوطنية المتميزة في مختلف بيئات العمل والتي أسهمت بفاعلية في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.
4: تقدير العطاء قيمة وطنية أصيلة، وتعزيز ثقافة التميز يجسد إيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية. وفي هذا الإطار تتواصل استعدادات وزارة العمل لتنظيم النسخة 41 من حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين في منشآت

0: تميز يجسد إيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية. وفي هذا الإطار تتواصل استعدادات وزارة العمل لتنظيم النسخة 41 من حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين في منشآت القطاع الأهلي الذي يقام خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مع فتح المجال أمام منشآت القطاع الأهلي لترشيح الكفاءات الوطنية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل حتى 30 سبتمبر المقبل. ويأتي هذا التكريم احتفاء بالنماذج البحرينية التي أسهمت بإخلاصها وكفاءتها في مختلف القطاعات الإنتاجية وتقديرا لدورها في دعم مسيرة التنمية. ومنذ انطلاقته شكل حفل تكريم العمال محطة وطنية للاحتفاء بقصص النجاح والإنجاز، مسلطا الضوء على نماذج بحرينية تركت بصمتها في مواقع العمل المختلفة وأسهمت في ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز، حتى غدا أحد أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لتقدير العامل البحريني. ويعكس هذا التكريم ما توليه حكومة مملكة البحرين من اهتمام بالكوادر الوطنية في القطاع الأهلي، ويؤكد حرصها على توفير بيئة عمل محفزة على العطاء والابتكار وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد خالد صنقور مستشار النقابات العمالية بوزارة العمل رئيس الفريق الفني للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي، تحدث عن دور هذا التكريم في تعزيز ثقافة التميز وتحفيز الكفاءات البحرينية في القطاع الأهلي.
2: طبعا هذا التكريم السنوي رسالة خالصة بأن الجهد والإخلاص في العمل محل تقدير واعتزاز من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما ينعكس إيجابا على تحفيز الكفاءات البحرينية للاستمرار في العطاء والتميز ويرسخ ثقافة المنافسة الشريفة داخل بيئة العمل. وطبعا من منبركم من تلفزيون البحرين توجه وزارة العمل دعوتها إلى جميع أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بجميع فئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمبادرة بترشيح كفاءاتهم الوطنية المستحقة، لأن ترشيح موظف مجتهد ليس مجرد إجراء إداري، هو مسؤولية مجتمعية واجتماعية ووطنية تعكس شراكة القطاع الأهلي مع الدولة.
1: أعلن صندوق العمل تمكين إطلاق النسخ المطورة من برنامجي تمكن وقيادة، اللذين يهدفان إلى تنمية القدرات الوطنية وتهيئة البحرينيين لتولي أدوار قيادية مؤثرة،
3: وذلك من خلال ملائمة مخرجات التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، ما يعزز التنافسية ويفتح فرص التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
4: في خطوة تعكس استمرار الاستثمار في الكفاءات الوطنية، أطلق صندوق العمل تمكين النسخ المطورة من برنامجي تمكن وقيادة بهدف إعداد كوادر بحرينية أكثر جاهزية للمستقبل وتعزيز حضورها في الوظائف النوعية والقيادية. ويأتي إطلاق البرنامجين ضمن توجه يركز على موائمة التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية بما يسهم في رفع تنافسية الكفاءات البحرينية ودعم مسيرتها المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. برنامج تمكن يستهدف تطوير مهارات البحرينيين من خلال مسارات تدريبية معتمدة تشمل المهارات المهنية والتقنية والقيادية، مع توفير دعم يصل إلى 100% للباحثين عن العمل و70% للموظفين، إضافة إلى 50% لتدريب المؤسسات. كما يعتمد البرنامج قائمة محدثة من الشهادات الاحترافية المدعومة بما يضمن مواكبة البرنامج.

0: البرنامج التدريبي للمتطلبات في سوق العمل، ويمنح الأفراد والمؤسسات مرونة أكبر في اختيار المسارات التي تلبي احتياجاتهم. أما برنامج قيادة فيركز على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب البحرينيين لشغل المناصب الإدارية والقيادية من خلال دعم الأجور بنسبة تصل إلى 30% لمدة عام كامل للوظائف التي تصل رواتبها إلى 2500 دينار بحريني. ويعزز البرنامج توجه تمكين نحو دعم التوظيف النوعي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد قيادات بحرينية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد خالد البيات نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرنامج بصندوق العمل تمكين، تحدث عن دور برنامج تمكن في سد الفجوة بين مهارات الباحثين عن عمل والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
2: برنامج تمكن جاء انطلاقا من أهمية موائمة المهارات الوطنية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة وتسارع التحولات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية. تم تصميم البرنامج بهدف تطوير مهارات الأفراد من خلال مسارات تدريبية معتمدة تتضمن المهارات المهنية والتقنية والقيادية وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. ومن خلال البرنامج نقدم الدعم لتكاليف الحصول على الشهادات المهنية والاحترافية المعتمدة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث يغطي البرنامج 100% من تكاليف التدريب للباحثين عن عمل و70% للموظفين و50% للمؤسسات بحسب أسقف الدعم المعتمدة. أيضاً يوفر البرنامج قائمة محدثة من الشهادات الاحترافية المدعومة، وهذا يمنح الأفراد والمؤسسات مرونة أكبر في اختيار البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز تنافسيتهم في السوق. وبذلك لا يقتصر دور البرنامج على تطوير المهارات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز التنافسية والإنتاجية ودعم استدامة نمو الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة الاستعلام عن طلبات الإفادات وكشوف الدرجات الرسمية وأيضا الشهادات.
3: وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية وتوفر تجربة استعلام ذاتية سلسة للمستفيدين، ومثالا عمليا على تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن تطوير الخدمة يسهم في اختصار الوقت والجهد على الطلبة ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الجامعة.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدثت الدكتورة أمل زايد الزايد عميدة القبول والتسجيل بجامعة البحرين، تحدثت عن دور الخدمات الرقمية الجديدة في دعم استراتيجية جامعة البحرين للتحول الرقمي.
4: طبعا بالضبط، هذه الخدمة لها دور كبير وجوهري في دعم استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي عبر تقديم نموذج عملي لتحسين واجهة وتجربة المستخدم. وبالطبع سوف يتم توحيد المعلومات والخدمات في جميع القنوات، موقع جامعة البحرين وبوابة الحكومة الإلكترونية، وهو ما يعد من أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية. أما عن سؤالكم بالنسبة للقيمة المضافة، فهي مقارنة بالإجراءات السابقة تستبدلت عملية تقديم الطلب اليدوي عبر البريد الإلكتروني ومراجعة الموظف.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

أسعد الله مساءكم صديقات وأصدقاء المحمل، وأهلا بكم معنا على سطح محمل البحرين كي تتعرفوا عن قرب على بقية باقية من المهن والحرف التقليدية في البحرين، بعد أن استعرضنا طائفة كبيرة منها في لقاءات سابقة.

0: لم يتسنى حتما لمن ولد في سبعينيات القرن العشرين وأجيال السنوات التالية مشاهدة تلك المرأة التي تحمل على ظهرها صرة كبيرة مليئة بشتى الأشياء، وهي تطوف في دروب وأزقة حواري البحرين تنادي على بضاعتها. إنها الحجامة، كما توافق شعب البحرين على تسميتها بذلك.
1: الحجامة امرأة من الوافدات على البحرين، كانت في بداية أمرها تمارس بعض أنواع الطب الشعبي كالحجامة وبيع الأدوية الشعبية من النباتات والأعشاب، ولكن مع بداية افتتاح المستشفيات وانتشار الوعي الصحي لدى أهل البحرين اضطرت أن تقلص نشاطها وتقصره على بيع المستلزمات النسائية كإبر الخياطة والخيوط بألوانها المتعددة والمقصة وصابون إزالة الشعر وغيره، وتجمع الحجامة بضاعتها في صرة أو كيس كبير من القماش تحمله على ظهرها، وتظل تطوف السكك والأزقة الضيقة والأطفال خلفها يصفقون ويضحكون من منظرها الغريب العجيب، بينما هي لا تعيرهم أي أهمية وتظل تنادي على بضاعتها.
2: حجام حجام، البون عندي، مقاس عندي، شعب هرمال نبات عندي، صابون يشيل شعر هم عندي. حجام.
0: كان الناس فيما مضى يعتقدون بأن الشخص الذي يشعر بدوار دائم في رأسه أو تصيبه إغماءات متعددة أن دمه فاسد، ولهذا فهو بحاجة إلى عملية حجامة لسحب الدم الفاسد من جسده، حيث تقوم الحجامة بعمل جرح صغير بسكين أو شفرة حادة في مؤخرة الرأس، ثم تضع على الجرح إناء من الزجاج يشبه الكأس أو استكانة الشاي الكبيرة، وله فتحة صغيرة، الغرض من هذه الفتحة سحب الهواء من جوف الكأس، ثم تسد الفتحة بعد سحب الهواء، حيث يظل الكأس بعد إفراغه من الهواء ملتصقا التصاقا شديدا على منطقة الجرح في مؤخرة الرأس.

0: من المهن التي لها حضور لافت في البحرين حرفة صفار القدور، والعادة أن يبدأ تجوال هذا الحرفي المتجول قبل دخول شهر رمضان من كل عام للقيام بتنظيف وتلميع القدور النحاسية التي يطبخ فيها الهريس في هذا الشهر، حيث يحمل هذا الحرفي الطواف عدته وأدواته على ظهره ويسير في الطرقات وهو ينادي
1: صفار القدور.
0: ويقول العارفون ببواطن أمور تلك المهنة إن عمل هؤلاء الصفارين من أشد الأعمال قسوة وإرهاقا، لذا نجد بعض الوصايا الأهلية التي تحذر البنات من مغبة الاقتران بأولئك الصفارين، كونهم يقضون جل وقت تواجدهم في البيت في النوم على حساب واجبات الحياة الزوجية المشتركة.

كانت النخلة منذ القدم ولا تزال تشكل بشموخها وارتفاعها الباسق فخراً واعتزازاً لشعب البحرين ورمزاً للحياة والعطاء الوفير المتجدد. فلقد جاهد الأجداد في أن يجعلوا البحرين رقعة خضراء تزهو ببساتين النخيل المحملة بأعذاق الرطب العذب اللذيذ المأكل. ولقد بذلت أسر بكاملها من الجد الأكبر إلى أصغر حفيد بذلت اهتمامها بالأرض وفلاحتها وإعدادها بشكل جيد، مما هيأ للنخلة أن تنمو وتعلو وتزدان بها البساتين والشواطئ الممتدة على طول جزر البحرين. وكما اتجه البحار والغواص للبحر من أجل الأسماك واللآلئ، فقد اتجه الفلاح للبستان وتعلق بالنخلة، حيث تشكل مورداً من موارد إمداده بالغذاء وأدوات البناء وأثاث منزله التقليدي. ولهذه الأسباب قدس الإنسان النخلة في العصور الغابرة واعتبر قطعها من المحظورات، حتى غدت الجزيرة في البحرين كغابة من النخيل، مما استدعى أن يطلق عليها بلد المليون نخلة نسبة إلى تلك الأعداد الكبيرة من النخيل والتي تحتل مساحات شاسعة في المنطقة. والنخلة بأهميتها الزراعية التاريخية قد أفرزت للناس مجموعة من الحرف والمهن التي زاولها أهل البحرين وما زالوا، والتي نحن بصدد استعراضها بعد قليل.

0: تعتبر النخلة من الشجر الذي يثمر في فصل الصيف، ويزرعها الفلاحون عن طريق حبة النوى بعد أن يحفر لها في التراب بمقدار معين، وتؤخذ شتلة صغيرة من النخلة الأم، وبعد أن تغرس في الأرض وتسقى يقوم الفلاح برعاية هذه الغرسة عن طريق لفها بالخيش أو ما شابه، وتثبت بعمود حتى يستقيم الجذع ويثبت بشكل ثابت ومستقيم. وتحتاج النخلة لزراعتها لأرض خصبة، وعادة ما يترك مسافة تصل إلى 3 أمتار بين النخلة والأخرى لإتاحة الفرصة للجذور بأن تتشعب وتنتشر، ولتثبيت الجذع بصلابة في الأرض. وتمر النخلة بفترة طويلة قبل أن تعطي الثمر. في هذه الفترة يعنى بها عناية كبيرة وخاصة، فيقوم النخلاوي، وهو الشخص الذي يعهد له برعاية النخلة، بعد خطوات ومراحل من أجل أن تنمو بشكل سليم. وتسمى الخطوة الأولى الترويس، وهي نزع الشوك الحاد وقطع السعف الجاف. أما المرحلة الثانية فهي التعليق، وهي تنظيف النخلة من الكرب، وهي زوائد السعف وتظهر على شكل أغصان مدببة، ويتم قطعها من الرأس لكي لا تعيق نمو الأغصان السعف الأخرى. وتسمى المرحلة الثالثة التمشيق، وهي شق الليف الذي يحيط برأس النخلة لكي يتيح للجزء الأخضر لجمارة بأن يبرز للشمس، وقد تسقط عليه الأمطار فينتعش أكثر. أما المرحلة الرابعة فتسمى التحدير، وهي ترتيب أعذاق النخلة وجعلها في مستوى واحد، وتكون على هيئة أعذاق دائرية الشكل، مما يسهل عمل النخلاوي عند خرف الرطب.
1: أما أول ثمار النخلة فيسمى محلياً الحبنبوه، وبعد فترة من الزمن ينبت الخلال أو ما يسمى بالمخنن، وهذا إعلان بداية لظهور موسم الرطب، وقد يكون إطلاق اسم المخنن نسبة إلى الرائحة الطيبة العطرة التي تفوح من هذا النبات. ويقوم الأهالي استبشارا بهذه المناسبة بصنع القلائد من الخلال، وعادة ما يكون مزيجا من اللونين الأخضر والبني، ويشك في خيوط من خوص النخلة، ويحلى هذا العقد برأس الرمان الأحمر حيث يتقلده الأطفال والفتيات الصغيرات في السن خاصة، ويجرون راكضين فرحين فيما يردد البقال دائما عبارات شعبية شائعة لترويج بضاعته، منها خلالو يا خلالوه يا مفرح الجهالو، خلالو يا خلالوه يا مفرح الجهالو. وبعد الخلال مباشرة تتحول الثمرة إلى بسر، وتأخذ اللونين الأصفر والأحمر، وتسمى الأولى لبتشيرة والثانية لمواجي. وبعدها يأتي ظهور الرطب بأنواعه المتعددة وحسب الموسم المعين له، مثل الناصري، الغرة، الخلاص، الخنيزي، المرزبان، الستراوي، وخصايب عصفور، والشيشي، والبرحي، وحامي، والشبيبي، والمرحيم، والحلاو، والشهل، والسلمي، والصبو. وهناك أنواع من الرطب أقل جودة مثل السلس، حيث يميل طعمه إلى المرارة.
0: يستخدم النخلاوي في قطعه لأعذاق الرطب بعض الأدوات التقليدية، وأهمها الكر، وهو شبيه

0: بالحزام، يصنع من الحبال القوية والألياف، ويكون عريضاً عند الظهر حتى يتكئ عليه النخلاوي لجني الرطب، كما يسهل النزول ويتيح للنخلاوي مجالاً واسعاً للحركة على أكثر من جهة. ويستخدم النخلاوي المنجل لقطع الرطب، أما الوعاء الذي يضع فيه الرطب فهو المخرفة، وهو مصنوع من أعذاق النخلة. وفي أثناء موسم الخراف أي جني الرطب يكون إنتاج الرطب زائداً عن الحاجة، لذلك يصنع الكثير من هذا الإنتاج إلى تمور أو سلوق عن طريق تعريضه للشمس لفترة محدودة حتى يجف، ثم يضرب بالسعف ويصبح تمراً فيعبأ ويخزن لموسم الشتاء. كما يوضع الرطب أيضاً في الأواني الفخارية لجحال، وتغطى هذه الأواني بالخيش وتترك لفترة طويلة في الشمس حتى يتخمر الرطب ويصبح ما يطلق عليه بالخمال، ويميل لونه إلى السواد، ويؤكل هذا النوع في فصل الشتاء. ويتم صناعة الدبس أيضاً من التمر بعملية تقطيره بطريقة تقليدية في البيوت والعمائر، حيث يوضع فوق المدبسة ما يقارب 50 مرحلة، وبعد فترة زمنية يصب الدبس في مجاري المدبسة ويصفى، ثم يعبأ في جرار لبيعه في الأسواق.
1: يستفاد من النخلة استفادة كبيرة، فإنتاجها يدخل في جميع الأدوات التقليدية المستخدمة في المنزل بجميع البيوت البحرينية القديمة. يدخل في بنائها جذوع النخلة وسعفها وجريدها، سواء البيوت المبنية من السعف كالبرستي مثلا، أو من الحجارة البحرية والطين والجص. فبيوت السعف تعتمد بكاملها على منتجات النخلة، حيث تقام جدرانها بسعف النخيل وتربط بالحبال المستخرج من أليافها، وتسقف كذلك بالمنقرور، وهو نبات يشبه البوص.
0: وهناك بعض البيوت الحجرية التي تبنى سقوفها من سعف النخيل نظراً لشدة مقاومتها لعوامل الطقس، وعلى سعف النخيل تقوم صناعات كثيرة. فمن السعف الأخضر المصفر اللين الناعم يصنع الحصير لفرش أرضية المنازل، وقد استخدم بشكل كبير في الماضي، بحيث كانت معظم البيوت البحرينية مفروشة بهذا النوع من الحصر. كما استخدم أيضاً كبساط ينشر عليه الرطب حتى يجف ويصبح تمراً.
1: ويصنع من خوص النخلة أنواع متعددة من السلال الخوصية، يستخدم بعضها كأوعية لحفظ حاجيات المنزل، فالقفة، وكما يقال لها في البحرين القفة، هي من السلال الصغيرة الحجم، تستخدم لحفظ أدوات الخياطة، وتكون القفة عادة مزخرفة وذات نقوش ملونة متداخلة مع بعضها في غاية الدقة والجمال.
0: أما الأنواع الأخرى من السلال ذات الحجم الكبير فتستخدم إما في نقل الأتربة والحجارة وقت استخدامها في عملية البناء، ويسمى هذا النوع الجفير. كما يستخدم صنف آخر في حفظ السمك أثناء عرضه للبيع، ويدعى هذا النوع الميس.
1: أما المرحلة وهي أيضا من السلال الكبيرة الحجم، وهي أكثر متانة من الزبيل، وعادة ما تستخدم لنقل الأدوات والحاجيات الثقيلة الحجم كالخضروات والأسماك، وتوضع فوق ظهور الحمير حيث تتدلى من الجانبين على شكل مرحلتين لحفظ التوازن.
0: أعواد خوص النخل الدقيقة الصغيرة الحجم عادة ما تصنع منها المهفة، وهي عبارة عن مروحة صغيرة تصنع من الخوص على شكل مربع وتنتهي بمقبض، وتستخدم المهفة لتلطيف الهواء.
1: أما السفرة فتأتي على شكل دائري مزخرف بألوان جميلة متداخلة، تستعمل للمائدة التقليدية أو كمفرش للأكل. ويدخل جريد النخلة في صناعات تقليدية متنوعة، فهي الأساس الذي تبنى

0: منه الحظرة، وهي مصائد للأسماك تنصب قريبا من ساحل البحر.
1: كما يستخدم الجريد في صنع المنز، وهو سرير صغير للأطفال، وهناك أقفاص تصنع من الجريدة تخصص للطيور. أما أعذاق النخلة فتستخدم في صناعة القرقور، وهو قفص ذو حجم صغير يصنع لصيد الأسماك ولحفظ بعض أنواع الطيور، كما ويستفاد من العذق كأداة للتنظيف ويسمى العسل.
0: هكذا يتبين لنا أن أهمية النخلة لا تكمن في كونها مصدراً للرزق أو مادة يستفاد منها في العديد من الصناعات اليدوية، إن النخلة أصبحت ملمحاً مميزاً من ملامح الواقع البحريني بشكله المادي والمعنوي وبعده الروحي. يتضح ذلك بشكل جلي بكل ما له علاقة بحياة الإنسان وعاداته وتقاليده. وأهمية النخلة وعطاؤها يتجسد في معظم الحكايات والأغاني والأمثال والمواويل الشعبية، ووجود النخلة من وجود الإنسان على هذه الأرض الطيبة، وهي راسخة الجذور في ذاكرة الوطن والناس. يتباهى بها الشعب البحريني ويفخر بزراعتها والاهتمام بها.

0: صناعة التقطير يعود فضل نشوئها في البحرين إلى النخلة، ومعروف أن صناعة التقطير أحدى الصناعات القديمة التي كانت سائدة في البحرين، وكانت هذه الصناعة قائمة في العديد من قرى البحرين لأهميتها، غير أنها تقلصت بمرور الزمن واقتصرت على قرى جدحفص وعين الدار والقدم والشاخورة.
1: تتم عملية التقطير بإحضار كمية من القروف من النخلة، ثم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم يتم أخذه إلى معمل التقطير، وهو معمل تقليدي يتكون من قدر معدني بغطاء محكم له أنبوبة معدنية تمر عبر بركة التبريد وتنتهي في زجاجة كبيرة تسمى غرابية، وقد يوجد 3 أو 5 غرابيات متصلة بهذه الأنبوبة، فيتم وضع كمية القروف وخلطه بمقدار نسبي من الماء، وأثناء عملية الغلي في القدر تتم عملية البخر أو التبخر المكثفة، فيتحول البخار إلى ماء مشبع باللقاح يسمى ماء اللقاح أو ماء قروف، ويصب أخيرا في زجاجة التقطير، ثم يعبأ في زجاجات التعبئة العادية بأساليب تقليدية ويطرح للبيع في الأسواق، وخصوصا لدى الحواجين، كما يصدر قسم منه إلى أسواق الخليج.
0: ويضاف هذا الماء المقطر إلى ماء الشرب والشاي وغيره من المشروبات، وهناك أنواع أخرى من المياه المقطرة كالمرقدوش والزموتة والكوزبون وماء الورد والنعناع، وجميع هذه المقطرات تستخدم في علاج الاضطرابات المعوية وآلام البطن، وتعتبر دواء ناجحا يستعمله عامة الناس حتى يومنا هذا. وتعتمد هذه المقطرات الأخرى على الأعشاب المستوردة من الهند وإيران.

0: مهنة بائع السعف أو السعف من ضمن المهن الأساسية التي جادت بها النخل على الناس، والسعف هو جريد النخيل الجاف، يقطع من أصوله ويجمع في ساحات البساتين لاستعماله في الأعمال المختلفة كبناء البيوت السعفية البرستي ومصائد الأسماك وهي الحظور وللوقود أيضا.
1: ولذلك فإنه من المألوف أن يطوف بائع السعف بالأحياء والطرقات مناديا على بضاعته بصوت مرتفع كان يسمع بوضوح تام في ذلك الوقت لهدوء الأحياء وخلو المدن والقرى من أصوات السيارات والآلات، ويستخدم حمارا يضع على جانبيه رزمتين كبيرتين من الخوص الجاف يبيعه للبيوت التي تستخدمه وقودا للأغراض الخفيفة وخصوصا خبز الرقاق، ولذلك يكثر طوافه بالأحياء، وعادة ما يكون في البيت مكان مخصص لتخزين السعف وقد كان وقودا جيدا كالحطب.

صناعة المديد ربما قد تكون اندثرت الآن أو كادت، لكنها كانت صناعة رائجة رواجا كبيرا، حيث تعتبر صناعة المديد من الصناعات الزراعية القديمة التي مارسها الصناع البحرينيون في فترة كان المجتمع البحريني في حاجة ماسة لمثل هذه الصناعة التي تلبي الكثير من حاجات الفرد واستخداماته محليا. ونبات الإسل الذي تصنع منه المديد نبات اشتهرت به البحرين، وهو نبات ينمو بشكل طبيعي ويميل لونه إلى الأصفرار ويصل طوله إلى 3 أقدام تقريبا. وتعتبر لنويدرات أوتوبلي وسلمباد من أشهر المناطق التي عرفت بوفرة الإسل فيها، ويجلب الإسل من هذه القرى ليتم تصنيعه تحت أيدي صناع مهرة ينتشرون في أغلب قرى البحرين. ويستخدم في صناعة المديد آلة خشب تسمى الحف، عرضها 4 أقدام ونصف تقريبا، ويمتد على طول الآلة ثقوب كثيرة تتخللها حبال الطول، يمكن من خلالها التحكم في تماسك المادة وهي مفرد المديد، ويقوم

0: بهذا العمل شخصان، الأول وهو الصانع وشخص آخر يقوم بمساعدته.
1: تستخدم المادة بعد اكتمال صنعها في فرش أرضية الغرف والمساجد والمجالس وغيرها، وتعتبر جزيرة سترا من أشهر المناطق التي قامت بصناعة المديد، وكان لهذه الحرفة سوق رائجة يأمها الكثير من الأهالي لسد حاجتهم في الأفرشة والبسط. وتمتاز المادة بقوة تماسكها وقدرتها على البقاء فترة زمنية طويلة من غير أن تبلى، وهي أكثر ما تكون صالحة للأجواء الحارة، حيث تتخللها بعض الفراغات الصغيرة. وكانت المقاهي القديمة تستخدم المادة في فرش الكراسي الطويلة كما فرشت بها مقاعد الباصات القديمة. وقد كسدت صناعة المديد بعد ذلك في فترة لاحقة، خاصة بعد أن عمرت الأسواق بالمنتوجات الحديثة المستوردة من الخارج، حيث دخل السجاد الحديث منافساً قوياً للمديد، وأخذ استخدامها يقل تدريجياً حتى أصبحت هذه الحرفة من صناعات العهد الماضي والزمن البحريني الجميل.

0: حرفة دق الحب أو دق الحب تبدو طقسية الأداء في الشكل والتكوين والممارسة، فقد عرف المجتمع البحريني هذه الحرفة التي أصبحت في حكم الزوال تماما في وقتنا الراهن. ودق الحب أو طحنه مرتبط بقدوم شهر رمضان الكريم، ولذا تعتبر هذه الحرفة من الحرف الموسمية، حيث يعمل بها كبار السن أو المكفوفين بعض الأحيان، حيث يقوم رب الأسرة بشراء حب القمح خصيصا لطبخ الهريس، وهي أكلة شعبية معروفة، فتقوم النسوة بتنظيفه وغسله بالماء جيدا، ثم يستأجر شخصين من العاملين في هذه الحرفة، وتبدأ العملية بأن يضع العاملين منحازا خشبيا، وهو عبارة عن كتلة خشبية مستديرة مقطوعة من جذع نخلة سميكة، وتكون مشذبة جيدا ولينة الملمس، محفورة من الداخل، تثبت على الأرض، ثم يمسك كل شخص عمودا خشبيا، وتبدأ عملية دق الحب. وفي أثناء هذه العملية يلاحظ المرء الحركات الإيقاعية، وهي حركات تلقائية شبيهة بتلك الحركات التعبيرية التي يؤديها الغواصون سواء على ظهر السفينة أو على شاطئ البحر.
1: وتستمر عملية دق الحب هذه حتى يصبح القمح لينا مهروسا. تأخذ النسوة بعد ذلك هذا القمح المدقوق فيضعنه في مناسف لتنسيفه واستخراج قشور القمح بمعزل عن الحب المهروس، وتستخدم قشرة القمح كعلف للماشية. ومن جهة أخرى تتبقى كسر صغيرة من فضلات القمح تجمع لوحدها وتستخدم في طبخة شعبية سائدة هي طبخة اليريش. أما القمح المدقوق فيعبأ في أكياس ويحفظ انتظاراً لشهر رمضان الكريم، حيث يتم عمل الهريس منه، وأحياناً تتم عملية دق الحب بواسطة مجموعات متعددة من الرجال، بينما يتجمهر لفيف من الصبية والفتيات للاستمتاع بهذا المشهد الموسمي المتجدد.
0: أحياناً تتم عملية طحن الحب بواسطة الرحى، والرحى عبارة عن كتلة صخرية دائرية يثبت في محورها وتد حديدي تثبت عليه الكتلة الأخرى من الرحى، والتي تدار بواسطة قطعة خشبية صلبة، حيث يوضع القمح في فتحة الوتد المحورية،

ومن خلال تحريك الجزء العلوي من الرحى تتم عملية الطحن. في وقتنا الحاضر لم يعد هناك أي وجود لهذه الحرفة على الإطلاق، لكن بقيت الرحى كآلة حتى يومنا هذا عند بعض الأسر والناس.

0: الحرف والصناعات والمهن التقليدية في البحرين عديدة قديمة أصيلة متنوعة، تدخل ضمن أبواب عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل وناس البحرين منذ تاريخهم القديم الحديث المتجدد الذي استطال حتى وقتنا الحاضر الراهن القائم على أعمدة راسخة من تراث الأجداد من أبناء هذا الشعب العريق الأصيل.
1: وتراثنا الشعبي هو جذورنا الموغلة في أعماق التاريخ، هو المرآة التي عكست طبائع الناس والأشياء والأحداث عبر الأزمان والعصور، متخطية بذلك الحواجز والمسافات، وعبر مسيرة الحياة المستمرة إلى حين أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبلورت مفاهيم وقيم ومثل وعادات وتقاليد في إطار حضاري متطور، إلا أن رياح التغيير كانت بالمرصاد لذلك المد الحضاري، مما ترتب عليه جدل مستمر متصل متواصل بين الأجيال الماضية واللاحقة حتما.
0: واليوم ونحن قد استعرضنا حيزا من ملامح ذلك التراث العريق، لنسطر بفخر واعتزاز وبأمانة وإخلاص ما قدمه لنا الآباء والأجداد وشيدوه بسواعدهم الفتية السمراء التي لم تعرف الكلل أو الوهن،

حتى غدا سجلاً حافلاً، حري بنا أن نقف أمامه وقفة إجلال وعرفان لأولئك الرجال، كي نواصل المسيرة ونكمل المشوار ونشيد البناء.

0: يا أحبة المحمل، قد تسرب الوقت منا ونحن في خضم الحديث عن الحرف والمهن والصناعات التقليدية في البحرين، دون أن يتسنى لنا إكمال ما تبقى وهو قليل، قياسا بما جئنا على استعراضه في لقاءات سابقة جمعتنا بكم.
1: لذلك فإننا نطمح تواجدكم بداية الأسبوع المقبل على سطح محمل البحرين، كي نسبر أغوار القليل المتبقي في حوزتنا من معلومات عن المهن والحرف والصناعات التقليدية في البحرين، فكونوا كما عهدناكم دوماً على الموعد، ودمتم سالمين في رعاية الله.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، باقي على العيد تقريبا أسبوعين، وأنا حدي خاطر أسوي فيلر حق شفايفي أكبرهم شوي. ما قد في حياتي سويت أي إجراء تجميلي، وايد خايفة، ممكن تفيديني؟
7: أهلا يا مريم. طبعا الإجراءات التجميلية في النهاية هي إجراءات طبية. بمعنى شنو؟ بمعنى أي إجراء في أي إنجكشن أو حقنة للوجه قد تحدث لا سمح الله بعض المضاعفات الغير مرغوب فيها، بدءا من الكدمات البسيطة أو الكدمات الشديدة، وصولا لا سمح الله إلى بعض الحالات النادرة لانسداد الأوعية الدموية. طبعا أنا ما قاعدة أقول لك هذا الكلام عشان أخرعك، أنا قاعدة أفهمك إن الإجراءات التجميلية ليست إجراءات سطحية نفس ما يسوق لها بعض الناس في مواقع التواصل. إجراء طبي لا أساسه ولا أصوله، وإذا كنتي تسوينه لأول مرة تجنبي تسوينه مباشرة قبل مناسبة مهمة مثل العيد. ليش؟ احتمال جسمك من النوع اللي يطلع كدمات، ما تبين تطلعين يوم العيد بكدمات ومزاجك يكون مو بزين والناس تسأل انت شو مسوية في روحك. انا دائما انصح بوقت كافي قبل اي مناسبة، تقريبا خلينا نقول من 3 أسابيع الى شهر. خلي في بالك يمكن النتيجة ايضا ما تعجبك، تحتاجين وقت لتصليح هذه النتيجة. اذا كانت هذه اول مرة لك، ما انصح تسوون الاجراء اسبوعين قبل العيد، انتظري لأن كل تأخيرة فيها خيرة بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم والفنانة سميرة توفيق. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. بيّن الإمام علي رضي الله عنه فضل ما بين العلم والمال فقال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة. وسئل بعض الحكماء: أيهما أفضل، المال أم العلم؟ فقال: الجواب عن هذا أيهما أفضل، المال أم العقل؟ جاء رجل مجنون فوقف عند شجرة ملساء فقال: من يعطيني نصف درهم حتى أصعد هذه الشجرة؟ فعجب الناس وأعطوه، فحفظ نصف الدرهم عنده ثم قال: هاتوا لي سلما حتى أصعد الشجرة. قالوا: السلم لم يكن شرطا في كلامك. قال: وكان كلامي أيضا لا يعني السلم في الشرط. يكون البشر أقوياء فقط طالما يمثلون فكرة قوية، وتزول قوتهم عندما يعارضونها. سيغموند فرويد.
0: ما خط القلم.
2: وقف سائل على باب أحد الموسرين وقد أقبل يستمع إلى صديق له يحدثه، وكان هذا الموسر يتغافل عن السائل قدر ما يستطيع. وبعد مدة طويلة من وقوف السائل عند بابه وتجاهل الموسر له، قال له الموسر: اسأل الله أن يعطيك. فقال له السائل: وأين كانت هذه النصيحة يا سيدي طوال وقوفي هذا؟ هل كانت في الصندوق؟ قيل: الناس في الخير أربعة، منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يفعله اقتداء، ومنهم من يتركه استحسانا، ومنهم من يتركه حرمانا. فمن فعل الخير ابتداء فهو كريم، ومن فعله اقتداء فهو حكيم، ومن ترك الخير استحساناً

0: فهو ردي، ومن تركه حرمانا فهو شقي. هناك من يحاربون من أجل التحرر من العبودية، وهناك من يطالبون بتحسين شروطها. مصطفى محمود. قال بعض الشعراء: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب؟ وقال آخر: إذا طال عمر المرء في غير آفة، أفادت له الأيام في كرها عقلا.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يسافر في عمر الزمن يوم آخر، وأودع ملف الذكريات صفحة جديدة، وأحس في عتاب المواد وفي آذان الصمت كلمات غربتي. فمنذ رحيلك إلى دنيا المعرفة صرت سجين محبسين، حبك ورحيلك. منذ امتطيت شراع العلم وبدأت الغوص في كهوف التاريخ وسجلات الأدب وسراديب السياسة، وأنا على حد النصل أسير بين الشغف الكبير لارتقائك سلم المجد وبين إهمالك أهم مبادئ حبنا.
1: كلما أوغلت في دروب المعرفة كلما ازددت اغترابا ونكرانا لذاتي، إذ أكتشف كل يوم عمق جهلي وكثافة تخبطي السابق. وكلما اتسعت دائرة معرفتي كلما اشتد شوقي إلى طفولة حلمنا، ولكن شتان بين دنيا المعرفة وعالم الطفولة. لأن أبحرت بعيدا بعيدا إلى ذلك العالم المتناهي صعودا نحو المدنية والإنسانية، كلما ازداد يقيني بأنني لن أصل إلى بحور معرفتي، وأنني سأبقى أبحث وأبحث، وستبقى سفني تائهة في اليم إلى أن تنقذني يداك.

الليلة وصلتني كلماتك، كانت مضمخة بعطر المعرفة، مزدانة بغصن الزيتون، مسيجة بسحابة حنان. انفتح من جديد شوقي إليك وحنيني، وأحسست أننا كلما أمعنا في الخرب من الحب، كلما دنونا منه أكثر فأكثر. اللهيب الدافئ الذي أحاط جو كلماتك كان كافيا لإذابة جليد غربتي. أحسست مجددا أن في السفر إلى عالم المعرفة لذة، وأن الإغراق بالتفكير فيك هو منتهى الطموح لارتقاء جبل من الزيت والزأبق والدهشة. وفهمت ما قلته ذات يوم: أنا من المعرفة لا أحب أنصاف الحلول، فإما الوصول وإما السقوط. تغربي يا ابنة المعرفة ما شئت، فإنني لأطمع منك ذات يوم أن تكسبين الدهشة فأفوز بالمعجزة.

الليلة ككل ليلة أضم الذكرى والحلم، وتذوب بين راحتي ثلوج وحشتي، وتستيقظ من جديد أحلام طفولتي. الليلة ككل ليلة أضم طيفك والحلم، وأحس أن الأرض تدور بي مرتين، ويسقط بهذياني وصحوي المطر. الليلة ككل ليلة أضم انتظارك لي والحلم، وأجري في العراء محلولة الشعر، حافية على بساط السماء، ينفتح في قلبي شراع وأصحو، أجد نفسي مرمية في غابة من السحر.

لم يبق لي أحد سواك في الليل والحلم. قد قلت لي ذات مساء: أواه مزق الأستار، مزق الأحلام وتعال. الآن أغص في لوعتي، أواه نسيت أن صحراء من جليد تفصلني، وأنك حمامة، ووجهك العاشق المخجول يلوح لي من بعيد. أواه ها أنا ذا أختنق، وعندما أفتح عيني تطير منهما الغمام، ويبقى صوتي دمعا وطائرا مجهولا يرفض التغريب.

قبل الطفولة شخت وضيعت في شيخوخة الطفولة والحلم، وبقيت مع الرحيل على اتفاق ووئام، ومع الورق والكتب أعقد السلام، ومن بلد إلى بلد كالطيور أهاجر، ولكن يبقى صوت

0: وجهك ووجهك والطرقات والساعات والمتاحف رفاقي، وأبقى أحسد عمري بلا حساب وأنتظر ألا أشيخ أكثر قبل التقائي بعينيك.
1: يا شجر النخيل، حدثني، حدثني عن طفلة الأمس، حدثني عن شيخة الغد، عن كاهنة المعرفة. حبيبتي رحلت ذات مساء وطوت في عيوني النوم. أستحلفك يا شجر النخيل، أخبرني، هل من عودة لطائر ميمون تعود الترحال والسفر؟ فهل تعود الحنين والعودة؟ بالله يا شجر النخيل حدثني، هل تركت صبية الغاب حرفا، كلمة، عتابا قبل الرحيل؟ أعرف أنك لن تجيب، لكنني ما زلت مثلك يا شجر النخيل، مسمرا فوق التراب، أرصد وإياك الشمس والنجم والأفلاك إلى أن تعود.

الليلة على جبيني ترك بصمته القمر. هذا المساء قد زارني ملاك السحر، قال لي: حبيبك في ضجر، شق صدري، أوجع جرحي، أبعدني عن لذة الظفر. فإذا بي دون سابق فكر، أحمل الورق الكتب والعبر، وأعود إلى من حمل أتعابه القمر.

مساءك طيب سيدتي. العالم من حولنا ليل، علميني كيف أصون الحب من العالم. مصادفتي التي بها سوف أكون، علميني كيف أخفيها عن هذا العالم. سيدتي تسألينني ما المصادفة التي بها سوف أكون؟ أولا تدرين حقا أنك تلك المصادفة النادرة؟ ألا تعرفين أن المصادفة هي التي تصنع التحف والرجال؟ أحقا لا تعرفين؟ أقول لك من جديد، أنت المصادفة. وإذا أخطأ الإنسان مصادفته أخطأ قدره. ما من شيء سيدتي محتوم ومرتقب كالمصادفة. وقد جئت مصادفة، وكنت التحف وكل الرجال.

0: مثل منارة أحمل اسمك في صميم الليل، مثل منارة العتم أحمله فتهتدي سفني وسواحلي. لقد اخترت لك اسما بلا آفاق، فلا أدعوك بشيء كي لا يسرقك الناس مني ويسرق كل أسماء العشاق.
1: تنتشر الطيور وتمد أجنحتها فتمتد في المدى والدروب، وراء عصفور يطير يطير قلبي راسما سهما على اللازورد. حبيبتي لا تخافي، ما كل الدروب هروبا وليست كلها إيابات.

من الدروب ما هو ريادة، نستبق الغروب، عبورها مر واجتيازها مجاز. صدفتي، أريد أن نجتاز معا ما بقي من الدروب والمعابر، ففيك قوتي وقوتي، في الغياب نجد مرفأ إياب وطمأنينة. هكذا أسلم نفسي إلى كل الدروب، كزورق إلى تيار لا يرى، أو إلى شاطئ يسبح فوقه الأمان.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
2: وخلال الاتصال أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدا جلالته أيده الله حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله عن خالص تمنياته للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني،
1: حيث قدم معاليه إلى جلالته إيجازا حول سير أعمال اللجنة التي تطلع بمهمة رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الآثمة والتي واجهتها المملكة وما سطرت من فصول مضيئة في الوحدة والثبات. وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن روح الصمود ثقافة وطنية أصيلة ومنهج عمل ثابت أرسل دعائمه مسيرة البناء والرفع، مشيرا جلالته إلى أن ملحمة الصمود لم تكن مجرد استجابة لتحد عابر، بل هي تجسيد للعزة الوطنية التي أثبتت من خلالها مملكة البحرين قدرتها على إدارة التحديات بكل كفاءة واقتدار. مثمنا جلالته الدور البحثي الرصين لمركز دراسات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية في حفظ هذه الذاكرة الوطنية. كما أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله أن توثيق ملحمة الصمود أمانة وطنية لترسيخ السردية الجامعة ونقل دروس الولاء للأجيال القادمة، مشددا جلالته على أن هذا التوثيق يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية الجامعة لتبقى البحرين دائما عزيزة أبية تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكافئة.

0: الشاملة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة. ونوه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن تخليد هذه المواقف المشرفة هو تكريم لكل من وقف في خندق الوطن وتجسيد لشموخ البحرين التي تزداد قوة وصلابة أمام التحديات، مؤكدا جلالته أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة. وفي ختام اللقاء رفع معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أسمى آيات الشكر والامتنان وعظيم التقدير للمقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربا عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية السامية بتكليفه بهذه المهمة الوطنية، مؤكدا العزم على أن تكون مخرجات اللجنة مرجعا تاريخيا وقانونيا يجسد عزة المملكة وقوة مؤسساتها. كما أشاد معاليه بمشاعر التأييد والولاء والوفاء الصادق من المواطنين الكرام ووقفتهم المشرفة صفا واحدا خلف راية الوطن تحت القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله ورعاه. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الفنان إسحاق الكوهجي يرافقه ابنه محمد، حيث تشرف بإهداء جلالته لوحة فنية تمثل جلالة الملك المعظم مع علم مملكة البحرين وخارطة المملكة.
1: وقد أشاد جلالة الملك المعظم بهذا العمل الفني المتميز والجهد المبذول في رسمه، والذي عكس إبداع الفنان إسحاق الكوهجي وتميز أعماله الفنية، شاكرا له على هذا الإهداء القيم، منوها جلالته بإسهاماته في إثراء الحركة الفنية من خلال مشاركاته في مختلف المعارض وحرصه على الارتقاء بمنتجه الفني، متمنيا له كل التوفيق. وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة بأعمالهم ونتاجاتهم الفنية المتميزة. من ناحيته أعرب الفنان إسحاق الكوهجي عن عميق الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى جلالة الملك المعظم لما حظي به من تقدير وإشادة جلالته بعمله الفني وما يليه حفظه الله ورعاه من اهتمام ودعم وتشجيع للفنانين البحرينيين ولمختلف الفنون، داعيا الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه وينعم على جلالته بدوام الصحة والسعادة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 35 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية. جاء فيه: يضاف بند جديد برقم 2 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك. نصه الآتي: 2. وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوا.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين، وذلك بناء على عرض وزير الصناعة والتجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 37 لسنة 2026 بندب مدير في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. جاء فيه: يندب كل الوقت القاضي الدكتور رياض محمد إبراهيم سيادي مديرا لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب حفظه الله قرار رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب. جاء فيه: يضاف بند جديد برقم 4 إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 1 لسنة 2025 بإعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك. نصه الآتي: 4.

0: وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عضوا. أعلنت القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومتها الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الشباب البحريني من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والاهتمام الكبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشركاء فاعلين في صناعة المستقبل.
0: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالمشاركين في البرنامج القيادي الوطني هايبو بوث ضمن برامج مدينة شباب 2030 في جلسة حوارية بعنوان لقاء مع قائد. تستضيف مملكة البحرين النسخة 7 من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث فتح باب الترشح للمشاركة في الجائزة لغاية 3 سبتمبر المقبل.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الجائزة تمثل منصة خليجية لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الرقمية الرائدة بدول مجلس التعاون الخليجي. دعت وزارة العمل منشآت القطاع الأهلي إلى المبادرة بتسجيل وترشيح الكوادر الوطنية المتميزة لديها للمشاركة في حفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي في نسخته 41.
0: ويمثل تكريم العمال المجدين والمتفوقين رسالة تقدير لكل النماذج الوطنية المتميزة في مختلف بيئات العمل والتي أسهمت بفاعلية في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.
1: أعلن صندوق العمل تمكين إطلاق النسخ المطورة من برنامجي تمكن وقيادة اللذين يهدفان إلى تنمية القدرات الوطنية وتهيئة البحرينيين لتولي أدوار قيادية مؤثرة،
0: وذلك من خلال ملائمة مخرجات التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، ما يعزز التنافسية ويفتح فرص التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة الاستعلام عن طلبات الإفادات وكشوف الدرجات الرسمية وأيضا الشهادات.
1: وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية وتوفر تجربة استعلام ذاتية سلسة للمستفيدين، ومثالا عمليا على تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن تطوير الخدمة يسهم في اختصار الوقت والجهد على الطلبة ويدعم

0: هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية وتوفر تجربة استعلام ذاتية سلسة للمستفيدين، ومثالا عمليا على تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن تطوير الخدمة يسهم في اختصار الوقت والجهد على الطلبة ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الجامعة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نستمع وإياكم الآن إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم والفنانة سميرة توفيق.

0: تسأل عنا تسأل عليه الروح ما نبيع صاحبنا مهما يغيب ويروح لو ما سأل عنا تسأل عليه الروح يجي صافحنا
1: يجي صافحنا.

هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نستمع وإياكم الآن إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم والفنانة سميرة توفيق.

هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نستمع وإياكم الآن إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم والفنانة سميرة توفيق.

0: استمعنا وإياكم من إذاعة مملكة البحرين العربية إلى سهرة غنائية من الفن القديم للفنانة سميرة توفيق. نلقاكم مع سهرة جديدة أخرى من الفن القديم. أمتع الأوقات نتمناها لكم.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسويه في حقن، فيلر، بوتوكس، حتى إذا بياخذون مني دم، دايماً جسمي بقع زرقة عودة وتم فترة طويلة لما تروح، شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
4: شكراً جزيلاً على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقة وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومي من النوم تشوفين بقع زرقة، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ونتأكد أن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموماً الكدمة تطول تقريباً من 10 أيام إلى 2 أسبوع زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن احنا نمنع الكدمات، ولكن قبل ما تسوين إجراءك الطبي في المرة الثانية، تأكدي إن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم، مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوب احنا نسميها. تأكدي أن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية، وإذا كنت تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء توقفينه. أيضا من التبس المفيدة

0: بعد الإجراء ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضاً كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت أنها تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
3: أهوازية في عظم جبايتها، صينية في معادن جواهرها، عدنية في منافع سواحلها. فتح الأندلس، هكذا وصفها أبو عبيد البكري، وقد كان من ألمع الجغرافيين في ذلك الزمان. ولنا حين نسمع ذلك الوصف ونتأمله أن نتأمل جنة الله على

إنها البلاد التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، ولم يتأتى لها ذلك لولا توافر ما جعلها في ركب الحضارة، مبتعدة بذلك عن بحار الجهل وعصور الظلام، وصائرة منارة يمتد شعاعها ليملأ الأرض إلى يومنا هذا، برغم ما عاشته من المآسي والآلام بعد سنين الرخاء والنعماء في عهد المسلمين. فكيف تم فتح بلاد الأندلس التي هي عن أرض الإسلام ومهبط الوحي بعيدة كل البعد؟ وكيف استقبل أهلها رسالة الدين الحنيف وهيأت لذلك أقدار الله؟ وكيف ساس المسلمون تلك البلاد رغم اختلاف الثقافة والعادات والأعراق والشعوب؟ في زمن الخلافة الراشدة بدأت الفكرة في فتح بلاد الأندلس في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن من الله عز وجل على الإسلام وأهله بفتح إفريقية وما جاورها ودخول الناس في دين الله أفواجاً وبقاء من شاء على دينه وله ذمة المسلمين وعهدهم. وكان صاحب تلك الفكرة هو القائد المسلم عقبة بن نافع الفهري فاتح إفريقية، الذي لطالما فكر بعبور المضيق الذي يفصل الشمال الأفريقي عما بعده شمالاً، لتكون بذلك سطوة المسلمين على البحر الأبيض المتوسط ممهدة لفتح القسطنطينية التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فلنعم الأمير ذلك الأمير الفاتح لدار الروم، ولنعم الجيش ذلك الجيش. كانت خطة ضخمة وقفت خلفها إرادة دولة الخلافة، فسارت جيوش المسلمين نحو مبتغاها، وعلمت من الأخبار ما حفزها للإقدام على الفتح. استمر التحضير لفتح الأندلس سنوات وسنوات، حتى أرسلت الدولة الأموية من يستكمل الفتوحات. انطلق لذلك القائد المسلم موسى بن نصير، يرافقه في ذلك طارق بن زياد، البطل الذي رصع التاريخ اسمه على جبل طارق المطل على المضيق باتجاه شبه الجزيرة الأيبيرية باتجاه إسبانيا. كانت إسبانيا منذ فجر التاريخ مرتعاً لمستعمرات الفينيقيين والأغارقة، أسس بها القرطاجيون مدينة قرطاجنة لتتبع سياسياً مملكة قرطاجة، وما لبثت أن فتحها الرومان في الحروب اليونانية في السنة الثانية قبل الميلاد، واستمر حكمهم فيها 7 قرون متعاقبة ازدهرت في عهدهم البلاد وصارت مقصداً للناس من كل حدب وصوب، شأنها في ذلك شأن المدن التي كانت تحت سلطة قياصرة روما. لكن ذلك الازدهار بدأ يضمحل جراء انقضاض البرابرة من شعوب الوندال والسويف على ما فيها من الحضارة، بعد أن اجتاحت بالخراب جحافلهم بلاد الغال، أو كما تسمى اليوم فرنسا. تربع القوط البرابرة على عرش الحكم في إسبانيا، واعتنق الوثنيون النصرانية دينا، واتخذوا اللاتينية التي كانت حضارة من سبقهم لغة رسمية لهم. وكانت طريقة حكم القوط في إسبانيا تنذر بفوران بركان خامد، فمن جهة ذلك الصراع الذي كان يهيمن على العرش بين متنازعين كثر، كل يرى نفسه الأحق بالملك من غيره، ولكل منهم أتباع يغدقون عليهم من خزينة الدولة، بينما سائر أهل إسبانيا يعيشون مستعبدين لتلك الطبقة
التي لم تصنع لهم هوية يقاتلون لأجلها، ولم تورثهم غير النزاع الاجتماعي والفتن الداخلية، ما يجعل من الصعب أن تجمعهم روح عسكرية تحثهم على القتال دفاعاً عن مكتسباتهم. فلا مكتسبات سوى ما كان بحوزة علية القوم من القوط الغربيين. كان لذريق ملك القوط قد سمع بزحف المسلمين من الجنوب ناحية إسبانيا، وقد كان

0: كان طارق بن زياد يسير بجيشه يفتح المدن الإسبانية صلحاً، المدينة تلو الأخرى، حتى وصل إلى مشارف قرطبة، فأرسل الملك لذريق بن أخته بنشيو مع جنود المملكة للقضاء على جيش المسلمين، إلا أن طارق بن زياد قام بهزيمته، وأرسل إلى موسى بن نصير يطلب المدد للقاء المرتقب مع جيش الملك لذريق الذي امتطى صهوة جواده في جيش القوط، ليلتقي الجيشان في المعركة التي ركزت رايات المسلمين على أرض الأندلس، معركة وادي لوكا، ملحمة تحدثت عنها كتب التاريخ وكأنها من الأساطير. دارت أحداثها في 8 أيام، انتصر فيها جيش المسلمين على لذريق ومن معه، وغربت بذلك شمس القوط لتشرق شمس الحضارة الإسلامية بأصوات التكبير والتهليل التي سيتردد صداها 8 قرون. في القصة تفاصيل كثيرة، وما يهمنا فيها كيف ساس المسلمون أهل تلك البلاد لتستمر الأجيال المتلاحقة تذكرهم حتى بعد ضياعها من أيديهم. لقد ساس المسلمون سكان إسبانيا بإحسان، كما أحسنوا سياستهم لبقية الأمصار التي قاموا بفتحها، فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم، وكفلوا لهم حق التقاضي إلى قضاة شريعتهم. لقد خضع السكان لعدل الإسلام ورحمة الفاتحين، وتفرغ قادة الفتح للطبقة الأرستقراطية الممسكة بمقادير الشعب المسكين، وألغى المسلمون القرارات الجائرة بحق فئات من الشعب لم يكن لها من ذنب سوى اختلاف دينهم. كان القوط الغربيون قد أصدروا قراراً ينص على وجوب تنصير وتعميد جميع أبناء اليهود ومصادرة أملاكهم، فجاء الفتح الإسلامي ليفك الأغلال عن رعايا القوط من اليهود ويعطي كل منهم حقوقه المسلوبة، لتكون تلك باكورة الحضارة التي طالت مختلف مناحي القارة الأوروبية فيما بعد، ليكتب التاريخ عن المنتصر حقيقة لا يمكن للغربال أن يغطيها، أن الإسلام دين البشرية جمعاء بما يدعو إليه من العدل والإحسان والقيم المطلقة. فتلك حقيقة لا يستطيع المنصفون أو الكارهون إنكارها، من أن المسلمين كانوا في فتوحاتهم أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا اللي بنتحدث عنها اليوم هي مريم، عمرها 13 سنة. اتصلوا في أمها المدرسة ويشتكون بأن بنتها أغمى عليها، فسوينا لها طبعاً يابتها العيادة وسوينا لها كل الفحوصات اللازمة. طلعت الفحوصات كلها طبيعية، ولكن طلع السبب الرئيسي أن مريم راحت المدرسة قبل التريق، ما أخذت وجبة الفطور. فوجبة الفطور وجبة مهمة جداً لكل الفئات العمرية. وجبة الفطور بتساعد على التركيز وعلى تقوية الذاكرة وعلى زيادة التحصيل العلمي والمستوى العلمي والاستيعاب بالمدرسة. الأطفال اللي ما يأخذون وجبة الفطور تبين من الدراسات أنهم معرضين للسمنة، معرضين لزيادة الوزن، ومعرضين للإصابة بأمراض ارتفاع الكوليسترول والسكري، لأنهم إذا ألغوا وجبة الفطور راح يعوضون وجبة الفطور بوجبات وبأكلات غير صحية. وجبة الفطور راح تعالج مشكلة الأمساك عند الأطفال، فهي تساعد على امتصاص الألياف وامتصاص الفيتامين دال وامتصاص الكالسيوم. فنرجو الالتزام بهذه الوجبة المهمة وعدم إلقائها من أجل صحتنا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد، أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عمى الألوان هو مصطلح يقصد فيه فقدان القدرة على رؤية الألوان بشكلها الطبيعي، خصوصا الألوان الأساسية وهي الأحمر والأزرق والأخضر. أما أن الإنسان ما يقدر يشوف الألوان بشكل تام فهذه حالة جدا نادرة ونادرا ما نشوفها مع المرضى. طبعا تختلف الأعراض عمى الألوان من شخص إلى آخر ومن حالة إلى حالة ثانية، فبعض الأشخاص يقدرون يشوفون جميع تدرجات الألوان لكن بشكل مختلف عن الطبيعي، في حين أن بعض الأشخاص الآخرين يكون عندهم محدودية في رؤية الألوان، فبالتالي أعداد الألوان اللي يشوفونها أقل من اللي يشوفها الإنسان الطبيعي. قد يظن المستمع أن ما في مشكلة بالنسبة لعمل الألوان، شو المشكلة أن الواحد يشوف الأزرق أحمر أو الأخضر بلون مختلف، لكن عند بعض الأشخاص فإن عمل الألوان قد يغير مجرى حياتهم، فوجود عمل الألوان قد يزيد من صعوبة التعلم لدى الأطفال على سبيل المثال، أما بالنسبة للكبار فإنه قد يحد من إمكانية التقدم في العمل في مجالات معينة تتطلب من الشخص تمييز الألوان أو تمييز الأشكال الموجودة قدامه، فوجود عمل ألوان يخلي هذا الموضوع أصعب بالنسبة له. أساس نكتشف موضوع عمل ألوان إذا كان موجود أو لا، بالإمكان القيام ببعض الفحوصات للتأكد من وجودها من عدمها. أحد هذه الفحوصات يتطلب من المريض النظر إلى مجموعة من النقاط بأطياف مختلفة ومحاولة اكتشاف شكل معين داخلها. الفحوصات الثانية تعتمد على ترتيب قطع مثل الألعاب وتكون الألعاب ملونة بمجموعة مختلفة من الأطياف. الأشخاص المصابين بعمل ألوان يكونون غير قادرين على تمييز هذه الأشكال أو غير قادرين على ترتيب القطع كما يجب. طبعا في حال اكتشاف المرض فإن العلاج موجود حاليا، وهو يكون عن طريق استخدام عدسات لاصقة تعدل من شكل الألوان وتظهرها للشخص بالشكل السليم. الله يحفظك.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً، اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت أنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنك تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمت تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم

0: إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من مظاهر الاستكبار الاستعلاء على الناس واحتقارهم، فهذا الخلق السيء من أبرز مظاهر الكبر ومن لوازمه، فلا نرى مستكبرا إلا وقد استعلى على الناس ويجعل نفسه مرتبة فوق المتكبر عليه، مهما كانت مرتبة ذلك المتكبر عليه من الفضل والمكانة. وقد استعلى الكفار على الأنبياء والرسل، ومن ذلك قول مدين لنبيهم شعيب عليه السلام: وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فهم لاستكبارهم يرونه ضعيفا مهينا، لا قوة له ولا قدرة لديه أن يمنع نفسه منهم. ومفهوم وصفهم لشعيب عليه السلام بالضعف أنهم الأقوياء الأشداء ذو المراتب العالية، ومن هنا بينوا ألا شيء يمنعهم من التنكيل بشعيب بالرجم إلا مراعاة لجانب رهطه الذين لا زالوا على دينهم. وقد أعلنوا ازدراءهم بشعيب بقولهم: وما أنت علينا بعزيز، أي ما أنت بمكرم محترم حتى نمتنع من رجمك، وإنما نكف عنك للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على ديننا، كما قال الآلوسي في روح المعاني. وهذه مقالة سوء في حق نبي كريم من أنبياء الله استعلوا عليه وهو الكريم العزيز وهم الأذلون، فنالوا جزاءهم في العاجلة قبل الآجلة باستكبارهم وعنادهم وكفرهم. وقد أورد الله سبحانه وتعالى أسوأ من هذا عن فرعون عن موسى عليه السلام، إذ جعل فرعون نفسه خيرا من موسى بأسلوب فيه ازدراء بهذا النبي الكريم. قال تعالى بعد أن حكى تفاخر فرعون بملكه وسلطانه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وهنا وصف فرعون موسى بأنه مهين، أي حقير لا ملك له ولا سلطان ولا مال،

لا أسوأ من هذا عن فرعون عن موسى عليه السلام، إذ جعل فرعون نفسه خيرا من موسى بأسلوب فيه ازدراء بهذا النبي الكريم. قال تعالى بعد أن حكى تفاخر فرعون بملكه وسلطانه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهنا وصف فرعون موسى بأنه مهين، أي حقير لا ملك له ولا سلطان ولا مال، ووصفه أيضا بقوله ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح عن كلامه، فهو يعيب موسى بعدم الفصاحة. وإذا كان هؤلاء الطغاة وغيرهم قد تجرؤوا على الاستعلاء على الرسل واحتقارهم، فلأن يفعلوا ذلك بأتباع الرسل أولى وأجدر. وقد حكى القرآن الكريم نماذج من ذلك، ومنه ما قاله نوح عليه السلام عن أتباعه في قوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي الذين هم سفلتنا من القوم دون الكبراء والأشراف، كما قال الطبري في تفسيره. وقوله تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وهناك موقف من مواقف مدين من شعيب وأتباعه يصور لنا مظهرا من مظاهر استكبارهم واستعلائهم، وهو تهديد الملأ المستكبرين من قومه بإخراجه هو ومن معه. قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهم لم يقدموا على هذا التهديد إلا لاعتقادهم بأنهم هم الأعلون وأنهم أصحاب الشأن في القرية وأن كلمتهم هي النافذة. أما شعيب وأتباعه فهم في رأيهم ضعفاء أذلاء، ولذلك خيروهم بين الإذعان لمن

0: اعتقادهم بأنهم هم الأعلون وأنهم أصحاب الشأن في القرية وأن كلمتهم هي النافذة. أما شعيب وأتباعه فهم في رأيهم ضعفاء أذلاء، ولذلك خيروهم بين الإذعان لمطلبهم بالعودة إلى الشرك أو أن يخرجوا من القرية. وما أشبه ذلك بقول المنافقين والمرجفين في المدينة المنورة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كل ذلك بسبب خلق الاستكبار والتكبر بغير الحق. كفانا الله وإياكم شر هذا الخلق الذميم. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في الغد بإذن الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.